0: antenne.
1: هذه راديو جوهرة اف ام وهذه سهرة ليبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. بعد شوية يكون الموعد مع فقرة الأغاني المتشابهة، أما توا نخليكم مع الموسيقى ورجعنا.

0: أنتين.
1: مرحبا من جديد في ليبر أنتين. سهريتنا مازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين، وفي الوقت هذا من كل ليلة يكون الموعد مع فقرة الأغاني المتشابهة. نسمعوا في البداية مقطع من غنية لمبادا لمجموعة كاوما، الغنية اللي خرجت عام 1989.

وسبب التشابه والتطابق بين لحن الاغنيتين يرجع الكون، فما زوز مونتجين من فرنسا سمعوا الاغنيه الاصليه خلال عطله وقرروا انه يعاودوا الاغنيه، يعوضوا فقط الناي بالاكورديون ويخرجوا الاغنيه ويتعاقدوا مع تلفزه باش تبث في سيف واحد 250 مره. لا ومشاو ابعد من هكا وسجلوا الاغنيه باسم واحد منهم، لكن في الاخير المجموعه البوليفيه ربحت القضيه ولات عندها حقوق الاغنيه بالكامل. وتوا خليكم تسمعوا الاغنيتين ونرجو نوصل معاكم صاريتنا في ليبرونتون.

0: Brontaine.
1: اهلا وسهلا من جديد في البرونتين. سهريتنا بدأت معاكم النص الليل وما زلت متواصلة حتى الماضي ساعتين. نجدد تحية لكل مستمعين ومستمعاتنا اللي يسمعوا فينا في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق. نسلموا ايضا على عامر ونبيل وايمن وكل مستمعينا في القلعة. ملك تهدي غنية تليلة للرياض. فاطمة تسلم برشا للغالي زبير وتقولوا ربي خليك ليا. وانتو ما كان عندكم اهداء او رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الاسماس على 85 990.

0: الشباب جمعوا جمعوا جمعوا دخل مروا بالنص مروا مروا مروا شو القصة انتوا بتحكي عنها على البنوتة لا مش سامعني صوت مروا قولي كده مروا كنت فين احكيلي
1: وشايف منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعدة قدامي لابسة أخضر فستقي

0: antenne.
1: هكا نوصلوا معكم نهاية موعد ليلة من لي برونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابلوا معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلام.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وزا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهر في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. الإفراج عن وديع الجري في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر، وقطر تؤكد استمرار جهودها في الوساطة بين أمريكا وإيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس أمس الإفراج عن وديع الجري في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته. كما قررت الدائرة تأخير القضية إلى جلسة يوم السادس من أكتوبر 26 2000، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وتعلقت القضية وفق ذات المصدر باستئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26 من ماي 2020 عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والقاضي بسجن وديع الجري الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وصغير زويتا المدير الفني السابق للجامعة التونسية لكرة القدم مدة 6 أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، إلى جانب الإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك. ويشار إلى أنه تم إيقاف وديع الجري منذ 25 من أكتوبر 2020، ويقضي عقوبة سجنية ب3 سنوات في قضية ثانية. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقنية لدور 26 2000 بداية من اليوم الأربعاء غرة تجويلية 26 2000. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أمس أن هذه الخدمة متاحة بداية من الساعة 10 صباحا لفائدة المترشحين المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال التابعة لاتصالات تونس وأوريد وأورانج، مشيرة إلى أن السعر الإجمالي لهذه الخدمة يقدر ب 950 مليم، وللتسجيل في هذه الخدمة يتعين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن كلمة نوف ثم ترك فراغ وإدراج رقم التسجيل في الامتحان، على أن يكون هذا الرقم متكونا من 6 أرقام كما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح. والوزارة تضيف أن المشتركين في هذه الخدمة سيتلقون قبل موعد الإعلان الرسمي عن النتائج إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والأعداد في مختلف المواد ومعدل الامتحان ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المعاهد النموذجية بالنسبة إلى المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام. ينتظر بداية من اليوم غرة تجويل أن تمتثل بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العملية الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. كما يأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العملية المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان. تحتضن تونس بداية من اليوم وإلى غاية 3 جويلية 2020 فعالية الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسار للنساء صاحبات الأعمال بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. ويمثل هذا الحدث الاقتصادي حسب بلاغ عن المنظمين منصة إقليمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان هذه السوق المشتركة وفضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة. وطنيا أيضا، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها أمس أنه حرصا على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المزداد لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، فإنه تقرر الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة بداية من اليوم الأربعاء وإلى غاية 31 من أوت 26 و2000، وسيكون ذلك من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 4 بعد الزوال من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، وتدوم حصة يوم الجمعة من 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال. وطنيا أيضا، ينطلق بداية من اليوم توقيت العمل الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ليتواصل إلى غاية 31 من أوت 26 و2000، ويكون على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. دوليا الآن، ذكرت وزارة الخارجية القطرية أمس أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد استمرار جهود الوساطة التي تقوم بها الدوحة ودعمها لجميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وجاءت تصريحات الشيخ محمد خلال لقاء جمعه بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وسهر الرئيس دونالد ترامب، حيث ناقشوا مستجدات المحادثات الأمريكية الإيرانية الجارية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن إيران ستعقد محادثات مع قطر التي تطلع بدور الوساطة هذا اليوم الأربعاء لبحث تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن. وأضاف بقائي أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة سيكون من الأمور الرئيسية التي سيتناولها هذا النقاش. كما أضاف بقائي أنه لا توجد أي خطط لعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة، وأن إجراء الإفراج عن الأموال المجمدة جارية حسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: sounds non-stop.
1: Yeah. Shorty, I know what you need.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم ميت بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام. صوفيات صوفيات

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين ستة متاع الصباح ونا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله لربعة 16 محرم 1448 للهجرة الموافق لواحد جويلية 2026 العلامة البارزة في طقس غرة جويلية أنه فما انخفاض باش نلاحظوه طفيف لكن نحسوا به في اللوروسونتي في درجة الحرارة وهذا به لأنه يتزامن مع السيونس يونيك اللي تنطلق اليوم في توقيت خاص بكل الإدارات سواء العمومية وإلا المؤسسات حتى الخاصة النظام العمل بفترة واحدة تتواصل إلى حدود نهار 31 أوت اليوم زاد اليوم الوطني للرياضة والروح الأولمبية وفي الرياضة عنا ما نحكي حتى في الروح الأولمبية عنا ما نحكي باعتبار البرستاشون اللي قدمها منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم واللي باهي ما فماش إشكال مشاركة عطاتنا عيوبنا عطاتنا لي بوان نيجاتيف نجمو نبنيو عليهم لي بوان بوزيتيف ونعملو برنامج إصلاحي يرتقي بالرياضة التونسية اللي هي ولات ما عادش رياضة فقط ما عادش مقابلات كرة القدم راهي ولات الاخر خدمة في العمق على المستوى الاقتصادي والسياحي وصورة البلدان هذية وتوصل دي ميساج اللي ربما ما يوصلهمش حد اخر فالرياضة خذت هذه الابعاد وتوا نجم نحلوا هالحديث هذا في نهاية كاس العالم مع المختصين كيفاش نجعلوا منها هذا المحمل الهام في ايصال لميساج متاع بلادنا والبعد الاقتصادي كما قلنا والسياحي لكن هات في البداية قبل هذا وغيره هات نبدأ بحسننا الحصين احنا لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهم خيرش وما أحسن شي من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين رضاية الوالدين ما متفقين احنا هي حسن حصين وراهي تحل كل البيبان وكان الزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين وروى حاجة عاد وأفضل حاجة أنها ترضي رب العالمين ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين وإن شاء الله رضين عليكم وعلينا دائما وأبدا كما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة ياسين بصوت المقرئ الشيخ ماهر المعيقلي وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام طالبين من ربي سبحانه وتعالى أنه باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الامل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لبنياتنا ووليداتنا اللي بعد قليل يقصدوا ربي لليوم الثالث الامتحانات البكالوريا في دورة التدارك. إن شاء الله ربي وفقهم، إن شاء الله تحسن نسبة النجاح العامة باعتبار في الدورة الرئيسية تقريبا نحبوا ما خير، فكهو إن شاء الله ربي سهل في هذا. ثم التسجيل في الاسماس بالنسبة لامتحان سناني النوفيام ينطلق اليوم. صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، أستاذ مروة شباب في سوسة، كل مستعملي الطريق اللي نقولوا إن شاء الله يوصلوا سالمين كما قلت، موافقين بناتنا وبنانا التلاميذ في دورة التدارك. توا قدامنا نتيجة النوفيام اللي هي امتحان اختياري، الناس كل تعرفه، ثم اللي راهنوا على المشاركة لتعويض أبنائهم، وثم اللي راهنوا على الاعداد المعاهد النموذجية، زاد هذاك حقهم وطموحهم. إن شاء الله بالتوفيق.
1: إن شاء الله بالتوفيق. طيب أنت جاي حسيت اللي فما انخفاضك طفيف في درجة الحرارة.
2: ما نعمل شوية هكا مارش الصباح. ثم شوية نسمة
1: باهي. فما الانخفاض هذا باش يكون على امتداد هذا النهار. لكن بداية من نهار 3 جويد.
2: أي.
1: فما فرهد مؤشرات متاع انخفاض قادمة بداية من يوم 3 جويلية، معناها نهار الجمعة بعد غدوة.
2: حتى الناس في الويكاند
1: هذا ما يقولون محرز الغنوشي يقول رياح الشمال جاية وجايبة الفرج بإذن الله، لأن الأرقام اللي تحققت البارحة خليفة بعض منها نعطيك قبلي وصلت 43.1 ونحكي على في الظل، معناها
2: في الظل
1: في الظل 40 في القيروان في الظل، 39.7 في توزر في الظل 38.6 زغوان. المناطق دي كانت سخونة برشا، في حين مثلا نجم نقولوا الأفضل هي المناطق الساحلية وشوية الشمالية، لكن حتى في الشمال جندوبة عاملة 36.7 البارحة، صفاقس 36.3 محطة المطار، تونس قرطاج 35.9 البارح.
2: حسيناها الناس كل
1: حسيناها. شي يعطينا آخر يعطينا سوسة. مثلا شوف في سوسة، سوسة ويني سوسة فين هي مرتبة، القيروان توزر قزغوان تطاوين الرماد نابل مدنين جندوبة سليانة صفاقس بيجا دونك تونس الكيف جربة قليبيا نفيذة سيدي بوزيد بنزرت المستير، المستير 33.5
2: برك شوي باربور الأخرين،
1: ثم المهدية 30.4 تبرقة 30 وتالا 28 ما عطانيش يسوسة في التابلو هذايا،
2: تالا 28
1: يبدو اي تالا 28.1 يبدو ان سوسة في ألتف. معادلات ألتف معناها كما المهدية اللي هي في حدود 30.4
2: او اقل مهدية ومستير تقع
1: دونك هذه اللي يعطينا التابلو هذا اللي نشروا على صفحته الرسمية صديقنا محرز الغنوشي، يعطيكم فكرة شنو السخانة اللي كانت البارحة. اليوم أقل نسبي
2: إن شاء الله ربي يلطف بينا ديما نقوله
1: هذا ما نقوله، وبداية من بعد غدا نرجع مع رياح الشمال يقولك مش كون موجودة. باهي نبدأ بالفلوس وإلا تعطينا شو عندك أنت؟
2: كان عندك فلوس باهي ما كاش نبدأ، وكان الفلوس عندي انت تو كنت تتحدث حاتم عن درجة الحرارة وقلت انه ثم شوية نسمة، ولكن النسمة دي عندها انعكاسات في حكاية الحرائق. تعرف البارح مثلا شهدت بلادنا شوية حرائق جات بالألطاف نقوله على المستوى البشري ما ثماش ضحايا، ولكن مست معناها كثير من الحقول خاصة معناها القمح اللي شفنا هذي البارح في زهرة مدين في الشمال، يعني ولاية باجة قريب من سليانة
1: كشيلي
2: وبعد عطات النسمة احنا البارح
1: النسمة باهية اما
2: تحرك
1: شو اسمه الرياح القوية هي اللي تخوفنا
2: في البارح، عندنا انا في الحومة برك حريقة كبيرة،
1: الرياح القوية هي اللي تخوف في مسار الحريق
2: صحيح هذاك علاش
1: يتغير مثلا حرقون ها وماشي هكا ويعرضوا له من هنا يعمل هكا ويدوروا من غاديك الرياح القويه.
2: هذا هو كلاش تكون عندنا مراسله مباشره يعني في اتصال هاتف مع سي حمادي ابو بكري عن اتحاد الفلاحين حول هذا الحريق اللي تو تشوفوا الصور والفيديوهات وعن وين وصلنا في جني صابت الحبوب ان شاء الله اللي تكون موفقه. حسام الدين بناني اليوم في معناها حوار خاص وخاص جدا اليوم انطلاق العمل بالكاس ريجستر اللي هي توا مفروض باش تكون في المقاهي في المطاعم. شنو الاستعدادات قداش الناس معناها كيما نقولوا بيض ظفرين ضبطوا لهذا القرار وتوفرت الماكينات هذه العمل بها باعتبار انه اليوم 1 جويليه 1 جويليه نظام العمل بالتوقيت الحصه الواحده زاد باش نتذكروا هذا باش يكون معنا متابعات من هنا وهناك طبعا مع استئناس بنشرة الاخبار في سوسة في الشأن العام والشأن الدولي والرياضة مازالت الرياضة على جوهرة في مجوهرة تي في.
1: حساب جاري الخزينة بتاريخ 29 جوان عندنا 1536 مليون دينار وكما قلنا باش نفضلوا خلصنا وباش نفضلوا وندخلوا لشهر جويليا برصيد باهي. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 30 جوان معناها بتاريخ البارحة عندنا 24683 مليون دينار بأيام التوريد تحنى بثلاث أيام. هذه أكيد خلاصات متاع حاجة خلاصات متاع برشا حاجات لأن ثلاثة أيام ماهوش شوية كنا في 25 واش نتيحوا 24683 بأيام التوريد 100 جور الباهي أنه مازلنا في تروا شيفر إن شاء الله نبقاو غاديكا ونرجعوا نقدموا الاسباس اللي يدور في السوق 29305 مليون دينار زايد باش نعلقوا عليه. الدولار تراجع نسبي ب 2958 مليم فاصل 8 معناها 2959 مليم والأورو يستغل الفرصة ويربح كالمليمات هذوك كم ثلاثة ولا أربعة يولي 3373 مليم فاصل واحد. هذه أمورنا المالية نواصلوا في الأمور متاع لفونغو معناها وأيضا أهم العناوين اللي عنا في بالنسبة لنشط أخبار السابعة صباحا وأيضا في الرياضة شو اللي عندنا من خلال أمبريف نقول صباح النور والسرور للمتألق على الدوام الرائع على الدوام زادة أشرف بن عبد السلام.
3: صباح خير حاتم وسخيفة كل السادة المستمعين شكرا على الترحاب الأسبوعي هذا كل نهار الأربعاء.
1: بربي يغزل في وجهه وكل شنو حركات
3: رغم مواقف بعض الزميلات خاصة
1: يغزل المنال بعض الزميلات زميلة واحدة منال وغزل لها وكل شنو وجهها كيف أنا نقول هك
3: وجهها متعدد الألوان قتلك تلحن وتنجم تعمل أغنية
1: من تعلمت من عندك يا منال يا باهية هذاك كل طريقة السجعية تعلمتها من عندك.
3: أيوة
1: أيه
3: مرتدة من عاد حاتي
1: ربي فضلك يا منال ونعرف اللي أنت باب الفضل كما عاشر بن عبد السلام.
3: أكيد أكيد أكيد اللي في قلب في القلب تحبك الأيام الطيبة منال. أيوة
1: ظهر
3: شو العناوين؟
1: لا ظهر محبة كبيرة تحس بها المحبة الكبيرة متاع منال
3: ظهر من عينيها خارجة
1: أعطينا العناوين
3: متاع منال الحكاية ذي مش تتحس تشوفها منك ليه
1: أعطينا العناوين أشرف ترى
3: الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قررت أثر جلسة الإفراج على وديع الجريء في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصيفته وقررت الدائرة تأخير القضية إلى جلسة يوم 6 أكتوبر القادم وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على مستوى ولاية سوسة.
1: بربي مع الإشارة مع الإشارة أيوة. راهو عنده حكم سابق في 3 سنوات في بالسجن معناها هذه قضية ثانية تحكم فيها بالإفراج في حين مازال عنده 3 سنوات كملوا ولا مازالوا هذوكم يحسبوهم ويصير الإفراج في اللي هي وديع اللاجري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السابق.
3: بالضبط على مستوى ولاية سوسة تم نشر امبارح قائمة نهائية المتحصلين على تراخيص سيارات الأجرة رواج إسناد جويليا 25، وافادت الولايه بانه تمت المصادقه عليها من قبل اللجنه الاستشاريه الجهويه للنقل طبقا لاحكام الامر المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص على الطرقات او الجاري به العمل. الشركه الوطنيه للسكك الحديديه وقعت عقد لاقتناء 5 قطارات كهربائيه متعدده العربات من الصين بقيمه جمليه بلغت 38 مليون يورو في اطار مشروع مضاعفه الخط الرابط بين المكنين والمهديه وكهرباء الخط هذا. وزارة الشؤون الخارجية أعلنت أنه حرصا على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المزداد لفائدة التوانسة المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، فأنه تقرر الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة بداية من غرة تجويد اللي هو اليوم وإلى غاية 31 أوت القادم. وبالنسبة لأخبار آخر الأخبار الرياضية، المكسيك وفرنسا والنرويج آخر المتأهلين لثمن النهائي، وبرنامج مباريات اليوم وآخر الأخبار مرياح يمضي رسميا للإفريقي، والتفاصيل مع أنيسة ذوادي في قادم موعدنا الرياضية.
1: شكرا لك، يجد معك اللقاء بعد أقل من 30 دقيقة من الآن، أي في حدود 7 صباحا في نشرة الأخبار الأولى واللي فيها هذه العناوين والتفاصيل زادة والأخبار الأخرى كما عودكم أشرف بن عبد السلام في النشرات والمواجيز متاع الأخبار. هات احنا نعملوا ليكيليبر تو ترتاح بعد ما تحدثتنا برشا أنونشينمون يعمل الكيف. نبدأ بصوتها، أترككم مع رائعة منا روائعها، وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع بالنجاح لبنياتنا ووليداتنا في دورة التدارك متاع البكالوريا، وابقوا معنا راجعين.

جوهرة اف ام الدنيا وفيها التركيبة دي جديدة دي التركيبة دي ببص الناحية دي حبيبي بيبص الناحية دي

0: اسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. طريق السلامة لكل مستعملية طريق لاني عايشكم بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي. استحفظوا على روحكم، راكم انتوما راس مال البلاد هذه. ربي عطانا أحسن هدية وأحسن ثروة عن هي المواطن التونسي والمواطن التونسي، فأدعوكم للمحافظة على سلامتكم. هذا ما نقوله لكم، وإن شاء الله ربي يلطف بكم، وإن شاء الله طريق السلامة للناس الكل. به تمنياتي زاد بالنجاح والتوفيق لوليداتنا وبنياتنا اللي بعد قليل يلتحقوا بمراكز الامتحان بتاع دورة التدارك للبكالوريا 2026، ان شاء الله موافقين، ان شاء الله بالنجاح، وان شاء الله يفرحوا عائلاتهم وامهاتهم بشكل خاص اللي حضروا معهم الباك والكنترول، وايضا يتحسن لنا نسبة النجاح في النسبة العامة للنجاح في البكالوريا. نمشي مع بعضنا لطقس اليوم واللي فيه عدة ظواهر معناها تنجم تقول الألوان الكل باش نشاهدوها، الرياح القوية، الأمطار موجودة، السخانة والشيلي موجود، هذا الكل. هات نشوفوا مع بعضنا لبوا ميتيو لولاني
2: ميتيو على جوهرة فم.
1: الميديو متاع غرة جويلية 2026 نهار الأولاني في السيونس يونيك، كيف بش يكون؟ بش يكون متميز بطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الشرقية، ثم تتفرع نحو الجهات الغربية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد التبروري. ها ونشوفوا بعد بالتفصيل وين الأمطار هذه. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا إلى قوية بالشمال وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما راهي تتقوى لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة، تفوتهم تنجم تفوتهم في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر بالتالي اليوم مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل. درجة الحرارة القصوى تتراوح اليوم بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وكيف نقول بين 28 و32، فما تفرهيدة شوية هكي، وبين 33 و39 درجة ببقية الجهات، وشدوا عندكم كما توصل 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيدي محليا. الأمطار هذه مبدئيا في الخريطة اللي وقع تحينها البارحة في الثانية بعد الظهر و15 دقيقة، خنشوفوا وين مبدئيا موجودة، ونشوفوا بعد زادة تحين الآخر شيعتينا بعد الظهر. فما الأمطار هذه بنزرت فيها ريح قوية في أشياء أمطار تونس الكبرى، باش تكون خلايا رعدية مع أمطار متوسطة هي ونابل، خلايا رعدية محلية في نابل مع أمطار متوسطة، في زغوان كيف أمطار متوسطة وخلايا رعدية، في سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد الظهر، في القيروان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة زادة، في القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وفي سيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. ودرجة الحرارة بعد الظهر شبق مرتفعة 37 في تونس و37 مثلا في سيدي بوزيد و38 في القصرين. نمشيو السوسة اللي فيها 34 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر اليوم، 34 زادة في المنستير وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر، 33 في المهدية وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم، وأيضا في صفاقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و 34 درجة قلنا في صفاقس. الولايات اللي فيهم الأمطار مبدئيا هما 6 ولايات، 18 14 ولاية، أكثر من شطر ولايات الجمهورية فيهم أمطار بعد الظهر ليلا. هل تتواصل هذه الأمطار وإلا لا؟ باش تتواصل ويدخل عنصر آخر على السواحل، الرياح على بنزرت وتونس الكبرى وحتى في زغوان فما رياح، وسوسة تولي رياح ما فماشي أمطار، مستير رياح ما فماشي أمطار، لكن الأمطار باش تكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في كل من المهدية، صفاقس، القيروان، ثم سيدي بوزيد، وكيف كيف زاد في القصرين الرياح القوية زاد تكون موجودة في أقصى الجنوب في برج الخضرة بالنسبة لهذه الليلة. التحين الثاني واكثر معناها دقه باش ينجم يكون كما قلت لكم في حدود الثامنه صباحا، نعطيكم كل التفاصيل، لكن هات نعملوا طله الان على درجات الحراره اللي نسجلوها الان وناخذوا القصوى نتاع اليوم في بعض الولايات والمدن التونسيه حتى نعرفوا لي كولور دي جور نتاع نهار اليوم شنو احوالهم في خصوص طقسنا ودرجات الحرارة متاع الصباح ومتاع الفترة اللي بعد. في ضفاف البحيرة واحد اللاك وين موجود استوديو جورة فيم في تونس العاصمة، نسجل توا وانتم تسمعوا فينا 27 درجة، لكن الروسونتي راهو في حدود 29 درجة. بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى في تونس اليوم باش تكون كيما البارح في حدود 36 درجة. نمشي والسوسة اللي توا تسجلوا فيها 27 درجة، لكن لو ريسونتي الاحساس بالسخانه هو في حدود 29 درجة، ودرجه الحراره كيما البارح 33 درجة القصوى. غدوه راهي باش تسخن في سوسه توصل حتى 36 واكثر في جوهره الساحل. بالنسبه للمهديه نسجلوا فيها 27 درجة، لكن الاحساس بالسخانه راهو متاع قايله، لانه نزيدوا في الريسونتي 4 درجات. في الريسونتي نحسوا في المهديه توا في الوقت الحالي 31 درجة. درجة الحرارة في المهدية باش تكون كيما البارح 32 درجة، أقصى الدرجات شوفوا توا 31 لروسونتي وأقصى الدرجات 32، معناها القايلة بدات على بكري في المهدية. 27 درجة في المستير ونفس الشيء 31 لروسونتي، وأقصى الدرجات اللي باش توصل لها المنسير اليوم 31 درجة. أكهو باش نعرفوا اللي على بكري السخانة بدأت. 27 درجة في صفاقس والروسونتي 29، ودرجات الحرارة القصوى اللي توصل لها صفاقس 33 درجة، بانخفاض بدرجتين مقارنة مع البارحة. جندوبة 24 درجة توا، لكن الروسونتي في جندوبة قداش يبقى في 24 باهي، ودرجات الحرارة تعرف انخفاض مقارنة مع البارحة في جندوبة القصوى إذ تصل إلى 35 درجة. نشوفوا زغوان 24 درجة، لورسونتي 24، وانخفاض في درجة الحرارة مقارنة مع البارحة بدرجة واحدة 36 اليوم القصوى، في حين في القيروان 27 ولورسونتي الإحساس بالسخانة 29 درجة توا في هذا التوقيت بالذات في 6 متاع صباح و 57 دقيقة، أو أي 57 دقيقة. ثم أقصى الدرجات هي 38 درجة، بانخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة. في نابل 26 درجة توا، لوروسونتي 29 درجة، وانخفاض مقارنة مع البارحة في درجة الحرارة قصوى 34، أعلى درجات النجم سجلها اليوم في نابل في حين البارحة كانت 36. بالنسبة لمنزل جميل وبنزرت 27 درجة توا في الترمومتر الرسمي، لكن لو روسونتي الاحساس بالسخانه في حدود 31 درجة. درجه الحراره في بنزرت اليوم توصل ل 32 درجة القصوى، معناها تقريبا السخانه من بدايه اليوم حتى تعرفوا لي كولور كما قلت لكم دي جور. 26 درجه في مجاز الباب وباجة، ولو روسونتي 26، وتوصل في باجة الى 36 درجه اليوم بانخفاض بدرجة واحدة على البارحة. هكا نكونوا جينا تقريبا على كل شيء يهم درجات الحرارة، الأمطار اللي موجودة، الرياح ومش تكون الأمطار قلنا عليها اللي هي بشكل خاص بعد الظهر وحتى في هذه الليلة. وتو نرجع زادة للتحين متاع الخريطة بعد قليل وأكثر تفاصيل وأكثر تحين، باعتبار كل ما نقرب وراه نزيدوا نعرفوا قداش الكميات وين بالضبط باش تكون. هذا يكون في حدود من الصباح. خلينا الآن نعمل فاصل قصير ونستقبله من جديد أشرف بن عبد السلام في الاستوديو لتقديم نشرة أخبار السابعة صباحا، وبعده يعود بحذانا خليفة بن سالم في قوم عيدك اليوم وأيضا في الأريير بلون.

0: عادل الموجه اسمع جوهر الفرح. في المسير والمهدي على 89.4 آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. محكمة الاستئناف بتونس تقرر الإفراج عن وديع الجارية في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر. وولاية سوسة تنشر القائمة النهائية للمتحصلين على ترخيص سيارات الأجرة لواج. في تفاصيل أخبارنا، قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس وأثر جلسة الإفراج عن وديع الجري في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته. كما قررت الدائرة تأخير القضية إلى جلسة يوم 6 أكتوبر القادم وفق ما كده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. هذا وتعلقت القضية وفق المصدر باستئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26 مايو الماضي عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجن وديع الجري الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم والصغير الزويتا المدير الفني السابق للجامعة مدة 6 أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه له لنفسه أو لغيره إلى جانب الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك. يشار إلى أنه تم إيقاف وديع الجري منذ 25 أكتوبر 2023 ويقضي عقوبة سجنية بثلاث سنوات في قضية ثانية. أعلنت وزارة التربية كافة المترشحين لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026 أنها توفر خدمة لنشر نتائج الامتحانين بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الجوال SMS بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال للمشغلين ثلاثة بسعر إجمالي قدره 950 مليم، ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS التسجيل بهذه الخدمة بداية من اليوم على الساعة 10 صباحا بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي 9 ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان، وينبغي أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام طبقا لما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح. نشرت أمس ولاية سوسة القائمة النهائية للمتحصلين على ترخيص سيارات الأجرة لواج إسناد جويليا 2025، وأفادت الولاية في بلاغ له بأنه تمت المصادقة على هذه القائمة من قبل اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل طبقا لأحكام الأمر المتعلق بطم

0: تقديم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات الجارية للعمل. أعلنت وزارة وشؤون الخارجية في بلاغ أنها مأساة أمس أنه حرصاً على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المزداتة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، تقرر الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة بداية مغرة جويلية أي اليوم وإلى غاية 31 أوت القادم، وسيكون ذلك من الساعة 8 صباحاً إلى غاية 4 بعد الزوال من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، وتدوم حصة يوم الجمعة من 8 صباحا إلى 1 بعد الزوال. ختاما، قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس خلال الأيام الماضية العودة إلى حرب شاملة مع إيران، لكنه تراجع عن ذلك وقرر الاستمرار بالمسار الدبلوماسي، في حين أكد نائب رئيس الأمريكي أن الإيرانيين لن يهاجموا أي سفن خلال الأسبوعين الماضيين. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدي. إن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي نطلب منهم مجددا بجاه ربي بجاه ربي يستحفظوا على أرواحكم. راكم أنتم رأس مال البلاد هذه. ثم نتمنى لكل بناتنا وأولادنا اللي قصدين ربي نحو اليوم الثالث من امتحان التدارك في دورة بكالوريا 2026. إن شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم ويفرحوا ويفرحوا عائلاتهم ويحسنون النسبة العامة للنجاح في دورة 2026. نرحب بالخليفة زادة من جديد. أهلا بك.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بهم إن شاء الله يوصلوا سلمين، يحضروا في روحهم إن شاء الله موفقين بناتنا وابنائنا من التلاميذ. أحلى ما نبدأ بيك كما قلت رضيت الله والوالدين، وهذا ما فيهش جدال ولا نقاش. وإن شاء الله نظام الحصة الواحدة يعطي أكله كنظام الحصتين، يعني باعتبار الوقت ضيق الناس تخدم أشوارها يا رب العالمين.
1: عنا البعض مش الكل منا، معناها باش نحكي البعض ويعرفوها الظاهرة هذه. ريت كيف يبدا العيد الكبير ديزون مازالو شهر ولا 45 يوم تمشي باش تقضي قضيه ولا باش تعمل حاجه، تخلي بجا ربي طول العيد بعد العيد. في رمضان يدخل رمضان من هنا تخلي بعد رمضان يقرب العيد خلي بعد العيد.
2: اي
1: هذه عندنا توا في الفترة هذية خلي بعد يما يرجعوا من سيونس يونيك والعباد الواو كون جيت ناس كل فسيف كون جيت ويقسمونهم بين جويلية وأوت، خلي بربي بعد جويلية وبعد أوت سبتمبر سبتمبر تون قدو جي سبتمبر خلي بعد رونتريس
2: بعد
1: كولير.
2: رونتريس كوليري
1: محلينا في بعد
2: إن شاء الله يا أخي على الناس تخدم أشوارها وقضياتها وتمييز الخدمة رو في السيف تحتاجها الناس، البلديات التسجيل التوجيه الجامعي الإعداد العودة المدرسية كله كله الضوء والماء بيقصش دي ما تخلص.
1: هو فما قاعدة عندنا إن شاء الله نتنازلوا عليها نعملوا العمال الكل وبعد نقولوا اللي قد جيب إن شاء الله نحيوها
2: إن شاء الله
1: الخدمة تجيب ما هيش الليقة.
2: لا الخدمة الخدمة
1: الليقة عملية مكياج هيك والله لا تجيب الخدمة تجيب نخدم على روحنا تو نوصلوا. يلا خلينا نمشيوا لفرح ونهنيوا كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 1 جويلية، قولوا له شالك العام وانت حي مليون الف خير. ونستقبلوا زاد المكالمات الهاتفية اللي العزيز عليهم بعثوا لنا ديز اس ام اس للمشاركة كتبوا فيها الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم رقم التليفون نتاعو قالوا لنا قوموا بالواجب معاه وايضا ايضا عملوا له سيربريز بطبيعة الحال ونمرروا المكالمة بتاعه ونهديه له الكادو الرائع من سيتي واتش المجلة الممتازة.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع سي عثمان مبروك، نقول لك صباح الورد سيد عثمان.
4: صباح الخير عسلامة،
2: كل عام وانت حي بخير
4: وانت من الأمثل ربي يخليك.
2: سيد عثمان منين تكلم فينا؟
4: من سوسة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في سوسة. قديش عملت اليوم سي عثمان؟
4: عملت 69.
1: اللهم صلي على النبي ربي تولي في عمرك ان شاء الله في المية والصحة عايشك. قوية وهي هي ان شاء الله يا ربي.
4: عايشك ربي يخليك يعيشك.
1: تو عثمان التربيشة يتربجوا بيك اصحابك والعائلة شنية؟
4: عتومة.
1: عود هالي والله ما نعرف هذه.
4: عتومة عتومة.
1: عتومة هكا
4: عثومه
1: بثي عثومه عثومه اي فمواد صعب يا عثمان يتربجوا به جماعة العث.
4: والله
1: ما تربجوش بيك العث عثومه
4: والله العث
1: جدا العث هيك خويا عثومه الباهي ربي طولي في عمرك وشال ديما فرحان.
2: اي سي عثمان اعطينا شكون صاحب المفاجاه الطيبه هذه اللي خلتنا نتعرفوا عليك
1: اللي بعث لنا الاس ام اس زعما شكون؟
4: اما بناتي ولا ولادي؟
2: اي شكون اللي
1: شكون منهم مثلا؟
4: محمد علي
1: ها؟
4: ايمن
1: ها؟
4: اسماء ولا منار ولا ايمان؟
1: اكاو فماش حد آخر. راح نشوف سيدي خليفة
2: اللي مشالوا القلب الأول محمد علي
1: هو وحده بعصر وحده
2: معه. احنا اللي سمع سعدنا سي محمد علي.
4: محمد علي شبيل
1: ربي يحفظه وربي يفضله
2: لك
1: محمد علي شبيل. محمد علي شبيل شبيل شبيل فاش يخدم محمد علي شبيل؟
4: يعمل تجارة.
1: التجارة ربي نشحه دعيله دعيله بالنجاح ومدبرها ربي. محمد علي محمد علي مدبرها
2: ضرب رضايتك وش
1: حبك رضايت الوالد رضايت والدي
4: يعني يا ربي عليهم الكل
2: ان شاء الله الكل
1: دعيلهم
4: ربي يحفظهم وعائلة شبيل الكل من
2: ربي فضلهم
4: من درب الوعى لنفيد المساكن
1: تقول ربي يحفظهم الكل وربي يعطيهم صحة البدن وطول العمر. نورت سيدي عصوم الباهي ربي يخليك.
2: ولا احلام الزريبي نقول لك صباح الورد احلام.
5: صباح النور
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
5: يعيشك يفرحك مختي على التليفون.
2: الاحلام منين تكلم فينا؟
5: حمام سوسة. مرحبكم للنجارة
2: كل مستمعينا في حمام سوسة. يلا
5: يعيشك.
2: هاي الأحلام قديش اليوم عملت عيد ميلاد؟
5: والله سؤال ذي
2: هذا صعيب ياسر. السؤال
5: صعيب ياسر سؤال خطير. 47 عملت
1: تي مزلت كيف حد يتسق في الدنيا تو دخلت المرحلة النضج انت شو يا مدام؟ يا مدام ربي طولي في عمرك ويعطيك صحة البدن ويفرحك دائما وابدا هكا
5: يا عيشك ربي يفضلك.
1: احلام خنس على التربيجة. التربيجة حلومة ولا فما حاجة؟
5: حلومة حلومة الناس كل تناديني حلومة.
1: يا حلومة يا باهية ربي تولك في عمرك ويعطيك دائما كان الافراح والمسرات هذا اللي يقول لك عليه.
2: يا والله
5: يعيش ربي
2: يبارك. حلومه شكون بعث لنا الاس ام اس وقال لنا هنيوها بعيد ميلاد؟
5: والله ما نعرف
2: جولي دوما. لا اعطينا انت شكون صاحب المفاجاه
1: انت؟ والله اكيد اكيد تعرف حد.
5: راجلي ولا ولدي؟
1: راجلك شو اسمه؟ راجلك
5: منير.
1: ولدك سيمونير يجيب الكادوات ولا ما يجيبش عادة؟
5: يجيب الكادوات. يجيب
1: جايب لك كادو سنة ولا مازال؟
5: مازال مازال هاو جاي في الثنية.
1: عامناه ولا جايب لك؟
5: عامناه وجايبي
1: تليفون. وسنة لبس عليه التليفون مش نبدلوه معناه
5: لا لا مازال
1: مازال لبس عليه قطع صياغة زعما
2: ان شاء الله.
5: اي والله هذاك شو نحب. كيما نسالكم كيما نسالكم اللي حبوا الذهب
1: هكا.
2: يلا اللي بعث لنا ولدك إيثار والسيد منير كذلك زوجها
5: يعيشك
1: يبارك ربي يحفظهم وربي يخليهم لك. شو تقول له؟
5: يعيشك.
1: شو تقول له منير؟ اي شو تقول له؟
5: قول له ان شاء

0: لنا التليفون نتاع فرح والا لا. الو الو فرح ميسج نعاودوا نتصلوا بها. تراه كلم
1: نقرا الاخرين حتى جينا سميه
0: سعاد تعاود تتصل بفرح.
1: سميه درويش يهنيها تهنيها اختها دنيا وتقول لها انت روحي و غالية عليا برشا كل عام وانت حية بخير. إكرام ساسي هنيها بوها جمال الدين ساسي يقولها كل عام وانت حية بخير إكرام. وبسمة جمالي من المهدية يهنيها زوجها التاج الصغير ويقولها كل عام وانت حية بخير بسمة.
0: باهي شوف
1: فرح الصيد
0: شوف ألو. فرح ألو سعاد لا
1: فرح
0: هذه الثالثة اللي حطيناها احنا
1: هي فرح
0: الصيد
1: من عند ابوها مطار الصيد والام تيسير المجري والاخت فاطمة والاخ محمد يقولوا لها كل عام وانت حي بخير يا متألقة يا ناجحة فرح وربي يفضلها.
0: يا فرح ربي يحفظك وربي يخلي لك الوالد والوالدة وان شاء الله ديما فرحتهم هكايا. بوك بعث باش تبدا في بالك برشا دي سماس وحبينا برشا معناها كيف نقول عدد كبير ورثهم لي حتى مروة حبينا تكون معنا لكن الله غالب ظروف خارج عن نطاقنا ما حبتش فبالتالي احنا نشد صحيح باش نهنيوك ونبوسك من جبينك وسلم لي على الوالد والوالدة وربي يحفظهم لك وبوسهم الزوز من جبينهم
1: ديما تألق
0: وديما ناجحة بنتي العزيزة. به التصويت يمشي لي شكون اعطينا يا المروة والله لين نسمع أحلام
1: أحلام الزريبي حمام سوسة
0: حلومة عندك كادو رايع سيد في انتظار الذهب تو
1: انتظار القطعة
0: من قيلة تعمل كيف من أداء سيتي واتش
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال

0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara FM.
2: Publicité.
3: En illimité, où est Tom fait gigawatt?
4: سيفسني اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
5: اريدو طور عالمك.
6: الو صباح.
7: هاني ريكش جوي به.
6: في سخانه؟
7: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل.
6: على الكمبريسور؟
7: ليه على الكليماتيزور الكل.
6: على كل شيء؟
7: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
6: اه توا فهمت عليه جوك به.
7: الاول مره في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك به مع ماكسويل.
5: ماكسويل Well, for a better life.
1: Jawara FM. Publicité.
8: تسمعوا من الاثنين للجمعة
9: من 6 إلى 9
8: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: على جوهرة FM TV. موج مع الموجة.
10: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه، والموجات الايجابيه راهو نجمو يعطيوها كان التوانسه لبعضهم. علاش؟ اذا كان نكونوا حريصين احنا على المحافظه على سلامتنا وسلامه المكتسبات نتاع بلادنا، ربي اعطانا خيره. اعطانا

0: أراضي فلاحية توكل فينا في الخبز، والله هي اللي توكل فينا في الخبز. نحاولوا نستحوذوا عليها، نحاولوا ناخذوا الحيطة الضرورية واللازمة. شيء يوجع القلب وقت اللي نسمع كونه بونت متاع سيجار والبقايا متاع سيجار تحل فينا حرب،
1: تحل فينا حرب.
0: أنه نسمع حريق البارحة في منطقة مهمة جدا في لاحية،
1: فعلا حاتم،
0: الأسباب ما نعرفش تو نشوفوها شنية، ويتينا على الآخر قوت أولاد.
1: صحيح صحيح،
0: القمح هذاك
1: من القمح النوعي، نقولوا
0: النوعي الجيد في الكريم. هذا باش نمشي ولو نمشي والغير، وهني نشوف أنا في الصورة راجعة أمامي الآن. نمشي وبطبيعة حال للفيديو اللي هو باش يوريكم شنو اللي صار كما هكا ولا لا.
1: هذا هو يعني شفنا مشاهد بتاعنا كبيرة، ألطف الله حاتم قربت من البوتوات بتاع الضوء، يعني تقريب مرتفعة الضغط البوتوات هذيك. جهد كبير دي منقوله الحماية المدنية الحقيقة المدة يخدموا في خدمة كبيرة من الشمال للجنوب للوسط للوتروتك، تشوف فيها الوضعية الكل. ومنها هي باش نمشيو زادة لإصابة الحبوب اللي ننتظرها قياسية مقارنة بالسنوات الماضية، وخاصة في منطقة الشمال الغربي ووسط تونس. شقاعد صاير في علاقة بالحرائق، نسبة الحرائق اللي وقعت السنة مع حرارة الطقس تعرف قياسية لحد الآن مقارنة بالنسبة هذه. بشكون معنا طبعا بعد حين لحظات سي حمادي بوبكري اللي هو في الكريب وهو فلاح كذلك في الكريب وعضو اتحاد الفلاحين.
0: لاريير بلان،
2: أريير بلان، أريير بلان.
1: على الهاتف معنا سي حمادي بوبكري، نقول لك صباح الورد.
3: صباح الخير سي خليفة، صباح الخير سي حاتم، صباح الخير السادة مستمعي ومتابعي جوهرة فام من شمالها إلى جنوبها إلى غربها إلى الخارج. مرحبا بكم سيدي.
1: سي حمادي، البارح شفنا الصور والفيديوهات واللي حتى بعثتهم لنا أنت عن حريق منطقة مدين بالكريب.
3: مدين، نعم. ولا سي حاتم وسي خليفة، وقع البارح كيما تماس كهربائي اللي في الضغط العالي هو اللي تسبب في الحريق هذا، وجاء على قرابة 17 و 18 هكتار.
0: نعم.
3: قمح لين. قمح لين معدل
0: 17 ولا 18 هكتار؟
3: اي نعم.
0: إيه كيف صار التماس هذا، كيف صار الكوب السيركوي هذا ولا
3: شو اسمه
0: كيف صار هذا؟ ما دخلناش بسرعة، ما نجمش ندخله بسرعة.
3: سي حاتم، هي في الواقع هي صابة خارقة العادة المنطقة ذيك، وهي ذي مزروعة قمح لين معد للبذور مش للاستهلاك، معناها مخدومة خدمة خارقة العادة. الصابة كبيرة، وتعرف سي حاتم راهو هشيم النار في الصيف خاصة في الزراعات الكبرى، راهو يمشي بشكل ملفت الانتباه مع الريح مع الواحد، راهو معناها يصعب ما دامتش 4 دراج 5 دراج في الحالات القصوى النيران، وتجندت وخيان الفلاحة بالتركتورات رغم ذلك، والحماية المدنية والغابات مشكورين جدا بالتدخل متاعهم، ولكن قوة النيران وقوة العافية معناها يصعب معناها باش تنجم تطفيها في ساعة في ساعة، لأنه هذاك هي قدر ربي، قدر الله ما شاء فعل، وهذيك هي مكتوب كاتبها ربي سبحانه وتعالى، ما هيش واحد. نقول ربي يخلف عن خيان الفلاحة اللي عندهم الصابة بالمصيبة ذي بالحرق والواحد
0: ربي مأمنين ولا لا لخيان الفلاحة، لأنه صابة نوعية معناها هذه.
3: والله هذيك النقطة السوداء في حاتم، التأمين ما هوش مأمن الفلاح، لأنه الفلاح راهو تعب من مصاريف اثناء وتعب من برشة واحد ومعاناة كبيرة، ما عادش يسيقه باش يزيد يكمل هاي لاسورونس هاي الكريديات هاي الانتيري غيره، معناها الحمل ثقل عليه من الحق، ما هوش مأمن الفلاح هذايا رغم اللي هي بذور ممتازة.
0: أما يأمن لأنه يقولوا لي حمادي.
3: نعم.
0: البوبكري تارش يقولوا لي سي حمادي، يقولوا لي أنه بعض المؤسسات متاع التأمين كيما اكتماء واللي تعرفوها جيدا أنتم
3: نعم.
0: باعتبار عضو في مسجد دارتها، أنه تجي تقسط للفليح على راحته أو تقول له خلص وقت الصابة بعد ما تبيع الصابة. فبالتالي فما مؤسسات متاع تأمين تمشي في مراعاة الظروف متاع الفلاحة والتأمين يساعدهم، لأنه كيف تقول لي السيد هذا مسكين ربي معاه وربي عوض له وإن شاء الله يلتفتوا له صندوق الآخر
1: متاع جوائح
0: جوائح طبيعية نجم
3: لا صندوق الجوائح الطبيعية ما يدخلش في حجر البرد وما يدخلش في الحرائق، يدخل كان في الجفاف وإلا في حالات طارئة متاع عصير حاجة كما هكا ما يدخلش في الأمور هذي. هذه عندها تأمين خاص وهي ثقافة صحات، مش نكون واضح مع أخوي رأي ثقافة التأمين ثقافة أخرى، ربما ثم شوية تقصير من وعي من عند فلاح، ثم فلاح يقول لك حرام التأمين مع ربي، كل إنسان كيفاش يخمن فيه الموضوع هذا.
1: ولكن توا صورة الحادث واضحة يعني تماس كهربائي، لكن ما كانتش تم أشغال وقتها على البدوات تعظى ومن الحرارة معناها التماس وقع هكا تقديركم؟
3: التماس وقع من جراء ارتفاع درجة الحرارة وهذا عندنا ونعطيه في موجود عندنا منه ياسر في الكريم، توا عندنا 4-5 حوادث في السنوات الماضية زاد كلها من تماس كهربائي.
1: ما لقاوش حل كيفاش يتلافوه يعني
3: والله يشوف التماس الكهربائي أمور خارجة في الضغط العالي ولا في الضغط المنخفض ساعات تقع لكوب سيركوي
0: شو اللي قلت لي مروة وين الفيديو اللي يلقاوه؟ قلت لي فيديو قالت لي فيديو الفيديو اللي بعثونا حمادي تون هبطوهم
3: موجود فيه التماس الكهربائي صوروه ثم جماعة قراب صوروه ومتعدين في الطريق خاطر الأرض جات على الطريق رقم 5
1: إن شاء الله هذا
3: تابع تابع مع تمديد الكريم،
1: وهذا إن شاء الله حد الباس. وين وصلت توا عملية تجميع الصابة يا حمادي؟
3: عملية التجميع إلى حدود البارح وصلت 7,237,000 قنطار، تقدم الموسم الفلاحي في حدود 60%. بالنسبة للبذور الممتازة إلى حد أول أمس مش أمس 331,000 قنطار، نأمل السنة وأنه يكون في البذور خاصة في خليفة أنه الفلاح السنة إن شاء الله باش يقبلوا برشة زادة كما عملناه على البذور الممتازة نظرا لتدني نوعية الحبوب السنة. إن شاء الله تكون الدولة السنة تبدأ على بكري والوزارة تبدأ على بكري في اللابوراتوار وفي الليزاناليز وفي كلهم وباش يحضروا معناها البذور الممتازة العام الجاي الحي. وكذلك سي حاتم وسي خليفة معناها دعوة ملحة لأهل القرار وللسلطة الوطنية أنه ينكبوا على من الآن لإعداد للموسم المقبل خاصة في مادة الفوسفات وفي الدي أ بي وفي اللامونيتر.
1: تجميع 7 ملايين من نسبة قديش على مستوى التقديرات السابة؟
3: والله شوف التقديرات السابة توسي خليفة معاش نجم نقوله تقديرات طول الماكينات تحت التقديرات عملوها وزارة الفلاحة عملوها في 20 مليون، أنا اعتقادي صحيح برشا إن شاء الله نحقق الرقم تاع السنة الماضية لأن وقت الولايات وصلت 60% من الحصاد 12.8 13 إن شاء الله نوصلوا إن شاء الله
0: شوية 7 ملايين خسرناهم
3: إن شاء الله
0: حمدني خويا 7 ملايين خسرناهم معناها
1: التقديرات
0: بوان دانتيروغاسيون علاش خسرناهم كلها حرائق؟
3: لا مش حرائق سي حاتم السنة العام فاجأ الناس كل بما فيهم وزارة الفلاح بما فيهم فلاح حتى احنا كفلاح تفاجأنا
0: فاجأتوا بيش
3: كيف تشوف الزرع كيفاش مصلي عني بمحمد وتشوف تم مر نهارات متاع شانجمون كليماتيك تاع التغير المناخي تلقى السبولة فيها شوية من لوطة فارغ اللي حتى فهمتك. حد ما تبقلها وقتاش بقنا لك ندخل ونعصد
0: فهمتك والأمطار معناها سامت في هذا
3: لا مش الامطار هذه الامطار حاجه اخرى هي تعمل ميتاديناج وتعمل لافي تبييض الحبوب حاجه اخرى اما احنا تفاجئنا في اواخر افريل وبدايه ماي ثم ارتفاع وقع نتاع درجات الحراره اولا واثنين ثم جاوا نهارات 3 أيام ولا 4 أيام فيهم الضبابه أظنكم أثروا سلبا على النبتة وقت اللي هي بدأت تتكون
0: حيت
3: الحبة بدأت تتكون ثم شوية ضياع في السبولة في حد ذاته
0: واضح شكرا
3: هذاك اللي خلى اثناء لي روندمون طايحين بارابور على عمنا
0: شكرا ليك على ربي وصل بالسلم. هذا ما نقولوه في خصوص الصابة بتاعنا وخاصة التأمين. نعود ونقول التأمين وعنا فقرة جديدة باش تكون نهار اثنين والاربعة والجمعة في خصوص ثقافة التأمين باش نحميه وفلاحين وباش يرجع يزرع ويحصد بإذن الله. 7:30 على الدنيا وما فيها.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور.
3: صباح النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. بداية مونديال 2026

0: جوهره اف ام تي في.
1: نحكيو على المونديال، نحكيو على المنتخبات المتأهلة للدور الثمن النهائي، ونبداوها بمنتخب مرشح لنيل اللقب اللي هو المنتخب الفرنسي اللي يضرب بقوة البارح وربح منتخب السويد 3-0. ومن باب الصدف انه 3 منتخبات اللي كانوا معنا في نفس البول في المونديال كلهم خرجوا منذ الدور 16 بعد التأهل. بالنسبة لفرنسا تواصل تألق كيليان بابي اللي سجل دوبلي البارح دقيقة 45 ودقيقة 74 وهدف لباركولا في الدقيقة 53. مبابي يصبح على بعد هدف وحيد من الهدف التاريخي للمونديال ليونيل ميسي اللي عنده 19 هدف. مبابي بثنائية البارح يصبح عنده 18 هدف. وفرنسا باش تلعب ضد الباراغواي في الدور الثمن النهائي مع هجوم مرعب 13 هدف في 4 مقابلات. البارح مبعوثنا الخاص ناجح مجذوب كان حضر لقاء فرنسا والسويد، نشوفوا الأجواء من عنده. مرحبا ناجح.
2: صباح الخير كل مستمعي ومشاهدي جوهرة اف ام. اليوم من قلب نيويورك احنا موجودين. اليوم كملنا المقابلة متاع فرنسا، كانت بالحق مقابلة كبيرة ياسر، والمنتخب الفرنسي يبين اللي هو بالحق من عمالقة كرة القدم، وفي ثلية يعني بالطريقة اللي فاز بها اليوم على منتخب السويد في طريق مفتوح باش يمشي لبعيد في كأس العالم هذية. لاحظنا زاد الجماهير الفرنسية تتمنى تواجه الأرجنتين في النهائي باش تحب مقابلة ثأرية اللي فازوا عليهم في المونديال قطر. ان شاء الله تكون يكون نهائي كبير. يعني خليكم مع بعض الحوارات الجماهير هنا بعد المقابله هذه في نيويورك.
3: خويا دوماج تونس ما ربحتش ما لا غالب. انا احنا نشجعوا في فرنسا والجزائر والمغرب، تحيا المغرب و 1 2 3 فيفا الجزائر. زاد
4: ولا مريناش تونس، ان شاء الله نريو فرنسا في فينال، ان شاء الله تخلط ديجا هي اقوى كيف في العالم وان شاء الله توصل.
5: ماتش ابري ماتش، prochain match le Paraguay et après on prendra les autres.
1: يعطيك الصحة ناجح مجذوب. نذكر رحلة مبعوثنا ناجح مجذوب إلى المونديال برعاية تونيزي برومو، وكما قلت منتخب الفرنسي واحد من المرشحين بقوة لنيل اللقب كما أحكى المشجع الأخير في الربورتاج متاع ناجح. ماتش بالماتش وصولا للفينال بالنسبة للمنتخب الفرنسي، هذا إذا كان ما صارتش مفاجآت في طريقها للدور النهائي. نحكي على المنتخب المكسيكي اللي تأهل اليوم الفجر للدور الثمن النهائي بعد فوزه على الإكواتور 2-0. مقابلة كانت بدأت بتأخير تقريبا ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية، لكن هذا ما أثرش على سير المقابلة مع حضور جماهيري قياسي تقريبا 80,824 متفرج. أهداف وثنائية المكسيك سجلها كل من جوليان لاعب القادسية السعودي دقيقة 22 وراول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون في دقيقة 32. والمكسيك باش تواجه المتأهل من لقاء انجلترا والكونغو الديمقراطية. البارح النرويج ربحت الكوديفوار 2-0. سجل نوسا في الدقيقة 39 للنرويج، عدل أماد ديالو للكوديفوار في الدقيقة 74 قبل ما يسجل هالاند، واحد من بين زاد الملاعبية اللي قاعدين يتألقوا في المونديال هذا، سجل هدف الانتصار في الدقيقة 86. والنرويج باش تلعب مقابلة كبيرة في الدور الثمن النهائي باش تواجه منتخب البرازيل. اليوم في البروغرام انطلاقا من 5 متاع العشية انجلترا تلعب ضد الكونغو الديمقراطية. المشجع الشهير لومومبا منتظر باش يكون غايب بعد الاسباب والاجراءات متاع الفيزا، ما خذاش الفيزا حتى الاخر الساعات القليلة الفارطة. 9 متاع الليل ماتش كبير برشا بين بلجيكا السنغال، وفي اولى ساعات فجر غدوة انطلاق الماضي ساعة متاع الفجر المنتخب الامريكي يلعب ضد المنتخب البوسني. رسميا رونالد كومان يستقيل من تدريب هولندا بعد الخروج من المونديال قدام المنتخب المغربي في الدور 16. نختم المونديال بالمقابلات اللي رسميا اتضحت فيهم الرؤية واللي تعرفنا على المنافسين متاعهم في الدور الثمن النهائي. دونك نهار 4 جويليا انطلاقا من 6 متاع العشية منتخب كندا يلعب ضد المنتخب المغربي. في نفس النهار 4 جويليا 10 متاع الليل منتخب فرنسا يلعب ضد الباراغواي، ونهار 5 جويليا مقابلة باش تكون بين منتخب البرازيل ومنتخب النرويج.

0: جوله اف ام تي في.
1: النادي الافريقي اعلن رسميا تعاقده مع المدافع السابق للترجي الرياضي التونسي ياسين مرياح لمده 2 مواسم. الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قررت البارح وإثر الجلسة الإفراج عن وديع الجري في قضية محكوم بها ابتدائيا ب6 شهور بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته. كما قررت الدائرة تأخير القضية إلى جلسة يوم 6 أكتوبر 2026 وتعلقت القضية وفق المصدر اللي هو التاب باستئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26 مايو 2026 عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجن وديع الجري رئيس السابق الجامعة التونسية لكرة القدم وصغير زويتا اللي هو المدير الفني السابق للجامعة مدة 6 شهور بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره إلى جانب الإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك. يشار إلى أنه تم إيقاف وديع الجري منذ 25 أكتوبر 2023 ويقضي عقوبة سجنية ب3 سنوات في قضية ثانية. تعاقدات بالجملة للنادي الافريقي في كرة اليد، 8 انتدابات بالتمام والكمال. عصام رزيق جناح ايمن 37 سنة صح عقد مدته 2 مواسم قادم من الاتوال. حسام العيدي بيفو 32 سنة 2 مواسم قادم من ساقية الزيت. احمد عبيد منسق وظهير ايسر 28 سنة صح 2 مواسم قادم من الروضة السعودي. امين بن سالم منسق لعب 23 سنة عقد 2 مواسم قادم من انجيل فرنسي. الحارس ياسين بلقايد حارس ترامبلي الفرنسي اللي صح عامين. رسلان الكتل قادم من سبورتينغ المكنين اللي عمره 23 سنة ظهير أيسر. كيف كيف رامي فرحات بيفو 21 سنة صح 3 سنوات. وحمزة زواوي ظهير أيضا 30 سنة واللي صح لمدة موسم قادم من أهلي بنغازي. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم نيس الذوادي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهر فام بوانيتو وأيضا على الباج متاعنا سبور جهر فام. إن شاء الله لكم أسعد الأيام.
0: C'était Jean Sport avec l'équipe Sport. Jean FM. Téléchargez notre application Jour FM sur App Store et Google Play. L'application Jour FM dit maman dans l'App Store ou le Google Play.
2: Publicité.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
4: اكتيف السيفة اكتيف السيفة.
5: تحب تحكي
6: en illimité ou t'aum fi gigawatt
7: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
8: اريدو طور عالمك.
9: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يومياً من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
2: جوهرة أفلام
10: بوبليسيتي.
11: تسمعوا من الاثنين للجمعة
12: من 6 إلى 9
11: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جان
1: تسمعوا من الاثنين للجمعة
2: الساعة 9 صباح
1: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
2: على الجمعة موج مع الموجة.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة لكل المستعملية الطريق اللي نعاود ونشد صحيح وسامحوني كان نكرر تقية برشا وليت نسال إن شاء الله غالب خوض بخاطري واستحفظوا لي على رواحكم راكم انتوما انتوما انتوما راكم ثروة البلاد هذه ربي سبحانه وتعالى أعطانا أحسن هدية اللي هي المواطن التونسي والمواطنة التونسية فاستحفظوا على هالثروة العزيزة الغالية لبلادنا. كيفاش نستحفظوا وقت الناس الكل نقصوا من حوادث الطرقات ونعملوا ديروكور في المحافظة على سلامتنا وسلامة الركبين معنا وسلامة كل مستعملي الطريق كيما الميور كوندكتور دو كات أسيرونس اللي يتألقوا لقينا من 5 سنوات فأكثر الأكثر هذه قلنا تكون 15 سنة 20 سنة ليه وصلنا حتى 54 سنة ناس ما تثبت في حتى حادث من اللي خذت البرمي بمتاحة ما تثبت في حتى حادث المكرمين اللي سوبر كوندكتور اللي يدخلوا الكلوب سون يوميا ناخذوا منهم حد نكرموه ونفرحوا به على أساس كونه عامل حويجة رائعة احنا الناس الكل في حاجة لها خلينا نكتشف شكون معنا اليوم
4: جات أسيرانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير
3: نقول صباح الورد صباح النور وشكرا على التفاعل وإن شاء الله ديما هكا متألق وناجح في السياقة ومحافظة على سلامتك وسلامة الأخيان الكل اللي في الطريق صباح الورد سيدي
5: صباح الخير
3: منورنا يتولي في عمرك وربي يحفظك الاسم الكريم سيدي
5: جلال بن الضيدة
3: سي جلال بن الضيدة أنت أسوري وين في القات أسورون شنية الأجنس
5: نتاع نهج الشام
3: في لافايت تونس محمد علي سي محمد علي دقزلي هكا ولا لا
5: هاي
3: دقزلي هاي دنقزلي به قداش عندك السوري غادي
5: والله يمكن نزلش في 10 سنين هكا
3: وقداش عندك من اللي ماخو البرمي انت
5: عندي 50 سنة
3: ربي يطولي في عمرك وربي يحفظك لينا وقداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث
5: لا عمري ما تسببت بحق
3: 50 سنة عمرك ما تسببت في حتى حادث
5: لا حتى حادث
3: سي بن فضيلة
5: اي اخوي
3: سي جلال مو هكا بن فضيلة هكا ولا ليه
5: اي
3: نبوسك من جبينك يا عزيز يا غالي وربي يطولي في عمرك وربي يعطيك صحة البدن ومحلاك 50 سنة
5: ربي فضلك
3: محلى خويا انت ربي خليك يطولي في عمرك خويا جلال شنو اللي السبب اللي خلى حد 50 سنة نصف قرن ما يتسبب في حتى حادث من اللي خذال برمي اعطينا فكرة خليني نكونوا كيفك تكون لنا القدوة متاعنا معنا
5: السوقان هو الانتباه
3: انتباه
5: انتباه والسوقان واحدة واحدة
3: انتباه والسوقان واحدة واحدة به القاعدة هذه شفين استعملوها جاتا سيرونس راهي مع جورة فيم تي في سعيدة أن نصافحوكم ونكرموكم ونتعرفوا عليكم ونبوسوكم من جبينكم المتألقين هذوما لي سوبر كوندكتور زادة وتهدي لك كادو الكادو هذا متمثل سي بن فضيلة جلال في كارت دو كاربورون كارت كاربورون أجيليس هذية اللي هي متاع عجيل إنرجي وفيها حطت فيها جاتا سيرون زعما حطت فيها 500 دينار 500 دينار الخونة سي بن فضيلة جلال اللي نقول لك ربي يحفظك لينا ربي يشفيك وربي تولي في عمرك سيدي العزيز ونورتنا وشرفتنا ميرسي بوكو ميرسي ربي يحفظك ربي يحفظك شكرا لك

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موجة مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية والموجات الإيجابية بقيمة واسطة راهو على جوهرة FM TV وفي ماتينالكم وقت اللي نلقاو ناس تخدم خدمة بقلب رب سبحانه وتعالى إن شاء الله يبارك لهم العباد هذوما وإن شاء الله يعطيهم قد صحة يعطيهم قد ما قدموه صحة بدن وأيضا مال واللي يرغبوا فيه الكل. الناس هذوما هما ليكيب بروفيسيونيل دو براء فواياج اللي حريصة على تقديم كل الخدمات وبشكل خاص الخدمة الرائعة متاع المرافقة متاع ضيوف الرحمن في العمرة فبرافو عليهم الله يرحم والديهم. احنا باش نمشيو ساعة في البداية باش نذكروكم اللي أسخانة هذية العائلة الكل راهي تختار باش تمشي تقضي وقيت به في نزل من النزل التونسية الرائعة. زاد أوسي العرايس الجدد ما عادش يسافروا برشا راهو يقول لك ليه في تونس عندنا البلايص الرائعة ونمشي نعدي أنا لفواياج دو نوس متاعي في وتين من الوتلة التونسية. الأصدقاء يلموا بعضهم ويحبوا يعملوا زاد 3 أيام 4 أيام في وتين من الوتلة التونسية. هذاك علاش نقول لكم راهو بإمكانكم هذا وتلقاو الخدمات والمرافقة من طرف البروفيسيونيل هذوما مع حويجة أخرى أحسن سوم متعوتلة في تونس ما تلقاهم كان عند براء فواياج. أي نعم يا سيدي أحسن سوم في تونس يا سيدي. شنو اللي بيناتنا احنا ادخل على www.braavoyage.com وشوف ثبت في عقلك قارن الأسوال وبعد أحكم ملالي مازال ما عملش ريزرفاسيون مازال يخمم وين وكيفاش وبقديش وشكون عنده أقل سوم ينجم راهو نقوله من توا ما تخممش ما تلوش ما تسألش على خاطر براءة فواياج عندها أحسن الأسوام في تونس يا مروة وهذا بشهادة الحرفاء وشهادة السيت متاعهم متاع براءة وسيت متاعكم انتوما اللي هو www.braavoyage.com اللي تلقاو فيه جميع الفنادق اللي عندنا في تونس بأحسن سوم زادة في تونس.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه ترهيقة. صيف السنة مع براءة برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك بسامبل كليك على www.braavoyage.com برمج صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
1: مش قلت لكم الناس تخدم راي بقلب رب ومش قلت لكم نهار 12 جويليا فما دورة لتكوين المرافقين باش يكونوا فيها أهم الخبراء اللي عند براءة فواياج باش يزيدوا مرافقين أخرين يحضروهم باش يخدموا ضيوف الرحمن في الموسم الجديد. وموسم العمرة راهو الجديد على الأبواب وقريب قريب قريب إن شاء الله راهو الفليجة تبدأ تحضر والباسبورة تتجدد والأجواء متاع تحضيرات السفر للبقاع المقدسة إن شاء الله ربي يكتبها للناس الكل. قلنا مع اقتراب افتتاح موسم العمرة في تونس برشا ناس يبدأوا يسألوا ويتبعوا في وكالات الأسفار المختصة في هذا المجال واللي وقت اللي يبعثوا معاهم حد من أفراد العائلة بوهم ولا أمهم ولا واحد من عائلته مرته ولا بنته ولا ولده يبدأ متمان ومتهني عليه براءة فواياج وبشهادة الناس اللي مشات وجربت ومش كلامي أنا هذا تعتبر من أفضل الوكالات من حيث جودة الخدمات والرعاية واللهوة بالمعتمرين. وتنجموا تدخلوا للصفحة الرسمية على الفيسبوك وتشوفوا وتسمعوا أراء الناس اللي مشيت معهم. براءة فواياج السنة يقولوا لي لخيال المسؤولين على قسم العمرة قاعدين يحضروا في برنامج ممتاز وقاعدين يختاروا في فنادق مريحة وقريبة من الحرمين ويقولوا لي برشا مفاجآت موجودة السنة إن شاء الله وبرشا جديد كما عودتكم براءة فواياج كل عام. هذاك عليه الديناوي يمشي ولا يبعث الوالد ولا الوالدة للعمرة، العنوان سهل تعرفوه، براء فواياج، طريقة الاتصال سهلة 70-550-020 70-550-020 ولا عنا 21-881-882 21-881-882 وإلا 21-882-881 21-882-881 براء فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 24 3 29 100 والا 73 24 3000.
1: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero. Never back down.
2: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
3: سوسة دولي منظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
4: وقتاش بالحق يبدأ سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدأ مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدأ نسلم على أهلي وناسي. وقت اللي يبدأ بروجرامي منظم مع فانيكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدأ نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري آب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي أسهل.
2: جوهرة أسهل بيبليسيتي.
5: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
6: على الجمعة التي موج مع الموجة.
5: ميتيو على جوهرة أفم.
7: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لصغيراتنا لشبابنا. أيوة شباتنا شباب توا اللي عندي في البكالوريا توا نقول لهم بداوا سميوا بسم الله وبداوا في 8:04 إن شاء الله بالنجاح والتألق في دورة البكالوريا في يومها الثالث وإن شاء الله تفرحوا عائلاتكم وتحسنوا أيضا نسبا لنجاح العامة. نمشي مع بعضنا للميتيو دي جور اليوم 1 جويلية 2026. انطلاق العمل بنظام الحصة الواحدة وطقسنا كيف بش يكون في أول يوم من سيونس يونيك. كيفاش بش يكون؟ بش يكون طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الشرقية ثم راهي تتفرع نحو الجهات الغربية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. وتو نشوفوا الولايات اللي تشملها هذه الأمطار من خلال الخريطة اللي وقعت حينها منذ دقائق. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية بالشمال وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. كما راهي تتقوى لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. بحرنا اليوم بالتالي باش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى محليا متمامج ببقية السواحل. والحرارة قصوى باش تتراوح بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات. كما راهي توصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. الخريطة متاعنا شو اللي فيها في الفترة الصباحية؟ ما يذكر كونه فما رياح قوية على بنزرت. درجة الحرارة باش تكون تقريبا 30 باستثناء 29 نلقاها في صفاقس وفي القصرين 29 درجة و 28 أقل درجات في سليانة وفي الكيف زاد وبعد كل 30 كما 30 في بنزرت 32 في تونس الكبرى 30 في سوسة 28 زاد في المستير مروحة 31 في المهدية. أعلى الدرجات اليوم في الفترة الصباحية هي مرورا ب 33 في قبل و 34 في توزر 36 درجة في برج الخضر. لكن بعد الظهر تتغير المعطيات كلها وبش نسجل الأمطار. الأمطار هذه يوم تكون تتواصل الرياح ساعة قوية على بنزرت 32 درجة في تونس 37 درجة وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم. في نابل خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ونسجل 36 درجة. 34 درجة في سوسة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم. زاد في المستير 34 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. أيضا في المهدية سجلوا بعد ظهر 33 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. 34 في صفاقس ونفس الشيء خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. زغوان 36 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. 35 في سديانة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. القروان زاد أمطار متوسطة وخلايا رعدية ونسجلوا فيها 39 درجة. 37 في سيدي بوزيد وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. وفي القصرين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 36 درجة. أقل الدرجات اللي نشوف فيها اليوم هي في حدود 32 درجة في بنزرت، مرورا كما قلنا ب 37 تونس، 37 زاد في سيدي بوزيد، 39 في القيروان هي وتوزر، وتوصل أقصى درجات 41 درجة في برج الخضرة. في الفترة الليلية الأمطار هل تتواصل ولا لا؟ تبقى الأمطار أي نعم، ونسجل عنصر آخر يدخل بقوة، الرياح القوية اللي باش تتواصل على بنزرت ساعة وعلى نابل وزغوان، وأيضا رياح قوية تولي في سوسة وفي المستير. في حين في المهدية خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و29 درجة هذه الليلة، 29 زادة في صفاقس هذه الليلة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. في القيروان زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجل 30 درجة، 30 زادة في سيدي بوزيد وأمطار متوسطة. والقصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 27 درجة. بقية الولايات تعرف درجات حرارة مستحبة نسبيا من 27، أقل الدرجات هي 25 راي في الكيف وفي سليانة، مرورا ب 28 26 في تونس، 28 نابل، قلت لكم 30 في سوسة هي المسير، و29 في المهدية، وأعلى الدرجات 35 في توزر و33 في قبلي و34 في برج الخضرة في أقصى نقطة من الجنوب التونسي. نهار الخميس هل تتواصل الأمطار وإلا لا؟ الرياح هي اللي تتواصل قوية على بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة، وأيضا في زغوان وفي سليانة وأيضا في باشا. فما الأمطار زادة تكون في صفاقس وجابس وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة، مع رأي الحرارة باش تبقى مرتفعة وتزيد حتى بدرجة ولا درجتين على اليوم، تتراوح بين 31 في بنزرت و 41 في توزر و 40 في قبلي و 42 أعلى الدرجات في برج الخضرة. كانت هذه إذن الميتيو، أخذناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: تسمع من الجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: هاي سيدي آخر حكاية، قال لك بش يعملوا قانون للمخبرين. هاي للمخبرين هذوما مرة وقت فاني نخدم كالقانون تخدم مخبرة. ها قال لك بش يعملون مشاري هاي فيها فلوس وتليق يلا مروة زاد بالمجهود اللي قاعدين يقوموا به. تصور احنا نقولوا بالعربية مخبرين وباللهجة العامية صباب يولي يصبوله كل شهر في مستوى الصبة متاعه. معناه هذه خرجت البارحة
2: دارت ياسر في مواقع التواصل.
1: قلنا يا اخويا شنو هي الحكاية هذه متاع اجتماع لجنة الامن والدفاع بمس نواب الشعب وقانون للمخبرين وأمن قومي وصبابة هذه سنة والصبة متاع الشهرية انطلاقا من الشهر هذا ولا من الشهر الجاي؟ مشينا
2: للمصدر
1: رئيس لجنة الأمن والدفاع سي عبد السلام الحمروني باش يكون في المتابعة معنا. بعتينا صحيح
0: متابعات
2: عبر الهاتف حاتم معنا سي عبد السلام الحمروني النائب رئيس لجنة الأمن والدفاع. نقولك صباح الورد سيد النائب.
3: صباح النور خليفة، مرحبا بك وسي حاتم وكل السيدات والسادة الحضور وكل مستمعي جوهر أفهم.
1: سي عبد السلام الحمروني شكرا سي على تلبية الدعوة. إذا كان القانون هذا موجود عندي المخرجة مروة السلمي تحب تلتحق وعندي سي خليفة بن سالم زاد راه متطوع قال لك نلتحق وتو نلتحق عاد هنا فلوس. قال لك يا سيدي شنو الهدرة هذه يا ربي سمعني سي عبد السلام في سؤال والله كانوا لا يطرح لك إن راهو انتشر الخبر وصدقوه العباد.
3: ألو
1: ألو
2: أي.

0: في علاقة بلجنة الأمن والدفاع. كل النقاط المطروحة والمشاريع المطروحة في مخطط التنمية 26-30 في علاقة بلجنة الأمن والدفاع. تعرف أمس يوم الثلاثاء بدأت الاجتماعات المشتركة بين كل اللجان، فارتأينا أن كل لجنة تجلس وحدها لنقاش المخططات في علاقة بمشروع مخطط التنمية. هذا اللي صار بالضبط في علاقة بالموضوع.
1: بلكش أثناء النقاش طرح بعض النقاط من هذا القبيل؟
0: لم تطرح إطلاقا. في كل ما في الأمر هو جلسنا مع جمعية موجودة على صفحة المجلس واستمعناها في اللجنة، لكن في علاقة بتنقيح القانون عدد 42 لسنة 2013
1: اللي هو القانون التعويض.
0: نعم،
1: شكون القانون هذا؟
0: تنقيح القانون عدد 50 عدد 42 لسنة 2013 اللي نص على تعويض الأمنيين أضرار الناتجة للأمنيين والعسكريين على حوادث الشغل. هذا
1: يعني كل ما في الأمر بعيد كل البعد على ما نشر وحكاوا فيه العباد وفما ناس راهم مشاو صدقوها. سامحني يا سي عبد السلام الحمروني،
0: هذا المشكل يعني تم ضرب للمؤسسه التشريعيه وتم ضرب للجنه وكل ما يعني هذا وقت نرجع في علاقه ناقش تنقيح المرسوم 54. نحن ما نشوق النقد، وانا قلت لك راه كل اعمالنا وكل المواضيع اللي تطرح في اللجان وكل اللجان موجوده على الصفحه الرسميه للمجلس وبالتدقيق، يعني والسادة الاعلاميين حاضرين، واذا وهذا اي جهه تحب معلومه من مصدرها موجودين. نحن اتصل بي انا سي خليفه ما اصبح كنت موجود، معناته ما كانش
1: لا يعطيك الصحة أنت على ذمة الإعلاميين ويعطيك الصحة وتفاعل في الحيني معناه. حبيت نسأل على حاجة سي عبد السلام الحمروني، العظمة ما تقول تقل لما فيها شق، شنين والشق اللي موجود؟ هل هي حملة ضد اللجنة ضد مجلس النواب الشعب؟ هل هي فما حويجة هكاية خلات لو ديكلونشمون متاع الحكاية هذه؟
0: ممكن ثم ملفات وثم ما كانش تجاوب فيها من اللجنة وما ما ارتأيناش أنا ننظر فيها حاليا ولا ما قبلناش أنا نطرحوها حتى للنقاش. ما ثماش حل آخر غير أن نعمل الحملة بالطريقة هذه. هذا التفسير.
2: يعني ملفات في علاقة بشكون؟
0: في علاقة باللي يحكوا فيه مثلا، هذا نجم يكون مطروح، نجم يكون ثم أمنيين معزولين ولا تصطبية كما مرة. أنا ماني جهة قضائية مع الأمن المعزول في فترة معينة وارتكب جريمة ولا ظلم، ثم جهة قضائية هي اللي تبقى فيه. نحن كلجنة أمن ودفاع عندنا نشرع وعندنا مشاريع قوانين وعندنا الموضوع القانوني اللي حكيت لك فيه. أبار هذا نحن ما عندناش حتى حق باش ندخل في ملفات أخرى، خاصة في ملفاتي عند القضاء.
1: سي عبد السلام الحمروني، هل فما شكون اتصل بحد من اللجنة ولا بحضرتك مثلا حول فكرة قانون للصبابة والمخبرين مثلا؟
0: لا لا لا لا لا، اتصلوا بي في علاقة فقط بالأمنيين المعزولين.
2: هل فعلا مش ترفعوا قضايا في هذا الشأن؟
0: أنا اليوم في اتجاه المجلس اتصل بالسيد رئيس المجلس، وأكيد لأنه هذا تشويه حتى لي أنا في شخص قبل ما نمشي للجنة قبل المجلس التشريعية، يعني ذكرته بالاسم. يعني هذا ما نجموش نسكت عليه. انا ماني شوق النقد وانا موجود على ذمه كل الاعلاميين واللجنه موجوده واعمالنا منشوره وقاعه اللجنه واجتماعاتنا مفتوحه لكل الاعلاميين، وبالتالي ما تم حتى داعي باش نعمل حملات من هذا القبيل.
1: سعب سعب الحمروني، نحب نشكرك رئيس لجنه الامن والدفاع بمجلس نواب الشعب، وهاكم سمعتوا من المصدر الحكايه يا فرحة ما تمت قتل مروة. يا بدي ما تصدقش كل ما تكتب بالفيسبوك هذا ولا في حملات معناها حملة جمع حملة هكا بغايات في نفس يعقوب. فما حساب
2: كل واحد عنده حسبته
1: هذا هو. دونك ما نمشيوش وما نصدقوش الحكاية هذه، ما فماش لا قانون خاص بالمخبرين لا صبة بتاع فلوس للصبابة كل شهر مش يخلصوهم. يلا فاصل وانا تواصل، ابقى معنا راجعين.
3: تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
5: امشي لعزيزة.
6: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القادمة.

0: ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك. مرهونة في الدزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
1: شو الصيف في مونوبري نفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. برومواتنا توصل حتى لشطر السوم على اللي تستحقوه للمة والشيخات، بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومواتنا.
2: مونوبري ديما معك.
3: جوهرة أفهم بمليسيتي
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. المشاهدة عنا بربي نعتذر من مشاهدين في التلفزة ولا على الفيسبوك واللي يكلموا فيها ويتصلوا بيا بالمساجات توا على التليفون. راهو عنا بان ان شاء الله نقدر نصلحوها وترجع الصورة وتنجموا تلقاو لي فيديو على صفحتكم على الفيسبوك وتشاهدونا في التلفزة. اوسي اليوم سيدي خليفة كونه نهير ممتاز في التاريخ والجغرافيا.
2: غير الكاسة اليوم
1: كاسة الانرجيسترز هذية اللي كل حاجة تتبيع في المساحات هذه، المساحات اللي هي كما نقولك لي سالون دوتي ولي ريستورون هذوما المصنفين مش شعبية. ما سمعتش الشعبية وتنزيدون تأكدوا. اليوم تنطلق العملية هذه ويعرض نفسه للعقوبات إذا كان ما عندوش الكاس انرجيسترز.
2: هو هذا هو، هم مصنفين أبواب ما نعرفوش شكون باش يبداو اليومك على سبيل موضوعنا مع ضيفنا، وتشوفوا زاد التبعات القانونية اللي ما عندوش الماكينة هذه.
1: لا رانو انطلاقا من اليوم،
2: من اليوم
1: توا سعاد اللي باش يكون معنا غدوة ونفركوا الرمانة زاد معاها قال لك ما يتعامل كان بالرقمي الرقمي. حبينا نشوفوا هالتصميم حاجة متصاعدة معناها متاع رقمنا في الخدمات الكلها شيل انعكاس متاعها على مناخ
2: المؤسسات الكل
1: بالضبط، الأعمال وعلى المستوى الجبائي وعلى مستوى الحركة الاقتصادية والعجلة اللي تدور. هذاك علاش في الفقرة هذه مش ندلل على سي حسين، حسين الدين بوناني نائب رئيس المجمع الوطني لعمادة المحاسبين بالبلاد التونسية باش يعطينا هل قراءة متاعه في هذا وفي غير هذا.
3: ضيف الدنيا وما فيها،
1: سي حسام الدين بوناني نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، مرحبا بك.
4: صباح الخير سي حاتم، صباح الخير سي حسين، صباح الخير لكل من يستمع لنا اليوم، ما نقولش يشاهد فينا، يستمع لنا في على موجات جوهرة أف إم.
1: انت النائب الاول العميد هكا اللي رئيس
4: رئيس المجلس الوطني،
1: مجلس الوطني لعمادة المحاسبين بالبلاد التونسية. سؤال معناها
4: نهار كبير اليوم بالمعنى الإيجابي حسب رأي
1: سؤال به، لأنه في ظل أسئلة تطرح أخرى، مهنة المحاسب في ظل هذه التحولات وهل هي مهنة مهددة بالانقراض؟ في حين نرى أصحاب المؤسسات يقول لك خلينا نشاور مع المحاسب، خلينا نكلم الكونتابلي وخلينا نكلم الإكسبير كونتابل، هكا راهم معنا أصدقاء ليا ونشوفهم كيفاش. ما نعتقدش كيف صاحب المؤسسة يتشاور مع الكونتابلي أنه مهنة مهددة بالانقراض في ظل هذه التحولات الكبرى.
2: بكشور بروبليش
4: هاتون نعرج عليه الموضوع بتاع المحاسب.
1: هاتنا بدأوا بالكاس انرجيستروس.
4: كاس انرجيستروس بون، هو اليوم تاريخ 1 جويل، يعني الناس كل تعرف اللي معناها اليوم الديدلاين، معناها يلزم الناس تنطلق في العمل بهالكاس انرجيستروس. هو القانون مش جديد سي حاتم، هو القانون معناها صدر كان في إطار قانون مالية لسنة 2016، القانون عدد 53 لسنة 2015 بالضبط، هذا هو القانون. دونك موضوع الكاس انرجيستروز مطروح عنده 10 سنين وإحنا حكينا في عديد الحصص حتى لهنا بحذاك سي حاتم، أنه العملية هذه الدخول في الرقمنا وغيره يلزم وقت. دونك الكاس انرجيستروز راهو ريالمون ماهوش اليوم، الكاس انرجيستروز عنده 10 سنوات من اللي تمت برمجته. في الإطار هذايا
2: شنو برمجته نظريا بالقانون؟
4: نظريا بالقانون بطبيعة الحال. وصدر الأمر عدد 1126 لسنة 2019 اللي هو نظم العملية وعطاها معناها دي ديتاي وعطاها تفاصيل النظام كيفاش مش يكون ومعناها كيفاش مش يقع، خنقولوا هكا اللي كاسهم رجستروز منين ناخذوهم منين نشريوهم، عطاها برشا تفاصيل الأمر وتطرق للموضوع معناها بالطول وبالعرض. وآخر قرار كان في قرار السيدة وزيرة المالية في سنة 2025 يوم 14 أكتوبر 2025 اللي خنقولوا ضبط نوعا ما هك الرزنامة معناها شكون هم الناس المعنيين
1: بال
4: هما هو لهنا هي خنقولوا المؤسسات المزدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان.
1: بما معناه
4: خلص. بما معناه أي مؤسسة تقوم بصفة رئيسية اللي هو النشاط نتاعها الرئيسي ولا زاد بصفة ثانوي لبيع المأكولات ولا المشروبات المعدة بمحل النشاط وإلا الجاهزة والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكية على عين المكان. أي محل يقوم النشاط نتاعه الأساسي ولا الثانوي معناها الاكتيفيتي سكوندير نتاعه أنه يوفر خدمات استهلاك على عين المكان معناها
2: أي محل
4: اي محل
2: حتى عم كفتاجي صحن كفتاجي هكا
1: ولا
4: اي محل
1: شو اسمه هذيك
4: اي محل
1: اما هنا جينا
4: لهنا ضبط الرزنامه باش بداو بصفه خنقولوا ولا بدا بصفه تصاعديه شمل بعض المؤسسات باش يشمل مؤسسات نار واحد جويله باش يشمل مؤسسات اخرى في السنه القادمه ومؤسسات اخرى في السنه اللي بعد
1: دو شكونه
4: بيه. القرار اللي خرج هذا في أكتوبر 2025 أعطى الرزنامة التالية سيحات نورمالمون في نوفمبر 2025 فما دي سوسيتي ذوات معنوية اللي هما شكونهم المطاعم المصنفة السياحية
1: عنده مش نيفا مش المصنفة اللي عنده فرشيت دو تروا وام
4: لي سالون دو تي قاعات الشيء والمقاهي من الصنف الثاني والثالث هذوما نورمالمون
1: الصنف الثاني والثالث مقهى متاع الحومة هذاك
4: لا مش المقهى نتاع الحومه المقاهي اللي هما المضخمه احنا كي نقولوا الصنف الاول راهو في المقاهي العكس الصنف الاول هو المقاهي الشعبيه اللي نحكيوا
1: هذاك الصنف الاول معفى مش موجود
4: هذاك مازال معفى مازال انا جايين دونك نورمالمون في نوفمبر 2025 هل خنقولوا الفاميه هذه تبدا في الواحد في الكاس
1: ما بداتش
4: لو 1 جويي 2026 شكون هم المعنيين هي بقيه الذوات المعنوي لي سوسيتي اللي معناها الصفه نتاعهم ذوات معنويه نحكيوا على شركات لهنا ماناش نحكيوا على اشخاص طبيعيين
1: ماناش
4: نحكيوا على باتيندات
1: باتيندات واحد برك
4: تاع بيرسون فيزيك نحكيوا على شركات فقط
1: باه
4: دونك بقيه الشركه الذوات المعنويه يدخلوا في المنظومة لو 1 جويلي
1: يبيع في الباتيسوري وخبز يدخل
4: لا هذاك عنده لا ماهوش استهلاك على عين المكان باتيسوري نحكيوا على استهلاك على عين المكان
1: معناها باش يشمل المطاعم والمقاهي
4: المطاعم والمقاهي بالضبط باهي دونك هذه مرحلة الأولى والثانية في جويلي
2: مطعم في شكل
1: شركة
4: اي نحكيوا على الشركات سي خليفة
2: مطعم في شكل شركة
4: فوالا
2: ماهوش مطعم باتين لا الذوات مطعم بس
4: سي خليفة عنده مطعم باسمه هو
2: مش
4: دونك هذاك ماهوش معنى ولكن باش يكون معني في العام الجاي
1: وقتاش
4: دونك نهار 1 جويلية 2027 مش ندخلوا في الأشخاص الطبيعيين
1: ما منعش السيد
4: لا
1: جايين وجايين
4: يا ولدي هذيك سي تان سيستيم سي اون فيزيون رؤية تمتد على 4 سنوات مش ندخل من الناس الكل باش تكون معناها معنيه به بدينا بالذوات المعنويه اللي هي تيوريكمون رقم المعاملات نتاعها ارفع اللي هي نورمالمون من الناحيه الهيكليه والتنظيميه منظمه اكثر دونك بدينا بهم عام 27 1 جويلية كيما اليوم ربي يحينا بخير العام الجاي باش ننطلقوا في ادراج الذوات الطبيعيه المنضويه تحت النظام الحقيقي في الرجيم ريال باش نبداو بهم عام في جويلية
1: باتين ده هو فريق
4: هو فريق
1: يعني مش في الفورفيتر
4: مش في الفورفيتر
2: باتين ده فورفيتر مش داخل
4: مش داخل عام 27 عام 28 باش يولي داخل وبالتالي نورمالمون في 1 جويلية 2028 يلزم القطاع الكل هذا يكون مشمول بالكاسون ريجستروس
1: حتى موهرب
4: شوف سو سون دي شوا وهي خيارات يا اما باش نقوموا برقمنة هالأنشطة هذه يا إما فهمني ولا ما نقوم
1: شنو ربحوا هذا يا سيد وشنو ربح الإيداع
4: شوف هو ربح السيد أنه ساعة يلزموا بصفة معناها أوتوماتيك يلزموا نظم أمور هالكيسون ريجستروز هذه معناها هي مربوطة بترمينال عند وزارة المالية عندها معناها نظر مباشر على رقم المعاملات متاعه وعلى المداخيل متاعه ويلزم وقت اللي يقوم بأي خدمة من الخدمات يعطيك التيكي دو كيس يلزم فهمني هكا الكيسون ريجستروز يكون واخذها من عند فورنيسور أجري
2: مش قالوا مش موجودة يقولوا
4: لا موجودة لا موجودين دونك يمشي فما قائمة فيه
1: قائمة
4: فما قائمة فيهم والكيسون ريجستروز تعمل تقرير يومي برقم المعاملات بالمقابيث وحتى كي يقع فيها عطب فما ديلي معين ما يزماش تفوتوا عدد الأيام متاع العطب ما يزماش تفوت عدد معين على دير العام إذا فما أي بان معناها فما تيموان يشعل دونك نعرفوه أنه السيد ذاك الكيسون ريجستروز متاعهم عطبة دونك خنقوله زيادة على مستوى رقم المعاملات باش تولي أكثر شفافية باش تولي أكثر معناها وضوح وهذا الشيء لازم نمشيو فيه راهو نحكيو اليوم على تهرب ضريبي في المجال هذا هل نذكروا مثلا بوليس فيسكال كي مشيت في وقت من الأوقات عملت كديسونت وكذا فما خنقوله من عموش على الناس الكل ولكن فما تهرب ضريبي
2: تركيبة يتطلب لوجيستيك معين ولا عادية معناها
4: لا لا ما لوجيستيك يلزم عن لوجيستيك معناها الفورنيسور يتكفل بالعملية ككل وداخل في إطار تنظيمي كما في الخارج وقت اللي تمشي انت تسافر ولا غيره معناها هذا كهو
1: الخارج موجود هي
4: موجوده بيان سور
1: في كل البلدان الاوروبيه
4: موجوده
1: العربيه مش موجود
4: موجوده كي تمشي للخليج تمشي بيان سور اللي كاسون ريجستروز كذا موجودين تي انا ديرنيرمون والله سي حاتم الشيء يضحك ويبكي في نفس الوقت انا مشيت لموريتانيا ديرنيرمون معناها الناس تخلص راهو بالتليفون سيحات والأدهى والأمر معناها أنه اللي قاموا بالتركيبة وبهالعملية هذه على المستوى التقني هم توانسة معناها
2: باش خلص بالتليفون ثم الفلوس
4: لا تخلص بالتليفون تخلص بالتليفون يعني مشي الناس مشيت في الرقم
1: في باريس تاكسي تخلصها بالتليفون تاكسي في باريس
4: فما كشك مثلا ولا كذا باش تاخو حاجة تتخلص بالتليفون تخلص معناها سيء تعمت العملية بون قعدت يمكن عنا احنا
1: سيدي تو فهمنا العملية هذه اللي هي باش تشمل راي الناس الكل فما حد ما هو هارب منها لكن على مراحل
4: على مراحل بالضبط
1: شنو اللي نربحوا منها احنا
4: هني قلت لك على مستوى الجبائي الامور تحصرت يعني شيفر دافير رقم المعاملات كل شيء تحصر
1: معناه كلي كان يعمل قهوة باش يهرب الأمور شوية هكا سالون دو تي صعبت الأمور
4: صعبت بطبيعة الحال وفما راهو دي كنترول باش يقعوا دونك معناها نجموا يقعوا عمليات رقابية دونك الحريف اللي خارج من سالون دو تي ولا خارج من مطعم معناها نجم نثبتوا منه خذيت
1: كي من حبش أنا فيكي كحريف
4: أنت المفيد العملية اللي قمت بها تكون مسجلة عندك
2: مسجلة في المكان
4: هو هز تيكي متاعه ما هزش انت كي باش تقدم له باش تحاسب على ضو تيكي دو كيس
1: واضح
4: فهمني
1: نقدم شوية عندكش حاجة فيه
2: الكيسة يعني مختصة كان في الخدمات المأكولات فقط
4: معمولة بالذمة
2: قطعات أخرى
4: لا قطعات أخرى يقع هو سيتان لوجيسيال هي منظومة معلوماتية
2: لحد الآن
4: لحد الآن
2: متاع المأكولات
4: المنظومات المعلوماتية موجودة تو كي تمشي مثلا للديكوميرس ولا تمشي لجروند سيرفاس عندهم منظومات يعني هالمنظومات المعلوماتية يقع تتأقلم في البرمجة متاعها مع نوعية النشاط بطبيعة ان لوجيسيال اللي يجري ويتصرف في قطاع كما الاستهلاك على عين المكان مش يكون عنده نفس الخصوصيات متاع قطاع واحد آخر
1: واضح
4: وراهو فما عقوبات باش نكون واضحين
1: شنو العقوبات
4: هاي فما عقوبات معناها ضبطها الفصل 94 من الكود دي بروسيدور فيسكو دي دروي بروسيدور فيسكو فهمني ولا ماليا العقوبه تتراوح بين 1000 دينار وتوصل ل 50000 دينار
1: باي
4: ايوه وفما عقوبات سجنيه تتراوح من 16 يوم الى 3 سنوات إذا يقع مسينا الماكينة عملنا فلسيفيكاسيون عملنا عملية متى تدليس عملنا كذا راهو فما عقوبات زجرية مالية وسلبة للحرية
1: مالية كبيرة وسجنية كبيرة توصل ثلاثة سنوات
4: معناها ردوا بينا ماذا بيا احنا نحبوا كل نمسوا ونباعوا له شوية الأمور وكذا دونك يهديكم اللي ياخذ كاس ريجستروس ينضبط فهمني ولا
1: فوالا ابقى معايا باش نخرج فاصل ونرجع زاد لا رانو انطلاقا من اليوم من 8 متاع الصباح سيفيني ونقبل كان الامور المرقمنا اي ما عادش كالزوالي اللي عنده باتين متاع النجار شنو ويمشي تعرف وين يمشي باش يعمل الامور هذه الكلها توب شو اسمها هذيك
4: بوبلينات بوبلينات باش تسكر عليهم الامور
1: شئت هذوما
4: صحيح وي دونك بالنسبة لرنو هو دخل في برنامج
1: أنا جاي رقمنا أبقى معي على رقمنا وشنية الأمر هذا اللي أنا نخمم فيك الصغار الناس اللي باتين دا صغيرة خاموا فيهم كيفاش يعمل هذا. يلا فاصل ونرجع.
5: Hashtag Jawhar FM sur Instagram.
6: Instagram.
5: Hashtag Jawhar FM.
6: Publicité.
7: En illimité, où est Tom Fizzigawet?
8: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانوا فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
9: اريدو طور عالمك.
6: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
10: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
10: على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وسي بارتي دو الانترفيو مع سي حسام الدين بونني. نحب نقولها صحيحة المرة هذه، نائب رئيس مجمع المحاسبين،
4: نائب رئيس المجلس الوطني،
1: نكتب ولا نقول عودتي
4: نائب رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسي
1: الوطني لمجمع
2: المحاسبين
1: بالبلاد
2: التونسي
1: التونسي. علاش انا باقي عندي في العميل وانت نائب الاول للعميد؟
4: خاطر مشينا في وقت من الاوقات انه باش نغيروا التسميه للعماده اونكور. لا
1: اونكور، لكن رسميا الان هو المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسي. وانت النائب الاولاني؟
4: نائب الاول للسيد رئيس المجلس الوطني سي سفيان الدماسي اللي نحيوه بالمناسبه.
1: قداش من نائب عنده سي
4: سفيان الدماسي؟ معناها سي كلكان مهووس بالرقمنا.
1: شفتوا الرجل خليف
4: معناها عنده
1: يخمم على 4 سنين قدامه،
4: برنامج في الرقم عامل كبير برشا في الكومباني دي كونتابل الحقيقه.
1: هني جاي هالكومباني وجاي للمستقبل نتاع الكومباني نتاع المال المجلس المجمع المحاسبين. يا اخي المحاسب بوان انتيروغاسيون قدامه باش تولي في ظل هذه التحولات. هات نشوف الانانو
4: ساعه بالله باش نحملك امانه سي حاتم، غدوه كي يجي بحذاك سي عادل معناها المدير نتاع
1: مدير عام
4: لرانو تبارك له باسمي انه لو 15 جويي خنقولوا لرانو باش يغلق 100 عام. اي دونك معناها خنقولوا اي الضفدر التجاري سي خليفه تم احداثه يوم 16 جويليه 1926. دونك باش الناس تفهم شويه اللي تونس راهي من عام 1926 عندها ما كان يسمى بالضفدر التجاري اللي هو لارانوتو. ومن بعد عام خنقول نتذكر عام 95 ولا السجل. يتسمى السجل التجاري
2: سجل.
4: وعام 2018 جاء السجل الوطني للمؤسسات. دونك المؤسسة هذه عندها 100 سنة وبالتالي تبلغ تحياتي سي حاتم السي عادل. فوالا
1: هنينا سي عادل هنينا انت سي حكايات لرانو الكل رقمنا.
4: لرانو مشي
1: نحب نسلم عليه أنا كسيد ومشي نحكي معاه ونمد له الورقة ورجع لي
4: نجم تسلم ولكن
2: تسلم بالأوراق
4: أمور شخصية ولكن بالنسبة للخدمة باش تولي العام عملية مرقمنة. دونك اليوم يلزم الناس اللي باش تتعامل الأشخاص الطبيعيين يكون عندهم هوية رقمية فهمني ولا. وبالنسبة للشركات عندهم الديجيكو. وبالتالي العمل تو مع السجل الوطني للمؤسسات مش يكون عبر هالمنصات هذوما وعبر
1: هالهوية الرقمية. قداش ندفع فلوس باش ناخذها؟
4: كيفاش
1: الهويه الرقميه؟
4: لا الهويه الرقميه تعمل سور بلاس ما فيش
1: فلوس
4: مجانيه.
1: والاخرى شو اسمها
4: ديجيكو؟ بون في الان سي واحد فما دي دروا اي فما انا نذكر الكلي في بريسك 500 دينار
1: ها
4: اي بريسك في 500 دينار الكلي هذيك نتاع تون تراست.
1: معناها الحداد اللي في الحومه بجد في 500 دينار؟
4: لا لا لا هو الحداد اللي في الحومه عنده هويه رقميه والحداد اللي في الحومه ينجم يتوجه لمحاسب موجود في عمادة المحاسبين يخدم له الخدمة نتاعه.
1: والآخر اللي كان يخدم بحذاه جاره هذاك اللي عنده بيبلينات.
4: بالنسبة للي بيبلينات الولوج للمنصات باك الرقم نتاع البيبلينات ما عادش ممكن، لانه لاكسي بالنسبه للانسان عنده باتين ده مش يكون للي بروفيسيونيل، وهذه راهي حاجه باهيه سي حاتم معليش باش نقول لك علاش. لانه راهو وقت اللي نبداو نتعاملوا مع وثائق رسميه ونبداو نتعاملوا مثلا مع موازنات ماليه ونبداو نتعاملوا مع ديزاكت معناها في الشركات وتحيين مثلا مثال القوانين الاساسيه ولا محاضر الجلسات، راهو فما مسؤوليه يتحملها المحاسب ويتحملها مراقب الحسابات ويتحملها المحامي.
1: وبالتالي باش يصب بالطريقه
4: المحاسب ينجم المحاسب ومراقب الحسابات يصب عنده هو لاكسي فهمني ولا المهن اللي تتعامل مع السجل الوطني للمؤسسات كما المحامين كما المحاسبين مراقبي الحسابات وغيره ينجموا يتعاملوا مع السجل الوطني للمؤسسات ومن خلالهم هما تقع العمليات معناها بصفه معناها عاديه.
1: معناها ريت فما مهن برزت وخدمت على روحهم
2: محاسبين
1: لا لا مش محاسبين
2: مش يخدموا فيها اكثر
1: لا لا نحكي على مهن كما الببلينات تاكسيفور وفاتا
2: وفيها عمره اكاهو
1: الببلينات بهذية واش تبدا الامور تصعب عليك.
4: وراه وقت اللي مثلا محاسب ولا مراقب حسابات ولا محامي يقوم مثلا هو بالتصريح مثال
1: اذا المحامي المحاسب ومراقب حسابات
4: المستشار الجبائي
1: مستشار جبائي شكون اخر
4: معنى المعنيين
1: بالبروفيشنال
4: بصفه عام وقت اللي يقوم على اللوجين نتاعو هو يصرح الحريف من الحرفاء كيما نجم يصرح بالدي جي كوم نتاع الحريف نتاعو كيما نجم يصرح
1: بالدي جي كوم نتاع الكونتابل
4: نتاع الكونتابل راهو فما تراسابيليتي وباش يتحمل المسؤوليه من بعد اذا ظهر انه فما مشاكل. وبالتالي هي عمليه نتاع رقمنا ولكن في نفس الوقت زاد نتاع ترسابيليتي
1: ويقعد مسؤولية قانونية.
4: هاي فما مهم جدا سؤالك مهم جدا سي خليفة. العملية هذه نتاع رقمنا باش تخلق ما يسمى بالخزنة الرقمية. كل إنسان عنده باتيندا ولا شركة ولا كذا تنجم أتومو ترجع لك محاضر الجلسات اللي عملتهم ولا معناها أي حاجة تمسها فهمني ولا تنجم تدخل لها
1: عبارة عندك ندخل لها
4: لا لا تدخل تعمل تثبت
1: ما غير فلوس
4: هاي. دونك تنجم تدخل لك الخزنة هذيك عبارة أرشيف وتستخرج الوثائق من فم والوثائق باش يكون فيها QR كود عبارة على معناها وثيقة معرفة مش معرفة بالإمضاء النسخة المطابقة للأصل.
2: يعني مش متاح للغرباء لاكسي
4: لا لاكسي مش متاح للغرباء متاح لصاحب الباتين اللي عنده لاكسي نتاعو عنده معناها الكود نتاعو فهمت. دونك عمليه مهمه جدا وباش يمشيو اكثر من هذا في رقمنة خنقولوا الكونستيتيوشن دي سوسيتي يعني وقت اللي باش تقوم باش تعمل باش تاسس شركه مش تولي التصريح بالوجود والباتين ده يتعمل اونليني في الارينو وكيف كيف باش ندخلوا اونليني في لي ستاتو
1: والباتين ده معاش المحكمه وفاته
4: لنا سؤال زاد باهي سي حاتم انه عمليه الرقمنه يلزمها زاد تؤدي الى اعاده النظر في دور بعض الوكالات ودور بعض الادارات الفرعيه اللي هي تلك الوكالات مثلا وقت اللي نحكيوا على لابي على الشباك الموحد مثلا الشباك الموحد الناس اللي تتعامل مع لابي تاخذك لاتيستاسيون تقول لابي دار اللي دخلت زاد في الموضوع نتاع
1: نتاع
4: الرابط هذايا والهوية الرقمية دونك مثلا لابي الشباك الموحد اللي موجود في لابي كنا ناخذوا كالديكلاراسيون هكا التصريح بالاستثمار ونعملوا البروسيدور الكل في الشباك الموحد يعني الباتين ده تصريح بالوجود نصبوا لي ستاتيو نصبوا لي كونترا نتاعنا تو مع لارينو هل الشباك الموحد باش يواصل العمل نتاعو هل باش يقع
1: هاو جيناها والله جيتني البلاصه الباهيه يظهر لي الورقي للشباك الموحد وال
4: الشباك لا بالنسبه معناها تو في جديد على مستوى السجل الوطني للمؤسسات نجم تقوم بكل الاجراءات
1: اي ولا بي مثلا ولا بيا ولا
4: وقت اللي وقت اللي
1: والبنك كيف تقول لي مدلي ستاتو
4: باش يولي عنده لاكسي وباش يجبد من لارينو ستاتو هذاك فيه الكيو ار كود اللي هو عباره على نسخه مطابقه للاصل
1: انتم مهنة المحاسب في ظل هذه التحولات، هل هي مهنة مهددة بالانقراض صاحبي؟
4: ما كل ما تطلع تكنولوجيا جديدة احنا كي الديناصورات معناها يقولوا مش ينقرضوا، فهمت؟ ولكن اللي ربما يحكي في الحديث هذا هو معناه ماهوش محاسب، ماهوش مراقب حسابات، وما يعرفش مهنة المحاسبة ما فيهاش. دوك وقت اللي خرج الانفورماتيك في وقت من الأوقات قالوا صحيح المحاسب انتهى والماكينة بشد بلاست وكذا، ولكن هذا مش صحيح. علاش؟ هابش أقول لك علاش. لأنه المحاسب وإحنا في مجمع المحاسبين نعرفوا اللي هالمناخ متى الأعمال ومناخ الاستثمار فيه مخاطر وفيه تحديات، ولكن في نفس الوقت يتيح لك فرص. دونك المحاسب هو ماهوش ماكينه نتاع تسجيل عمليات محاسبيه. تو خلينا نقولوا بكل وضوح، المحاسب الاركايك اللي يخدم كان في تسجيل العمليات المحاسبتي ولا يعمل في لي ديكلاراسيون فيسكال، من تو راه بش هذاك المحاسب فك النمط هذاك ما عادش موجود. علاش؟ لانه عندك تطبيقات اليوم موجودات ومنظومات موجودة. أنت اليوم تسكاني الفاتورة سي حاتم، تصبها في اللوجيسيال، اللوجيسيال يعطيك مقترح متاع اكريتور كونتابل، وبالتالي لا سيزي كونتابل بالطريقة التقليدية هذيك راهي باش تنقرض.
1: بلاش شنو
4: لا ديكلاراسيون فيسكال. الناس اللي تحكي على الجباية ونسمعوا في عركة على الجباية وغيره وغيره، ونانيو من تو راهو الانتيليجونس ارتيفيسيال بعد بضعة سنوات الديكلاراسيون فيسكال تخرج من المنظومة. انتهى.
1: مش بعد بضعة سنوات، أنا نقول لك بضعة أشهر
4: ولا أشهر.
1: أشهر
4: وقت اللي أنت الخصم من المورد مرقمن، ونزيد ونمشيه في رقمنت مثلا الخصم من المورد على المرتبات والأجور، تقع معناها وضع اللمسات الأخيرة على الفوترة الإلكترونية، شو اللي مزال في ما عاد حد شيء. وبالتالي الإنسان اللي هو سبيسياليزي في السيزي كونتابل واللي هو سبيسياليزي في اللي ديكلاراسيون فيسكال راهو العملية انتهت. المهنة متاع المحاسب مش تولي مهنة متاع تأطير، مهنة متاع مرافقة، ومهنة خاصة متاع كونسي. وإحنا في مجمع المحاسبين سي حاتم، وانت طليت وشفت الدراسة اللي عملناها وقتها. دونك ان 2020 وقعت دراسة في مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، دراسة بمواصفات خنقولوا علمية 100%. اش توري سي خليف؟
1: بروجيكسيون.
4: توري انه المسؤول الأول في الشركة يحب يقعد هو الكونتابل متاعه ساعة التليفون لا، والفيديو كونفيرونس لا، يحب يقعد هو ياه فصفاس. هذه حاجة. وثاني حاجة أنه نسبة كبيرة من العمل متاعه موجهة لعملية التأطير والنصح والإرشاد انديبوندامون من الكوتي تكنيك من الفولي تكنيك.
1: هذه اللي يحكي عليها خلينا نوضحها شنو اللي سي حسام خرجوا عملوا سونداج، شافوا أصحاب المؤسسات وسألوهم عينة كبيرة، حول ألف ولا أكثر شوي،
4: أكثر من ألف
1: رئيس مؤسسة، هاوش يحب من عند الكونتابلي رئيس المؤسسة مش الكونتابلي هو يحب
4: المرافقة والنصح والنصح كيجي ياخو قرارات خنقولوا مصيرية في الشركة ولا قرارات استراتيجية يقعد هو الكونتابل متاعه، يقعد هو الكوميسير وكونت متاعه. دونك المهنة بالعكس هو انك اليوم تنحي من الامبلوا دو تون تاعك، من التايم شيت تاعك، هاك العمليات التقنية البحتة مش يخليك ربما تعطي اكثر وقت لعمليات النصح. هذه انه ربما المحاسب باش يمشي اكثر في الاناليز فينونسيير نتاع الشركات
2: كانه مستشار،
4: هو مستشار بطبيعته. وحاجه اخرى، مناخ الاعمال اللي قاعد يتطور سي خليفه خلق مهن محاسبتيه جديد. اليوم وقت اللي نحكيو على المسؤوليه المجتمعيه للمؤسسات، نحكيو على لومبرانت كربون، نحكيو على الموازنه الكربونيه، اليوم فما محاسبين مراقبين حسابات خبراء محاسبين قاعدين يعملوا في دي فورماسيون، فما دي سبيسياليست في البيلون كربون. دونك فما بعض المؤسسات المصدره التونسيه وقت اللي باش تصدر لاوروبا، اوروبا ولات عندها معايير فك الانبعاثات الكربونيه،
1: ما عادش تشري من عندك
4: ولا تتوظف خطايا مثلا على المورد. وبالتالي فما مهن محاسبتي، والمحاسبه قاعده تتاقلم مع المناخ وقاعده تتاقلم مع فهمني ولا لي زيكزيجونس جدد. وبالتالي اللي يحكي على ربما اندثار المحاسبه، هاني قلت لك ماهوش عارف بتفاصيله ومش عارف معناها
1: بحيثيه. يا سيدي انا في المدرسة الكلاسيكية سيزي وكل أمور هذيك الكل كمحاسب وراني منخرط في المجمع وأموري مخارقة العادة، شو مش تعمل لي أنت كمجمع؟ ما تعمل لي تأهيل تحضر لي
4: المجمع عنده برنامج كامل متاع تأهيل ومتاع تكوين. طيب انت مثلا السجل الوطني للمؤسسات استبقنا الامور, احنا في علاقه راه بالمؤسسات الكل استبقنا الامور. انا حضرت مثلا في سوسه جاسي عادل في تونس الكبرى صفاقس مثلا نهار السبت عندهم كيف كيف مش جيب حذاهم سي عادل
1: لي كونطابل لي زيكسبير كونطابل يمشيو معناها باش يحضروهم
4: ومفتوح ومفتوح معناها الملتقيات هذه مفتوحه وباش يتكونوا باش يسمعوا والمجمع بيدو عنده فهمني ولا دي فورماسيون معناها يوفرها للمنخرطين نتاعو. وبالتالي احنا في علاقه مباشره خنقولوا باللونفيرونمون كل بالمناخ واي حاجه ساعه سي اون ميزا جور ديما على المستوى القانوني على المستوى المحاسبي. ولكن زادا معناها قاعدين معناها المنخرطين نتاع المجمع ياخذوا لي فورماسيون نتاعهم
1: اخر سؤال اليوم 1 جويلية حاضرين انتم
4: باش يكون فما شويه ضغط هذا منتظر دونك مش الناس الكل حاضره ويلزم معناها تقع العمليه خنقولوا بسلاسه نطولوا بالنا شويه بون مش مش يصير الشيء اللي صار في الفوتره الالكترونيه هذا ما فيش حتى ادنى شك لانه فما برشا عمليات نجم تقع على المنصات الموجوده واذا فما اشكاليات الاخيان اللي في السجل الوطني للمؤسسات كما قال سي عادل داير معناها اكد عليه انه باش يكونوا حاضرين باش معناها نحاولوا نعديوا نقولوا هالقولو دي ترونغلومون هذايا بالوقتي معناها شويه طول بال وبحول الله معناها تتعدى الامور.
1: واضح. اخر سؤال خليفي
2: تي صحة. انا اخر سؤال نقول الخدمه تحاول تتطور من الداخل وهذا مهم جدا.
4: اي مهم يعني لا مهم
2: لانه المحاسب ضروري حتى بالنسبه للمؤسسات اذا تحب تراهن على النجاح داخل من غير محاسب كيفاش تخدم هذا كهو.
1: هذه هي المهنه راهي ما تنحاش. فما حاجه مهمه جدا يقول لك التأطير و
4: التأطير المرافقة والنصح
1: والنصح
4: والنصح
1: ما نجمش نبعد عليها
2: نجمش إذا حب
1: وأنا مش اختصاصي كرئيس مؤسسة ولا صاحب مؤسسة
2: ومش من مهامي زاد
4: أي معناها أشوف تو المحاسب وقت اللي مثلا باش عنده موازنة مالية
2: الموازنة اليوم مولات عندها في بلادنا الثقافة
4: لا عنده لا لا فما برشا رجال أعمال وبرشا خنقولوا مسؤولين في الشركات لا لا لا لا, لا, لا ما عادش شوف الدمغي سي خليفة تنجم تمشي في وقت من الأوقات من الاول ربما انا ديما نحبذ انه من الاول تكون الامور منظمه ولكن وقت اللي توصل حجم معين في الشركه راهو هالغلطات هذه تكون فتال معناها قاتله ما فيش حتى ادنى شك مع المنافسه مع السوق ولا صعيب مع كذا دونك يلزم له مو يلزم انسان يعرف روحه وين ماشي وتكون حساباته واضحه ما حساباته مش نحكي من الناحيه الجبائيه احنا ديما نحكيه مثلا الفيناليتي راهي مش الجبايه راهو ردوا بالنا احنا ديما نربطوا الكونتابيليتي بالجبايه لا لا الكونتابيليتي الجبايه حاجه من الحاجات احنا ديما عندك الهاجس نتاع الفيسك وكذا وقت اللي نبداو نمسكوا في محاسبه لو كان تيح كونترول اسكو الفاتوره هذه تمشي ما تمشيش هذا كجانب من الجوانب ولكن الفيناليتي نتاع المحاسبه مش هذه الفيناليتي نتاع المحاسبه هي انك الموازنه والمحاسبه هذيك تعطيك اليات باش تقوم بالاناليز نتاعك اذا عندك ديبارتمون في الشركه نتاعك ماهوش ماشي بالكدا راك من خلال المحاسبه هي اللي تعطيك لي دوني تعطيك المعطيات باش تنجم تلقى موقع خلل وين بالضبط في الشركة
1: سي حسام الدين
4: وبالتالي بولدين. اللي خايفين على المحاسبين نهنيهم قول لهم راه ان شاء الله مازال عمره طويل برشا في المهنة هذه.
1: النائب الاول لرئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية شكرا على كل هذه
4: شكرا لصحتك شكرا
1: باي وتحية تونس.

0: En illimité, où est Tom fait gigawatt?
1: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
3: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. وقعت الشركة الوطنية السكك الحديدية التونسية عقدا لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات من الصين بقيمة جملية تبلغ 38.3 مليون أورو، وذلك في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية وكهربته. وتم أمس توقيع العقد بين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية السكك الحديدية التونسية والمدير العام للشؤون الدولية بشركة مجموعة السكك الحديدية للدولة الصينية المحدودة بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلين عن المكة الممول. أدى أمس كل من سفير اليابان بتونس والممثلة المقيمة لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس ورئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير زيارة فنية رسمية إلى محطة التطهير بجندوبة إثر انتهاء أشغالها ودخولها طور الاستغلال الميداني. وتندرج هذه المحطة في إطار تنفيذ مشروع تحسين البنية المائية بالمدن الصغرى بكل من بنزرت وزغوان وباجة وسريانة والكاف وجندوبة وقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقبلي الممول من الدولة التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بكلفة جملية قدرت ب 28 مليون دينار فاصل 8. هذا وتتمثل الطاقة الاستيعابية اليومية لهذه المحطة في 8000 متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة والحمولة العضوية البيولوجية 3400 كيلوغرام من الأكسجين الحيوي المستهلك في 5 أيام. وتساهم المحطة بشكل مباشر في حماية المائدة المائية الجوفية عبر معالجة المياه المستعملة وفق المعايير البيئية قبل سكبها في الوسط الطبيعي وإعادة استغلالها في ري المساحات الخضراء، إلى جانب إحداث وتهيئة مناطق سقوية جديدة بالأراضي الفلاحية المتاخمة للمحطة. وختاما، قصفت صباح اليوم مدفعية الاحتلال أطراف بلدة بيت يحون، وقامت قوة الاحتلال مساء أمس بتفجير عدد من المنازل في عدة بلدات بجنوب لبنان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: باش من مرة حدثكم على شط صانع عمبو لكل كلاب وحشي ما عادش بحر ما عادش شط واليوم سمينه بحر الكلاب الكلاب السيدة في صانع عمبو والحشي راهو شيء مهولي ليش يا حاتم عايش ولدي وكان عبد متحدي على ساقيه يجري كيف كيف يدو عليه يعني اللي داخل الغابي يقول عليه ماشي الحدود الكلاب وقتش بيشتفوا لنا حل مع المسؤولين في شط صانع عمبو البوليونا
2: ربي فيما يخص طوزة والمناسبين الجمعة هذه زوز مرات يومي زوز نهارين يقص عليها الماء تقريبا 9 الماضي ساعة نهار الأحد ونهار الخميس بيدور صادق عليها فسماش ناس صغار ما سماش ناس تبرمج أمورها علاش ما تبلغوش وعلاش ما تعملوش إعلان في الإذاعة راهو البلاصة الفلانية مشي يقص عليها الماء من 9 الماضي ساعة هذه بالنسبة لمدينة طوزة.
3: ربي باش نعمل ريكلاماسيون على الماء مخصوص من نهار السبت سبت واحد واثنين وثلاثة يحلوه وقت اللي يحبوا يسكر وقت اللي يحبوا لا فما وقت يكون وقت بشي يسكر لوقت بشي يحل الماء قدر ربي أربع أيام توا ما عناش فيه نشير ساسي ما بين الزاوية وحارية
4: سامحوني بالله شوفونا حل اخي جماعة البك عدي واحنا نبطلوا ما نخدموش معناتها ما عندناش حاجه معناتها مسؤولين منها ما عندناش عباد تلافينا مش نبعثوا لها مساجات وزارة التربية ما تصرفش باش تعمل معناتها حاجات تشوش عليهم احنا البلاد كاملة توقف على خاطر جماعة البك والله لا لوجيك نبطلوا خدمتنا هاي واني واقف تو حاليا كريمو اني واقف عندي عباد باش نبعث لها خدمة باش نبعث لها فاتورة باش نبعث لها كذا واقف من باش نعمل حتى شيء باش نعمل كونفيرماسيون باش نعمل حتى شيء
5: بالله حبيت نستيق والسوني المفروض يبعثونا الفاتورة كي يبعثوا العام نمتع هزر عديش قلت يبعثوكم الفاتورة لا حياة اللي من تنادي لم نمشي وحنا وقريت قديش ملينا مش أنا وحنا برسانات كانوا نجموا نحي نحي وهذا الكل راو يبعثون الفاتورة يمشوا خرطوا طولوكها راو نعديه الأمرين والله العزيز عليه هكا يا مسؤولين تناد والسيق بربي رأيونا فيش موتي في الواحد وليه وزحمة والجيشي في واحد برد فما الجيشي برد من أربعة
6: ألو جوهرة فهم ما ربي بيش نحطكم شاهد عيال على أستاذ تحمام سوس الشمالية أنا مواطن منزل محطة نمشي بالأكسجين ماكينة بالأكسجين توفي خشب كلمت أربع سنين صحين مواطنين اللي الضوء ضعيف يوصل المنطقة خاصة شارع الحمام كلمتهم الصباح باش يشوفوا فمدي عملوا لي حر راي الماكينة تقص علي ونمشي بالأكسجين ل 24 ساعة 24 ساعة توا صبح ما عادش يزال لي تليفون ماذا بيه لو أني يابا الأمية تسمع الحديث بتاع أي ضايق تبعثون على خاطر راني في حالة اعتذار وما بوش يجاوبوني فمدي بتشوف النهج في الأخر فم أنتم الشهادة عيان على إذا كان سرقي حاجة ولا صعب الحاجة هذا حاجة تعملوا زي تصرف مع الساق فمدي بتاع منصوص ما بوش يسمعوني نطلب فمدي من نيابة الأمية باش أتحرك مع الناس هذوم على خاطر أني في حالة اعتذار حالي
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك
7: كان جسيف عنده صوت تراهو صوت جوهرة FM برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة بيناي من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل فيوتشر ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزول من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة وياج وياج مع وليد بسباس. والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح، ونهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلام، بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسيف، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: بعد الباك الحيرة طبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كومبيوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو هو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كومبيوزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence.
1: Publicité.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: اريدو طور عالمك.
1: جوهرة
5: بيزنس نيوز. مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية في إطار متابعة تنفيذ المشاريع العمومية بالجهة وخاصة المشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية. عقدت امبارح بمقر ولاية سوسة جلسة عمل تم تخصيصها للنظر في كيفية تطبيق أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2026، وتم خلال الجلسة استعراض مقتضيات الفصل 44 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، وليهدف إلى التخفيف من كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية موظفة. تم الاتفاق خلال الجلسة على إعادة قائمة محينة للمشاريع البلدية الممولة في إطار هبات أو قروض خارجية، قصد متابعة وضعيتها وضمان تطبيق الأحكام القانونية والجبائية المتعلقة بها في أفضل الظروف. وأكد والي سوسة سفيان التنفوري أن اللقاء هذا يندرج في إطار الحرص على حسن متابعة المشاريع العمومية التنموية الممولة في إطار التعاون الدولي، سواء في شكل هبات أو على في شكل قروض خارجية، والعمل على ضمان حسن تنفيذها وخلاص مستحقيها في الأجال، مع التعريف بالامتيازات الجبائية اللي أقرها التشريع الجاري به العمل، بما يسهم في تذليل الصعوبات اللي قد تعترض إنجاز المشاريع هذه. ضبطت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية كافة المطالبين أو المطالبين بالأداء بالأجيال القصوى المتعلقة بإداء التصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان شهر جويلية طبقا لرزنامة الأجندة الجبائية الرسمية. وحددت الإدارة المصالح الجبائية الأجيال القصوى للشهر كما يلي: بالنسبة ل 15 جويلية الأجل الأقصى لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وكذلك نفس التاريخ 15 جويلية الأجل الأقصى لإيداع التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي، 20 جويلية الأجل الأقصى لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، و 27 جويلية الأجل الأقصى لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص اللي يتعطوا حرف تقليدية، بمن في ذلك الأشخاص المنضوين تحت النظام التقديري، و 28 جويلية كذلك للأجل الأقصى لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. التذكيرات الدورية هذه جي في إطار حرص الإدارة العامة للأداءات على تمكين المطالبين بالأداء من تسوية وضعياتهم الجبائية وتجنب خطايا التأخير ودفع المعاملات الجبائية الرقمية عبر منصاتها الإلكترونية لتسهيل عمليات الإيداع والدفع عن بعد. قالت الأمينة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا أن الكوميسا تسعى إلى تعزيز اندماج تونس في السوق الإقليمية من خلال تقريب مؤسساتها من الفاعلين الاقتصاديين التوانسة، قصد تحفيز التجارة والاستثمار والشراكات التجارية. وأوضحت المتحدثة لتؤدي زيارة عمل إلى تونس من 29 جوان إلى 3 جويلية الحالي أن المهمة تهدف إلى التعريف بالفرص اللي توفرها الكوميسا اللي انضمت لها تونس في شهر جويلية 2018، وتشجيع مشاركة أكثر للشركات التونسية في آليات التجمع الإقليمي. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 29 جوان في حدود 1536 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة لمصباح على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ مبارح بلغت 24683 مليون دينار، أي ما يعادل 100 يوم توريد. ارتفعت أسعار النفط اليوم وبلغت 73 دولار البرميل، في المقابل تراجعت أسعار الذهب وبلغت 3975 دولار للأوقية. نختم كالعادة بسوق الصرف، اليورو 3373 مليم، والدولار الأمريكي 2958 مليم. نسى نيوز في دمنا.
6: بيزنس نيوز
7: جوهر اف ام، تندونس
8: تندونس
9: برعايه
10: مع بوريدو. اكتيفيسي فيك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
11: اريدو طور عالمك.
12: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. كانت تفكروا منذ أسابيع كنا أحكينا على فرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي في برشا من دول العالم، والدولة السباقة اللي كانت في الموضوع هذا واللي هو نعود نذكر به فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للمراهقين وبالنسبة للأطفال هي أستراليا. بعد أشهر من تطبيق القانون هذا في أستراليا، جامعة نيوكاسل الأسترالية عملت دراسة وقالت خليني نشوف اسكو هالإجراءات هذه اللي تم اعتمادها في أستراليا اسكو جابت الأكل متاعها وإلا لا. دونك شو تقول الدراسة هذه؟ إجراءات التحقق من العمر المطبقة بعد فرض حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين اللي أعمارهم أقل من 16 سنة، بالطبيعة الريزولتا متوقع ما كانتش فعالة بالقدر الكافي. علاش؟ نلقاو أغلب المراهقين استمروا في الوصول إلى المنصات رغم القيود. الدراسة اللي خرجت في المجلة الطبية البريطانية شملت مشاركين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عام، وتمت متابعة الاستخدام متاعهم للتيك توك للإكس للفيسبوك للإنستغرام واليوتيوب وسناب شات قبل تطبيق القانون، وقعدت بعده بثلاثة أشهر. النتائج تقول اللي كونوا أكثر من 85% من المراهقين اللي عمرهم أقل من 16 عام واصلوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، رغم اللي نحو الثلثي خضعوا لعمليات التحقق من العمر، وتمكن ما بين 54 و68% باش يحتفظوا بالحسابات متاعهم من غير حتى إجراءات منعت وصولهم إلى المنصات. دراسات تقول اللي يكون السبب هو اعتماد معظم المنصات على أساليب تحقق تافهة ما بين ظفرين ويسهل التجاوز امتاعها، أبرزها الاكتفاء بإدخال المستخدم لعمره بنفسه، وهي الطريقة الأكثر شيوعا بين المشاركين. يعني أنت عمرك أقل من 16 سنة جي تدخل للتيك توك يقول قداش عمرك، تقول عمري 16، لا يثبت وراك لا يشوف شما وش ما فماش، دونك باش تكمل تستخدم في التيك توك متاعك من غير حتى قيود. طريقة أخرى نشحو عدد كبير من المراهقين في اجتيازها هي استخدام صور شخصية سيلفي لتأكيد أعمارهم. منش باش نقول لكم كيفاش، علاش على خاطر ما نحبش نشجع على الشيء هذا. تقول الدراسة اللي كونوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قعد شبه ثابت بين الأطفال اللي أعمارهم ما بين 12 و13 عام، وسجل انخفاض صغير برشا في الفئة العمرية اللي تكون ما بين 14 و15 سنة. والحاجة اللي تزيد الظاهرة اللي كونوا هالقوانين هذية ما عملت حتى فايدة، ارتفع الاستخدام بين المشاركين اللي أعمارهم فوق 16 عام. دونك بعد 3 أشهر من دخول القانون في أستراليا، القانون نتاع حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للي أعمارهم أقل من 16 عام، بعد 3 أشهر ما فما حتى تغيير ملحوظ نجمو نشاهدوه بعد دخول القانون هذا حيز النفاذ. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابل في موعد جديد. في لمن

0: جوهرة اف ام. اسمعوا كل يوم من الاثنين الجمعة من 10 ل 11 يدعو له بلد الصيفية على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة.
1: La seule adresse pour profiter de l'été, c'est pied dans l'eau.
0: Moujmal Mouja. Moujmal Mouja.
2: نموجوا مع الموجة. صباح النور, صباح الفل الكل مستمعي الدنيا ما فيها. رانديفو جديد من بيدون لو, نبدأ به الشبكة الصيفية 2026. نهار إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك. العشرة وثلاثة دقيقة كالعادة رانديفو باش تبدأوا هكا تسيفي وتبدأوا معها أو تكملوا معها الصبحية, بما أنكم في صباح الورد يكون المود صيفي بامتياز. نكملوا أحنا نجي ونعطيكم فقرات إن شاء الله تكون قد المود متاعكم, قد الريتم الصباحي, لأنه نعرفوا الحصص معنا ولينا نظام الحصة الواحدة, دونك ريتم يكون أكسيليغي صباح. هذاك علاش الموزيكا والريتم والفقرات والمود الكل باش يكون صيفي بامتياز مع ليكيب الكل اليوم. وعلى امتداد الشبكة الصيفية باش نرافقوكم اون ديو, نعطيكم برشا جود فايبس اكيد كيما قلنا لكم بالريتم نتاعنا. احنا عنا برشا ما خدمناش مع بعضنا, لكن نرجو نخدموا بعضنا في الشبكة الصيفية 2026. هبه لوسيف وامين الميلادي, صباح النور صباح الفل امين.
3: صباح الأنوار, أهلا وسهلا هيبة, صباح الفل لكل المستمعين وكل المتابعين على جوهرة اف ام. واحد جويلية انطلاقة البرمجة الصيفية كما سمعتوا من الدخلة, برشا ماء, برشا تفرهيد, برشا أمبيانس هيلة متاع تبحير, متاع بيسين, متاع تسيق زادة. دونك شوية هكا شوية هكا إن شاء الله مع بعضنا نعديو صيفية جميلة. عنا برشا فقرات جديدة بطبيعة الحال, تفرهيدة ديما أكومباني بالموزيكا على مود الصبحية وعلى مود السيزون, وإن شاء الله نكون عند حسن الظن للجميع.
2: ليكيب تكنيك بيان سور تحافظ هكا على البريق متاعها وتحافظ على الجو متاعها. كنقولوا جيجي جيهان رحومه في الاخراج, يا صباح الفل والياسمين. احنا وعدنا بعضنا البارح انه باش يكون مودنا صيفي, باراسولنا, غلاسييرنا, دنيتنا كله جونا باهي. دونك جيجي صباح الفل والياسمين تكون حاضره معنا في الاخراج. تحياتنا زيد المنين من الدخيل في الباساسيون, قولوا لها ان شاء الله الرفقه كانت معك طيبه في هالدقائق المعدوده في الدماغاج نتاع بيدون لو. تحياتنا زيد نجوس نستقلاله, عبد الحميد بالعجوزه, سعاد العدويني في التنسيق العام, تحياتنا زيد جميل بقديده, كل الفريق. مودنا اخترنا انه يكون المود اوف ذا داي صيفي بامتياز, وقت اللي حسين الجسم يحكي على البلبطه هاكا ما نبعدوش على مود الصيفية وجو التبحيرة والأمبيانس الكل. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. الرانديفو يبدأ توت سويت.

0: حياتي.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريدو طور عالمك.
4: جوهرة
0: Publicité.

0: هذه شيرين على جوهر FM 10:30 صباح النور من جديد. مرحبا بالتحقوا بنا الوقاية هذايا. احنا انتم تسمعوا واحنا معاكم في بي دون لو، والوقاية هذايا نعملوا طلع على القفة وقفة الصيفية.
1: قفة الصيفية،
2: قفة الصيفية، هل باش تختلف على القفيفة العادية؟ هذا اللي بجاوبنا عليه سامي الهاني من المهدية، وتحسني نشعر اليوم قفيفة الصبحية والمهدية. وسامي صباح النور يا سامي.
3: صباح النور إيفا، صباح النور غازي، صباح النور كافة المستمعين.
2: استنى استنى استنى استنى،
0: سلم عليك برشا غازي.
2: شكون؟
0: أمين أمين يا سامي.
3: أمين أمين، صباح النور أمين. صباح النور أمين، فهمني، صباح النور كافة المستمعين أينما كان.
2: صباح الفل والياسمين، وصباح الموجات الإيجابية. المهدية تعيش على وقع الصيفية وقفيفة الصيفية، قلنا شو أحوال هاي؟
3: والله هي صحيح، انطلاق الموسم الصيفي بولاية المهدية، الناس كل يعني تقريبا ثم حاليا السياحة الداخلية وبعض من السياحة الأجنبية موجودة في المهدية. بالنسبة للأسعار تختلف، يعني نجم نقوله في المتناول. اليوم نبدأ بالأسماك، عن ود البحر اليوم السكمري 16500 حتى 23 دينار، الشورو فما 7 دينارات 8 دينارات 18 دينار 21 دينار، الغزال 14 دينار، الرتونية 7 دينارات، الورات المربية 20 دينار 22 دينار 23 دينار، عجل البحر 13 دينار، اللوت 14 دينار، القادو 6 دينارات، الكالامير من 25 دينار 32 دينار، السول 27 دينار و500، المرلون 30 دينار، فار بحر 21 دينار، المسلة 20 دينار، المرجان 25 دينار، بالنسبة للقاروس المربي 28 دينار، النظبي 25 دينار، الجغالي 53 دينار، المناني 54 دينار حتى 60 دينار، القراد 43 دينار، كلوفيس 18 دينار، شيفريت من 5 دينارات 27 دينار، والمقلوبة 35 دينار. بالنسبة للخضر والغذاء، الخضر الطماطم من 12100 15100، الفلفل من 2500 3 دينارات، البصل 1180، بطاطا 2200، القرع الأحمر 2500، قرع بطازينة دينارين، انجيلة 2500، ود الزمرة من دينار 15100، الورقية سرق ومعدن 600، البسباس 600، البندلاقة الحارة 5 دينارات، الغلال نقاول عوينة من 4 دينارات 6 دينارات، الخوخ من 3 دينارات 6 دينارات، لانزاس من 8 دينارات 10 دينارات، التفاح من 3 دينارات 6 دينارات، المشماش 6 دينارات، البطيخ من دينار 1400، والدلاع من 400 ل 600. بالنسبة هذه اللحوم البيضاء، كويس دان 8700، كويس دجاج 8200، سكالوب دان 14600، سكالوب جاز 14500، الدجاج باك 7500، عنا العظم من 800 ل 1100، الدجاج الحي من 4400 ل 4590، والارنب 11500. بالنسبة للحوم الحمراء، العلوش المواظب على أسعار بتاعه 60 دينار، البقري هبرة 47 دينار، كتلات 47 دينار، فيلي 50 دينار، صدرة 40 دينار، جمانة 32 دينار، لحم الرأس 20 دينار، كرشة صافي 10 دينارات، كرشة مخلط 5 دينارات، المرقاز من 25 دينار، وقمة صافي 40 دينار، وكبدة وقلب 45 دينار.
2: هذه بورصة الأسعار، وأكيد سؤالي
3: هذه الأسعار فهمني موجودة في السوق، هذه الحقيقة تختلف، فما المتوسطة فما المرتفعة، وكل قدير وقدر نقول واحد
2: باه كل قدير وقدر. وانا سؤال كلاسيكي للحقيقة، ديما نحب نختم به المداخلة متاعك سامي، وحتى زيدا مراسينا الكل، هو المنو والبون بلان بالنسبة ليك، حويتة الحم لحوم بيضاء، ولو انه نعرف الإجابة مع سامي الهاني. دونك
3: هو لما حالة يا لحوم بيضاء حاجة بتجيش حتى بحكم ما اللي هو، يا بندلاقة ومعها حويتة،
2: بندلاقة ومعها حويتة. والله البندلاقة كيفاش تجيب سي سامي؟
3: البندلاقة والله شيء يخصوا البندلاقة ويعملوا ويفورها فهمني
2: كيما الخبيزة يعني معناه
3: اي، ومن بعد كي يعملوا الصوص نتاعها في بالي تجيب الصوص بالثوم وتجي عاقدة ومعها العدس.
2: مع العدس ديما سيما من يقول لنا البندلقة ولا نهار هكا معناها أثرت فضولي باش نسألك كيفاش تجيب البندلقة، ولكن بما أنه بدينا الشبكة صيفية ففضولي وحده وحده اليوم قال لي اسأل سيميلين يقول له كيفاش تجيب البندلقة. تحيدنا لحرايرنا في المهدية لأنه
3: أنا كي تحب الطيب بندلقة كلمني تنعدي لك الوالدة فهمت
2: تحكي ربي يفضل
3: ربي يفضل طبعك باللي طاب شنو تحط شنو ما تحطش
2: وهي أكلة مهدوية
3: أكيد أكلة مهدوية
2: باهي تري بيان. تحيتنا لكل مستمعينا في المهدية، تحيتنا للعائلة الكل سي سامي الهاني رجيشش نحوالها في الحركة السياحية هكا والمصطفين.
3: والله بالنسبة للمصطفين في مدينة رجيش فما إقبال فهمتني وبالنسبة هي ومش إقبال متاع العادة إيبا فهمتني ناس كل تتشكى من الكراوات وزيد فما يعني حكاية الحريقة وكذا هي من أول الدنيا موجودة ولكن تم تهويلها برشا.
0: على عين المكان كنت في رجيش لحد اللي فات
2: ايه؟
0: ونجم نأكد لك كلام سيسامي
2: ايه وشفنا برشا
0: فيديوهات برشا حريقة
2: ايه؟
0: فما برشا مصطفين دونك مانيش عارف الكراوات ما سألتش الحقيقة دونك كنت
3: جيت
0: لرجيش وما كلمتكش جيت لرجيش وما كلمتكش
2: سامي لاني
0: حصلتني حصلت روحي رجيش بحر يعمل 66 كيف ياسر مزيان ناس محلاهم كسوا أهل الجهة أو المصطفين اللي جاوا من مختلف جهات الجمهورية نعرفهم بالأكسان نتاعهم دونك بحر
2: روعة
0: يعمل كيف
3: هي الميزة الباهية اللي هو شط عائلي يعني ما خش فيه لا مشاكل شط مأمن حتى كان ثم نقطة غير مأمنة نظرا لفما وجود مشروع بحري في رجيش تم تطرق لهذه النقطة وتم تعيين فيها سباحين موقدين وقعت عليها جلسة من طرف معقد المدينة وكذلك رئيس لجنة محلية والبلدية والحرس والحماية وتم النقطة هذه بين قرية اللغات والتكوين المهني تم فهمتني وضع فيها تأمين اللي هم السباحين المنقذين
0: السباحين المنقذين موجودين هيبا ويخدموا على رواحهم كيف ما يلزم يعني كما نقولوا بقليب خطر اش تعرف سخانة وسباح
2: موقسات
0: والمصطفين دونك هما مركزين مع المصطفين. بالنسبة للحريقة أنا حسب ما لاحظت يعني حريقة الداخل يعني فهمت الناس اللي تحب تدخل داخل في البحر شو تلقى الحريقة
2: أما شفنا برشة فيديوهات أمين
0: لا لا برشة حريقة برشة حريقة
2: حريقة بالحجم الكبير
0: ولكن باش يزمنا إن شاء الله نحكيه عليه هيبة في موعد آخر خطر شفت برشة ناس تخرج في الحريقة الزرقاء الكبيرة يعني أندري هو منع المصطفين ولكن هذا غير منصوح به من ناحية إيكولوجية والإيكوسيستيم يعني بصفة عامة من ناحية ثانية أنت كيفاش تخرج ديجا الحريقة الكبيرة دونك الخيوط والما تسيبه من إفرازات سامة راهي مش تقعد في الماء وتنجم تقلق ناس يعني أنت كي تخرج حوتة من داخل بالكل وتكركرها للشط صحيح معنى أنت البارتي هذيك الكل الناس كيفاش تعدى باش تقلق شوي وكما قلت كيف إن شاء الله نحكيو عليها أكثر تفاصيل خاطر مهم برشا راهو ما نجموش احنا نجيو الإيكوسيستيم وندخلوا بعض وخاطر خرجت حريقة وخرجت ما نعرف شنو الحريقة هذيك مجهولة عندها سبب فما علاش إذا كان هي بكثرة لازم نفهموا علاش
2: ومن الأسباب علاش لأنه احنا زيدا مساهمين اليوم باش اليوم الحريقة تكون موجودة في شتوتنا ويمكن تعكر صفو صيفية نتاعنا ولكن الحريقة الداخل اللي تأكدوا دونك والشط سافا
0: الشط ما فماش برشا الحقيقة صغيرة ما من باتراها وان بليس الحاجة اللي تميز بحر رجيش هو بحر صافي ما شاء الله بحر صافي يعني نجم نشوف أي يعني خطر ذهب كما نقولوا دونك لاباس
2: الحمد لله وكعملنا اليوم تبحبيحة في رجيش وشفنا الأجواء معاك سي سامي الهاني يعطيك الصحة تحيتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا إن شاء الله تكون صيفية آمنة وصيفية تعمل الكيف مع شتوت مع الأجواء الكل خليكم معنا الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة في بي دون لو أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: معلم أخذ ما في مشكة عاد بشير موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عاد بشير
1: سيامك بيدلو عالكسة لا بخزاني ولا بغسيل
0: قصة من شعراتي صوتي من

0: شاء الله ما زلنا مواصلين مع الأغاني التونسية مع الأصوات التونسية. استمتعنا مع زياد غرسة اللي نوصل معاه للعشرة وخمسة واربعين دقيقة. البنة صيفي المنيو صيفي توت سويت مع هلا منيو صيفي
1: هلولة هي بالمنيو صيفي ولا من غير صيفي. ديما تحب المرأة تقعد أقل وقت في الكوجينة وتعطيها دبارة خلينا نقوله خف لف فيسع فيسع متنش برشا وقت وتروق هكا للصغيرات متاعنا سورتو أنهم في عطلة. دونك قولوا لها هلولة أهلا وسهلا ومرحبا أون دي بليكس من ستوديو تونس. كيف الحال يا هلولة؟
2: أهلا صباح النور. شنحولكم؟
1: شنحولك أنت؟
2: الحمد لله سبا وانتو ملابس.
1: والله ألف حمد وألف شكر يا هلولة. نستنيو فيك حتى تهل علينا في استوديو سوس بالخيرة السبعة.
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: إن شاء الله. هيا لله شو عنا في المنيو صيفي؟
2: عنا سيترونات
1: اي
2: وعنا تخت مقلوبة هي مقلوبة باللحم مفروم والبيضنجان.
1: داكوغ نبداو
2: اي نبداو نبداو بسيترونات.
1: نبداو بالسيترونات سيترو ماذا؟
2: سيترو ماذا؟ اليوم جبت جبنا روسيت جديدة مختلفة على المعتاد اللي نعملوها احنا قبل. قلنا خلينا نبدلو شوية هكا الطريقة والمطعم شوية. دونك المكونات نحبوا أربع كعبات قارص أخضر وإلا خمسة أنت والكبر معناها كانهم صغار ناخذوا خمسة كانهم كبار ناخذوا أربعة. عليهم إيترا ماء بارد عليهم 120 مليليتر حليب مركز محلى و غلاسون. الطريقه سهله ياسر باش نقصوا القارص على أربعة نحاولوا نحيوا القلوب نتاعهم والبارتي البيضاء وين القلوب ونحطوهم في بلندر معاهم الماء البارد ونخلطوهم بالباهي ومن بعد نشدوا صفيه نصفيوها ونعاودوا نرجعوها في البلندر ونزيدوا عليها الحليب المحلى ونزيدوا نركزوها وناخذوا كيسان نبلوهم بالماء ونغطسوهم في السكر ونصبوا السيترونات معاهم الجلاسون وقارصة هكا مزينة بجنب الكاس هكاك كنا تحصلنا على السيترونات
1: بنرجس. والله ذيك اش عملت نرجس حتى تلك القارصة اللي تحكي عليها زينة بالكاس
2: ايا بي نتعدوا للمالح توا. المالح اليوم اخترت حاجة سهلة يعني متكونة من باتويتي والحم مفروم وبيضنجان. كيف نتخيل التوانسة الكل تكون عندها باتفيتي حاضرة في الفريقو الحم مفروم نتخيل يكون مقلي هكا ولا لا يعني يكون حاضر في الفريقو. دونك حاجة تكون غبيد ومعتها وما لقاوش الأفكار شنو باش نطيبو نعملو حاجة كيف ما هكا سهلة ياسر. دونك المكونات باش ناخذو زوز بيضنجانات عليهم 400 غرام الحم مفروم بصلة زوز ناثوم مغرفة كبيرة تومات كونسنتري ومغرفة كبيرة معدنوس مقطع جويد ومغرفة صغيرة فلفل أحمر مع ملح وفلفل أكحل ونزيدوا البهارات متاع الحم اللي نحبوا عليها احنا. داكوغ داك نقليوا الحم هذوما الكل مع بعضهم نحطوا البصل الثوم الحم مفروم ولفة حد الكل نقليوه وناخذوا البيضنجانة نقصوها دي رونديل جويد جويدات ونشويوهم كسوسوا في الاير فراير ولا في الفور ولا على التيفال كيما نحبوا احنا. ومن بعد ناخذوا الطبق اللي باش نحطوا فيه التارت ندهنوا شويه بالزيت ونقعدوا نرصفوا البيضنجان المشوي اللي احنا شويناه هكا ورقه بجنب الورقه كي الورده. ومن بعد نصبوا الحشوه نتاع اللحم مفروم ونغطيوها بالبات فويتي ونقبوه بالفرشيطه وندخلوه في الفور لي تتحمر التخت. ومن بعد كيف تتحمر نقلبوها ونلقاو المنظر الجميل كالبيضنجان المحمر المزيان هكا كي الورده.
1: والله بنا
2: كنا تحصلنا على تارت مقلوبه معناها تاع بيضنجان.
1: اسمع انا من محبي البيضنجان بيضنجان
2: بيضنجان
1: الحقيقه كله ما نفع صحيه سورتو كبدا هكا معناها مشوي في الفور وزيد عليه هكا التوش نتاعك دونك حاجه
2: بنين.
1: فيها بنه وفيها زاده منافع صحيه وغذائيه. خفلف بالحق دبرة منو صيفي
2: يعني اي سهل
1: حتى واحنا نقدموا في الفقره في تحفيز ما شاء الله.
2: هذاك اللي لازم
1: هذاك المطلوب معك المطلوب. دونك في الصيف نقعدوا برشا في الكوجينه ناكلوا حاجه صحيه وصناعيه
2: وحاجه جديده حرة.
1: يعطيك الصحة يا هلولة حاجة جديدة وبنينة. دونك تودنا ديما بالمنيو صيفي كل نهاير أربعة هلولة من تونس وتهل علينا زيدا إن شاء الله قريبا في استوديو سوسة. تحيتنا لكل مستمعينا في صفاقس في الحمامات وفي تونس العاصمة هكا عطيت لي تخوا ديستيناسيون اللي تكون متواجدة فيهم هلولة وفي تونس الكل وين ما انتوما تكونوا تسمعوا فينا. شو رأيك أمين في المنيو؟
0: هو راهو بين ال يعني بين التيوريك كما نقولوا بين النظري وبين التطبيقي راهو احنا نتمناو ديما انه تكون معنى الاقتراحات نتاع هلا وعلى جوهر اف ام تكون زادة صيفيه بامتياز وتكون خفيفه.
1: شو انت تقصد تشد وقت المنيو شد وقت؟
0: يمكن راهو ساعات ساعات حتى حاجه خفيفه هكا درجين ربع ساعة في الكوجينة تولي تقولش عليها ساعة وساعة.
1: مالا انت جربت تدخل الكوجينة وجربت هذاك علاش تحكي عنها؟
0: عندي كوجينة في داري دونك.
1: لا جربت معناها ايش نقول لك؟ انا جربت ايش نقول لك؟
0: انت جربت
1: هو السر
0: انت جربت وانا جربت.
1: لا نعرفش نقول لك السر السر باش انك في ساعة تكمل المنيو هي لوغانيزاسيون. يعني المرأة الحرة كي تبدا كل شيء منظم وكل بدات الراجل يدخل الكوجينة يدخل شوية بعد وين باش يلقى مثلا البهارات وين باش يلقى اكل الحاجة الفلانية دونك ياخو وقت. لكن المرأة ليش تتعود بالكوجينة وتحسها غابيد ويلي المنيو هذا عندها سهل خاطر كل شيء حاضر والأمور كل مريقلة وأنا متخلصة
0: والنظام يعني في مخها ديجا
1: ساحي
0: واضح
1: واضح. دونك بالنسبة لأي مرأة حرة مستيسة بالكوجينة وبالمدفونة وبالكسكسي بالمناني كي تعطيها المنيو هذا تقول لك تياو في صافي ساتو نكملوا أمين بما أنه ما يعرفش وين محثوتة البهارات وين محثوتة الكسغول والمقلة دونك يشد أكثر وقت. دونك تحية لكل حرة تعرف تنظم وقتها في الكوجينة. هلو شكرا ليك معك نصر 10:53 على موجاتنا الغونديفو مازال متواصل حتى المساء.

تونس تخصين دقيقة على وجهة نام زينا ماشيين معاكم الرونديفو حتى الماضي ساعة في بيي دون لو مود صيفي بامتياز. تحية ليكم لما كنتوا في المتابعة والاستماع. نعرفوا توا على قدم الوثائق في الإدارات بما أنه توقيت الصيفي بدا دونك غرة جويلية وسعونا بالكم خليكم هكا مودكم باهي أك الابتسامة العريضة نتمناوها إن شاء الله تكون في كل الإدارات يتحلى بها الموظف وحتى زادة المواطن العادي اللي يمشي يقضي شورو كيف كيف زاد في ثنية إن شاء الله ثنية زينة للجميع. إحنا مازلنا معاكم في متابعة للأخبار للبلاغات تلقاوها مع بيان سور زملائنا في قسم الأخبار وتحيينات تقرأوا على موقعنا johrafm.net إنه بعد شوية كل البلاغات تلقاوها معنا فيما يخص قضاء شأن المواطن مع الإدارة. فما بعض الإدارات اللي تعمل وقت يعني إضافي باش تقضي شور المواطن دونك هذا كل تلقاوها بعد الأخبار خليكم معنا كالعادة مع ليكيب الكل جيجي جرحومة في الإخراج نرجع قليلة في الديجيتال سعاد العدوني في التنسيق العام أمين ميلادي وهيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا ما فيها جهرة في أمان.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز

0: شاركوا تاني لايز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
1: اريدو طور عالمك. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الوحدة التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية تقوم بإطفاء 122 حريقا خلال 24 ساعة الماضية وفق المتحدث باسم الحماية المدنية. عدد من أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل نفذوا اليوم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية سليانا للمطالبة بتفعيل القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهادة العليا، وفق ما بيّنته المتحدثة باسم المحتجين أمل العبيدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 13 عاملا من الصنفين الأول والثاني واختبار مهني لانتداب عمل من الصنف الخامس، وذلك في إطار تدعيم موارده البشرية بعدد من الاختصاصات. وأوضح المجلس أن التسجيل في المناظرة قد انطلق يوم 29 من جوان الفارط على أن يختتم قبول الترشحات يوم 20 من جويليا الجاري، واشترط المجلس في المترشحين أن يكونوا من الجنسية التونسية وأن لا يقل سنهم عن 18 سنة وأن لا يتجاوز 40 سنة في غرة أكتوبر 26 و2000، مع إمكانية الترفيع في الحد الأقصى للسن طبقا للتشريع الجاري به العمل، إلى جانب استيفاء بقية الشروط القانونية المتعلقة باللياقة البدنية والسجل العطلي والمؤهلات المطلوبة لكل خطة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين ساميين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين ساميين للصحة العمومية في اختصاص التغذية البشرية، وذلك يوم 7 سبتمبر القادم. ويبلغ العدد الجملي للخطط المفتوحة للتناظر 18 خطة موزعين على دواوين الخدمات الجامعية. دولياً، المبعوثون الأمريكيون والإيرانيون يعقدون اليوم محادثة فنية غير مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد به دبلوماسي مطلع على سير المفاوضات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية العودة إلى المواجهة العسكرية مع إيران بعد أن عقد سلسلة اجتماعات خلال الأيام الأخيرة مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة لمراجعة خيارات عسكرية تشمل استئناف ضربات واسعة النطاق ضد أهداف إيرانية، وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنة مهني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل فيوتشر ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتك مع

0: خبز سبيس نهار الخميس ايكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ صحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس. والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينال الويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح، من نهار السبت للبيع من 9 ل 10 مع أحلام غيلان، بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص نهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من 11 نص نهار مع وحيدة الدريدي، أوتوموتو من نص نهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة، فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف اف. عيشوا نغمة الصيف،
1: اسمعوا
0: كل يوم من الاثنين الجمعة
1: من 10 ل 9
0: في دولو فيلة الصيفية على جوهرة اف اف تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

0: وزي كانوا سمعها مع صوت وردة لل 11:15 دقيقة في بيدونلو.
1: اسمعوا بيدونلو بنت الصيفية.
0: أثناء الغرفة الفتية العالمية عند محور وطني مهم جدا هو تونس عاصمة السياحة العربية 2027. هذاك علاش كل منظمات الجيسي في تونس كاملة نتصور تخدم على المحور هذا، منهم جيسي حمام سوسة المبرمجة إن شاء الله بعد غدوة يوم 3 جويلية جولة ويوم مميز باش يكون في حمام سوسة، باش يكون زادة في القنطاوي بالتحديد. باش تعرفوا على التفاصيل متاعه مع أخونا إسلام الطيف رئيس التظاهرة وعضو جيسي حمام سوسة. صباح النور سي إسلام، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير عسام الناس كل
0: طبعا.
2: الحمد لله، شكرا على الاستضافة.
0: نعرف اللي أنت مقيد كل شيء، ما تتقيدش به برشا، خلينا كولة بيكول صحي طيب. جيسي نعرفوها نعرفوا اللي تنشط ما شاء الله، يعني كل عام فما ان بلان داكسيون كامل يتم وضعه وغادي تخدم بالاكسيون بالاكسيون، ما احنا مش نركزوا بالتحديد على الاكسيون تاع بعد غدوة باش تكون تحت إطار المحور الوطني كما قلنا اللي هو تونس عاصمة السياحة العربية 2027 جولة باش تخلينا نكتشف مختلف المعالم السياحية التراثية الوطنية لبلادنا الحمام سوسة بالتحديد. دونك نهاير هذا شنو فيه بالضبط وشنو الهدف منه بطبيعة الحال؟
2: باهي بالطبيعة الأوبجيكتيف متاع الأكسيون تاعنا اللي هو إن شاء الله باش نوريو حمام سوسة يعني باش تتغنى بال المروث التراثي نتاعها والثقافي نتاعها. دونك البرنامج نتاع لاكسيون نتاعنا باش يكون سور دو بارتي. البارتي الاولى باش نجيبو جروب دو توريست اللي هو شي امنوا الكولابوراسيون نتاعنا مع ايسيك حضرموت، جروب صغير نتاع 15 بيرسون من جنسيات متعدده شي يلعبوا في حمسوسه لعبه البحث عن كنز شاس او تريزور. اللعبة هذه شي يدوروا شي يعملوا سيركوي توريستيك في حمسوسة، شي يستكشفوا بلاش تاريخية متاعنا متاع حمسوسة، بلاش الثقافية أشهر معالم في حمسوسة. والعشية إن شاء الله شكون عنا من 6 متاع العشية، دعوة مفتوحة للناس كل، مرحبا بكم. شكون عنا في بورت القنطاوي ديستون يحكيوا على الماكلة متاعنا، شي يكون زادة فما الحرف يعني الخزف والكذا، شنعملوا زاد

0: 30 ان شاء الله.
1: اوكي باهي برشا. دونك يوم كامل لي توريست هذوما انتم نسقتوا معاهم ولا كيفاش؟
0: اي بالطبيعة.
1: دونك في بالهم انه بعد غدوه فما جورني فما اكتيفيتي.
0: دونك شكرا للمساعدين الكل. لايساك بلديه حمام سوسه معتمديه حمام سوسه مدوبيه جهويه للسياحه بسوسه سوس نور اي ليال اللي هو باش يوفر لنا لي كاسك فيها.
1: تري بيان. دونك المداخلين الكل في الاكسيون هذه ان شاء الله تكون اكسيون ناجحه
0: ان شاء الله.
1: هذا بعد غدوه ان شاء الله. سينو نعرف جي سي ديما عندها البلان داكسيون مبرمجين. شنو عندكم في المستقبل القريب؟ خلينا
0: في المستقبل باهي. بالنسبه للاكسيونات عندنا ان شاء الله ديجا اكسيون تخدم اللي هو كلوب تينيس. كما نعرفوا كلوب تينيس حمام سوسه هو اصلا ولد جي سي اي. عملته في جي سي في ليزاني 80.
1: اوكي
0: دونك حبينا نعملوا في التجديد للكلوب تينيس انه ندخلوا اصحاب الهمم.
1: أوكي.
0: يعني اللي عندهم اعاقات علاش ما يدخلوش دومين سبورتيف
1: ويمارسوا
0: رياضه التنس. دونك شكون معنا جمعيه اريم وجمعيه الوطنيه للسم والبكم باش ديجا عملنا نهار جورني دانتيغراسيون في التنس الجمعه اللي فاتت. جاو صغار لعبوا التنس وكان تجربه مزيانه على الاخر وفرحانين.
1: دونك شقدوا يرجعوا ولا كل جمعه فما جروب جديد؟
0: لا ان شاء الله الصغار هذوما باش نحاولوا كل جمعه يجيو يلعبوا التنس.
1: باهي
0: يعني يدخل في حياتهم التنس.
1: اوكي الرياضه بصفه عامه.
0: الرياضه بصفه عامه. وزاد عندنا انكسيون الجمعه الجايه لو 10 جويي باش يكون تبع الهاش دي دي. الهاش دي دي شنو هو؟ جي سي اي تخدم جي سي انترناسيونال تخدم باش على يوم عالمي لواجبات الانسان.
1: أوكي.
0: مثلا احنا ديما نقولوا حقوقنا حقوقنا ولا نهار قلنا على واجباتنا
1: كاين على الواجبات معقول ياسر.
0: دونك جي سي حبينا عملنا ديجا يعني كل استفتاء لازم يلم 100,000 سيناتور. ديجا هو انكور لمينا تو 60,000 على رصيد العالمي. كي يلموا 100,000 سيناتور الامم المتحده قرر انه 10 جويليا يوم عالمي لواجبات الانسان.
1: تري بيان. الناس كيفاش تنجم تشارك يعني؟
0: دونك مرحبا بكم لي 2 جويلي ابارتير من 6 نتاع العشيه في الستاتيو نتاع اي لوف حمام سوس في المنشيه بحر المنشيه. يكون فما جورني نلعبوا دي فولي بيتش بطبيعه. شكون تحسوا ملتقى جمعيه تخدم؟ شكون معنا؟ هلال الاحمر التونسي. شكون معنا؟ الكشافه التونسيه. الكلوب نوتيك. جمعية
1: اللي ما يزيدون الحياة في حمام سوسة بصفة عامة أنه كل الجمعيات ديما متكاتفة وديما مع بعضها
0: متكاتفة باش نخدموا المجتمع المحلي في حمام سوسة إن شاء الله.
1: يعطيكم الصحة سلام الطيف تحية جسي حمام سوسة. نذكروا بعد غدوة إن شاء الله في بورت القنطاوي. دونك باش تكون فما أجواء متميزة أجواء احتفالية مع لي توريست وزادة كيف حتى للتوانسة حتى أشقائنا من الجزائر ومن ليبيا زاد علاش لا يجيو يتعرفوا على الموروث التونسي والموروث نتاع حمام سوسة من لبسة من موروث مادي ولا مادي. وإن شاء الله تكون أكسيون ناجحة بطبيعة الحال. يا سلام شكرا لك. شكرا للي مامبر الكل تاع جي سي حمام سوسة. نرجع مع الموسيقى ل 21 دقيقة توصلوا معكم في صبحيتنا حتى لما ساعة في بيدون لو تو سويت هذا وينكم.

0: على موجاتنا. رجعنا لكم في بيي دون لو رونديفو، متواصل معاكم حتى الماضي ساعة. هذه ساعتنا الثانية أكيد بالأخبار. ما قبل الأخبار خلينا مع الفقرة اللي تمشي مع المود الصيفي ومع زادة لغري الكل بيان سور، فقرة إسلام أمانة يا جيهان هكا ولا، لأنه مستمعينا يكونوا ديما معنا عبر أرقامنا على 29 100 73 24 3000، وإلا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم، وين نحتفلوا معاهم بأعياد ميلادهم من خلال الفقرة زادة يوم أيام الاثنين حتى النهار الأحد. فقرة قوم عيدك اليوم، أما اللي ما يقومش الصباح ما ننساوش كيما خونا صابر الغضاب اللي اليوم يحتفل بعيد ميلاده. إن شاء الله كل عام وحي بألف ألف خير، مستمع وفي لبرامج الدنيا وما فيها ولي بي دون لو أو كابوتشينو. دونك هو اللي ودنا ببورصة الأسعار في المرشي من المكنين يقول اليوم عيد ميلادي ما قمتش الصباح مالوغوزمون، وفماش كل بعث اس ام اس يحتفل معايا بعيد ميلادي، احنا نحتفل معاك بعيد ميلادك سي صابر الغضاب. تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في المكنين. كيف كيف زاد عنا صديقتنا واختنا عبير سلامة اللي اليوم والدتها تحتفل بعيد ميلادها، تقول ربي فضلك ليا ماما، ربي خليك تشفي قريوسنا وان شاء الله ديما ملمومين في الخير. دونك العائلة الموسعة الكل بنات بنتك، وكيف كيف زاد كل من يعرف الوالدة متاعك يا عبير اللي توا تخدم وقالت نحب نبعث الفيديو لماما ونفرحها. إن شاء الله ربي يفرح قلوب الناس الكل ديما بالكلمة طيبة والنية الباهية، وإحنا على موجات جوهرة فام ديما نكونوا حاضرين معاكم باش نوصلوا إسلام. أما زادة عنا أخبار سخونة تمشي مع المود الصيفي توت سويت في بيدون لو. بابا كنا نتفرج في الابياج نتاعنا. مين ايش قولك في الاجواء؟
1: والله شيء عامل كيف جس مسحبه شويه غادي
0: مسحبه
1: شويه ما ندوى عادي
0: 37 درجه انا في الاستوديو نشوف فيها الاجواء.
1: درجات الحراره طبعا درجات الحراره اللي تعبت برشا ناس ما خاصه في اوروبا، ارقام كبيره ووفيات كبيره في مختلف الدول. خبر نتاعنا السخون اليوم اللي هو الصراع التاريخي على شريان المكيفات لي كليماتيزور في القاره العجوز في أوروبا. دونك نعرفوا ناس كل الفترة الأخيرة هذه درجات حرارة كبيرة في أوروبا، مش ركز على فرنسا خطر مش كان فرنسا يعني سخونة، رأي كل الدول رمس خان وعندهم ناس توفى وعندهم مشاكل يعني قانونية نحكي عليها بعد شوية. دونك أرقام قياسية من حيث تسجيل درجة الحرارة، ألمانيا تنجز 41 درجة، سويسرا اللي هي سويسرا وش تعرف انت سويسرا ونعرفوا جمالها في الشتاء، ولكن درجة الحرارة القياسية توصل فيها لـ 39 درجة. كيف كيف الدول الاسكندنافية الشمالية كما دنمارك توصل فيها سخانة لـ 37 درجة، وذوما أرقام قياسية تسجلوا عام 1874. رجعوا اليوم حاجة أخرى، اليوم المغازات في مختلف الدول الأوروبية فرنسا وألمانيا بالتحديد نلقى فيهم ربتور دو ستوك، الناس قاعدة تجري شكون يمنع مروحة، شكون يمنع كليماتيزور، شكون يمنع كليماتيزور موبيل. دونك هذا الكل اللي خلق يعني نوع من التهافت، وناس كل تحب تاخذ المكيف متاعها. مثلا في مدينة دورماغن في ألمانيا الحماية المدنية اضطرت أنها تجلي وتتدخل وتخرج عشرات المسنين من دور رعاية وتنقلهم للمستشفيات خطر درجة الحرارة وصلت 35 درجة، ودار المسنين هذه ما فيهاش حتى وسيلة للتبريد. دونك يقول القائل وكما برشا من الناس تسألوا علاش في أوروبا ما عندهمش كليماتيزور كما احنا عنا في براتيك ما برشا ديار، مش ديار الكل في تونس عندهم كليماتيزور. دونك فما برشا تفاصيلها باش نرجعوا لها. دونك على عكس دول اخرى مثلا كيما اليابان وامريكا 90% من الديار نتاعهم مجهزه بالديكليماتيزور، بالعكس في اوروبا ما تفوتش النسبه هذه 20% كيما المانيا مثلا 6% كهو من الديار فيهم ديكليماتيزور اللي نعرفوهم في الفورما نتاعهم، وسبب تاريخي بحكم انه طقسهم بارد وشي هذا يستنسوا به كانت عندهم حلول بسيطة باش يبردوا كما انهم فقط يسكروا الريدو وإلا يشربوا ما بارد وإلا ما روحها هكا فنتيلاتور خفيفة كانت تفي بالغرض. ولكن اليوم نعرفوا مع التغير المناخي دونك فما برش مستجدات، درجة حرارة قياسية خاصة في جوان وصلت معناها زادت بأربعة درجات وذي شيء ماهوش طبيعي بالنسبة للهمومة. يقول قائل علاش ما يركبوش اليوم دي كليماتيزور كيف ما قلت هبة. الأمور معناها ماهيش مسهلة كيف ما عندنا. عندك أول حاجة الأرشيتكتور والبني متاع الديار متاعهم دونك ديارهم والشقق بصفة عامة في شمال وسط أوروبا مبنية بطريقة لتحصر السخانة لداخل. علاش؟ نعرفوا الناس كل باش دفي في الشتاء ولكن ما قراوش حساب الصيف. دونك ديار الارشيتكتور متاعها انها تسخن ولكن ما تبردش. النقطة الثانية اللي هي المشاكل القانونية والجمالية خاطر في أوروبا فما برشا مدن تاريخية ممنوع منعا باتا انك تقوم بأي إضافة في الواجهة متاع الديار ولا متاع المحلات أو أي بطبيعة منشأة في المدن هذية وبطبيعة الحال المنع هذية باش ما يتمش تشويش أو تشويه المنظر العام. دونك شو تعرفوا احنا كليماتيزور في كل يونيتي اللي البرا دونك شيء ما هو شريك على بعض ما فماش علاش انه باش يكون فما كليماتيزور. اذا القانون يمنع الشيء هذا. النقطه الثالثه اللي هي ازمه الطاقه والفلوس خاطر فاتوره الضوء في اوروبا دونك مش كيفنا احنا تتكلف ياسر وراي غاليه برشا برشا. رقم يقول 38% من الاوروبيين قالوا انه عندهم مشاكل ماديه في علاقه بال دونك الفاتوره نتاع الضوء خلي كان نزيدوا لها كليماتيزور دونك لهنا يدور لي تولي نار نار الفاتوره. والنقطه الرابعه والاخيره اللي هي العقليه والبيئه. برشا من الاوروبيين يعتبروا ان الكليماتيزور نوع من الرفاهيه الزايده والتبذير وعنده تاثير كبير على البيئه. احصائيات زاده حكيت على استهلاك طاقه التبريد اللي زادوا 15% في عام واحد وانه الشيء هذا ياثر على المناخ ياثر على الطبيعه ويساهم في انه الكوكب متاعنا يتزعزع شويه ونواصلوا فيها التغيرات المناخيه الغريبه شويه. دونك ما فهمش علاش باش نعملوا كليماتيزور وهذه عقليه يعيشوا بها بعض من الاوروبيين.
0: بيسير احنا نحكيه على أزمة خلينا نقوله قاعد العالم تو يشهد فيها ناحية التغيرات المناخية هذه. اليوم نحكيه على موجة حر ضربت مجموعة من الدول نزيد مثلا دول أخرى كما إيطاليا إسبانيا درجات حرارة كل يعني كل. مرتفعة وحتى نسبة الوفيات كبيرة فعلي نعرفوا كبار السن نقوله القارة العجوز دونك كبار السن
1: ما ينجموش يقاوموا.
0: دونك اليوم فما بعض الحلول خلينا نقوله الترقيعية أو الاستثنائية اللي تخذتها الحكومات واللي ما لقاتش استحسان يعني الشعب لانه حسوها ما تفيش بالغرض. اليوم نحكيه على اصدار انذارات مبكرة حسب مستوى خطورة موجة الحر ونعرفوا انه مثلا فرنسا باش تعيش على وقع موجة ثانية ابارتير من نهار 6 جويلية باش تكون درجات الحرارة مرتفعة والمدة زادة متاع موجة الحر باش تكون اكثر دونك كيفاش باش يواجهوا هالموجة الثانية. فما تعديل مثلا ساعات الدراسة اغلاق بعض المدارس المستشفيات اللي ولات هي تستقبل في كبار السن والناس اللي ما عندهاش شكون يعيلها كيف المتابعة اللي تكون دقيقة جدا للناس اللي كما قلنا تكون هكا منعزلة أو في الريف تكون بعيدة شوية ما نجموش يوصلوا لها. دونك فتح أماكن عامة مكيفة كما القاعات كما المكتبات باش المواطنين ينجموا يرتاحوا. دونك بعض الحلول اللي كما قلنا والنصائح التوعوية اللي اعتبروها المواطنين غير كيف يعني مجابهة موجة الحر وكما قلنا شفنا مشاهد يعني اللي في باريس مثلا الناس اللي في السين يعوموا الناس اللي اليوم اختارت العراء باش تقضي الأيامات متاعها نظرا لسخانة اللي ما عادش تطاق في المنازل متاعهم. دونك إن شاء الله ربي يحمي الجميع وديما نخصوا بالذكر جاليتنا التونسية اللي كيفها كيف المواطنين الكل بيان سور يعيشوا على وقع هالموجة هذية. برشا فيهم اختاروا انهم باش يكونوا عاديو صيفية في تونس وباش يجيوا ان شاء الله في الايامات الجاية. دونك نتمنوا السلامة للجميع واكيد اخبارنا سخونة واخبارنا مع موجات الحر ما تنجم كان تكون نار نار نار لحديش وثمانية وثلاثين دقيقة على موجاتنا. حتى لطفي بوشناق يقول انتي شمسي انتي يا مشميستنا تعمل 66 دقيقة.

0: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
1: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اريدو طور عالمك.
3: جوهرة
4: نحكيو على ارتفاع على موجتنا، رجعنا لكم في بي دون لو، نحكيو على ارتفاع درجات الحراره، ذيك علاش الاستهلاك زاد نتاع المواد الغذائيه لازم يكون المراقبه فيها مشدده جدا، مراقبه صحيه لحمايه المستهلك. اليوم نحكيو على حصيله عمل هيئه السلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه خلال الخمس اشهر الاولى من سنه 2026. اليوم باش نحكيو على ابرز المخالفات اللي تم تسجيلها، كيفاش زاد الهيئه باش تعد للموسم الصيفي، هذا الكل باش نحكي فيه مع ضيفنا سيد محمد الربحي رئيس الهيئه. نقول له صباح النور، صباح الفل في بي دون لو على موجه جوهرة فيم.
5: شكرا، صباح الخير طيبه، اهلا مرحبا بكم احلى الساده المستمعين.
4: شكرا ليك. دونك نبداو بالحصيله، حصيله الخمس شهور الاولانيين من العام.
5: والله هو في الواقع احنا وقتنا نحكيه على الهيئة، متعرف انت الهيئة هي تعتبر مولود جديد، صحيح عندها ثلاثة سنوات ولكن تعتبر مولود جديد وبسبب التركيز إلى غير ذلك، واحنا ثورة وكل شيء ان باراليل، يعني احنا فما الامور المتعلقه باستكمال البناء القانوني، عندنا بالتوازي مع الانشطه الرقابيه، بالتوازي مع ارساء منظومه الجوده والاعتماد، بالتوازي مع تركيز النظام المعلوماتي، البرامج نتاع التعاون الدولي وتكوين تدعيم القدرات، هذه كلها اون باراليل. علاقة بالأنشطة الرقابية، هو ما تعرف أنت عنا الأنشطة الرقابية على مستوى السوق الداخلية والأنشطة الرقابية على مستوى التوريد وعلى مستوى التصدير، يعني هذا ما يقولها يمشيوا ديما اون باراليل، التوريد والتصدير حسب الطلب، ولكن بالنسبة للسوق المحلية هي حسب برنامج معد للغرض يتم إعداده من طرف الهيئة مسبقا وأغلبه إنوبيني حسب الخطر وحسب التوجه نتاع تونسي نحو استهلاك ماده دون اخرى، وهذيك كلها ناخذهم على الاعتبار وتولي هاك المواد هذيك ذات اولويه في الرقابه الى غير ذلك. نشوفوا حتى على مستوى التحاليل يتم البحث على كل الملوثات الدقيقه كما المعادن كما الرواسب المبيدات الى غير ذلك، كيف هاك وانت توا ذكرت اللي احنا في فصل صيف وهاك وقت اللي نحطوا الماده الغذائيه فاك الاشياء والمواد المعدة للاتصال بالمادة الغذائية إذا كان ما هيش صحية باش المكونات نتاعها تمشي للمادة الغذائية مفعول الحرارة إلى غير ذلك، يعني هذا يكون احنا نراقبوه. ناهيك وأنه احنا مثلا على مستوى السوق المحلية إلى حد الآن على الفترة اللي تعدت من سنة 26 تم القيام بأكثر من 27 ألف زيارة رسمية، أكثر من 27 ألف عملية رقابية رسمية، وتم تحليل أكثر من 5400 عينة للوقوف على مدى مطابقتها المواصفات الزيارة بالعمل، ولكن أيضا فما عقوبات للأسف لأنه فيه حوالي 200 محل تم غلقها، ولكن أيضا فما أكثر من 68 يعني 864 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك وغير آمنة تم حجزها وإتلافها، بطبيعة مع تحرير المحاضر الضرورية وتتبع المخالفين إلى غير ذلك، يعني كل عملية تحجز وإتلاف راهي مش متبوعة بمحاضر بحث، محاضر سماع، محاضر عدلية، ويتم حالتها على القضاء وتتبعها على معنى الفصول حسب التكييف إلى غير ذلك، وبالتالي ثم عقوبات سلب الحرية، ثم عقوبات في شكل يعني خطايا، والخطايا رأي كبيرة. مثلا توهل احنا حكينا على متابعة اكل النوعية في علاقة بالغلال اللي يتم استهلاكها بكثرة في فصل الصيف. احنا بالاساس نشوف رواتب مبيدات نايك، وانه خلال الفترة المقضية تم تحليل 134 عينة من الغلال اللي يتم عرضها، منها الدلاع، البطيخ، الخوخ، الانجار إلى غير ذلك. ولكن الحقيقة بالنسبة للدلاع والبطيخ هذوما والحمد لله ما فيهمش مشكل، ما رصدناش رواسب مبيدات كما يروج له في شبكات التواصل الاجتماعي إلى غير ذلك. ولكن بالنسبة للمواد الأخرى مثلا كما الخوخ والانجار في بعض الحالات يتم رصد ملوثات دقيقة في شكل رواسب، ولكن في أغلبها ما تتعداش الحدود القصوى. ولكن بالنسبة لنا احنا نتبع أصحابها ونشوف وش هي الأسباب اللي أدت لهذيك. وأيضا فما في بعض الحالات يتم التفطن إلى بعض المواد الفعالة اللي هي ممنوعة، ممنوع استعمالها، والمبيد مثلا تم منعه منذ مدة، ولكن نجوه في مسالك التوزيع على غير ذلك. وهنا احنا كهيئة راهم نبحث على اكثر من 500 مادة فعالة مرتبطة بالمبيدات الى غير ذلك. وبالتالي معناها فما لارج سيكتر وما فماش قليل ياسر باش مادة فعالة مرتبطة بمبيد معين ما يتمش التفطن لها. معناها احنا وهذه من بين العمليات الرئيسية للقوبية على مستوى التوريد اكثر من 1200 ملف تم معالجته، وتم إسناد 1166 رخصة للعرض للإستهلاك، ولكن فيه أيضا رفض لي 3 ملفات وهذه لهنا إما يتم الإتلاف وإلا إعادة تصدير من المكان اللي جانبين منه، لأنه إحنا بالنسبة لنا من نسمح لأي كان يدخل مادة غذائية غير مطابقة. بالنسبة للتصدير احنا الى حد الان تم معالجة اكثر من 10300 ملف، يعني 10351 ملف طلب بتاع تصدير، وتم اسناد يعني 7900 اكثر من 7900 شهادة بتاع مراقبة جودة، وكذلك 300 واكثر من 350 شهادة مطابقة إلى غير ذلك. ولكن أيضا كما احنا نسندو وقت لا تبدأ الأمور مريقلة، ثم رفض أيضا، ثم 16 عملية رفض للتصدير عند الشحن، وهذه بطبيعة باعتبار المواد ما هيش ما تكونش مطابقة. كيف كيف
4: يعني عمل جبار تقوم به الهيئة الحقيقة من كسوق محلي
5: كل والله احنا على الواجهات الكل. ودهيار انت معناها وقت الانسان يسمع العمليات اللي تقوم بها والانشطه، ولكن ايضا ثم امور اخرى اللي ما تظهرش مثلا المواد والاشياء المعده للاتصال بالمواد الغذائيه. يقول قايل يا اخي مش كل انيه نحط فيها الماكله ولا الماده الغذائيه هي تكون صالحه، ولكن تعرف انت مفعول درجه حراره تنجم هكا المكونات الأساسية بتاع هاك الآنية اللي نحط فيها الماكلة تنجم تخرج وتعمل ميجراتشون تمشي في مادة غذائية، وتنجم تكون سموم، تنجم تكون مواد كيميائية عندها تأثير مباشر على الصحة. وإحنا هذي اللي نراقبه فيه لمحالة نسبة عدم المطابقة بتاع هالشهايدة بتاع هالمطالب ما تتجاوز 3.5% بالضبط. كيف المياه بأنواعها، تعرف انت المياه، مياه الشرب الموزعة من طرف العموم الشبكة متاع العموم، ثم المياه المعلبة، المياه المستعملة المعالجة والمعادة استعمالها لأغراض فلاحية، هذه كلها تخضع الرقابة مشددة من طرف الهيئة باعتبار الأهمية نتاعها إلى غير ذلك. وكيف احنا الفترة اللي فاتت من السنة الجارية تم تسجيل 21 بؤرة نتاع تسمم غذائي جماعي. وقتنا نحكيه على بؤرة نتاع تسمم غذائي جماعي نحكيه على حالتين، فما فوق عندهم نفس الأعراض وأكلين نفس الماكلة. هذا نعتبره تسمم غذائي جماعي. تثبت في حدوث في تسجيل 432 حالة موزعة على الوسط التجاري، الوسط العائلي، الوسط الجماعي. وإحنا توا هذه فرصة باش احنا توا ثم افراح ومسرات ولمات عائليه، ماذا بينا العائلات تعطي قيمه كبيره لاحترامك الممارسات الجيده في علاقه بالنظافه، في علاقه باختيار الماده الاوليه، باحترام سلسله التبريد، اكل الغسل اليدين باش ما نلوثوش، اكل التلوث التقاطعي نمس الني وبعد نمشي للصايب والى غير ذلك. هذه كلها
4: تدابير وقائية شخصية زادة تنأى بيك على مخاطر يمكن صحية لا قدر الله نجم تهزك للمستشفى. دونك الوعي من عند المواطن مهم جدا، لأنه حسب ما فهمنا الهيئة قاعدة تقوم في عمل بعمل جبار من ناحية الرقابة وكيف كيف زادة هكا المتابعة الدقيقة والميدانية. دونك وعي المواطن زادة مهم.
5: وهو كذلك تذكر أخت هيبة التسمم الغذائي الأخير اللي صار في اللي تم تسجيله في المكناتشي واللي راح وضحيته جزء أشخاص الله يرحمهم. معناها تصور أنت لأول مرة في تونس يتم التحديد معناها أو البحث أو الميز هكا الموليكول اللي ثبت في التسمم واللي راح وضحيته الأشخاص. معناها راو كأنك تبحث في على جود في أوسيان، يعني معناها ما هيش سهلة العملية، وكانت الحقيقة في طون ريكور اللي احنا وجدنا الموليكول اللي تثبت، وهذه تحسب لتونس وخذوها حتى وخذوها معناها كان دولتها بارشة هيئات دولية معناها مضاهية للهيئة متاع تونس، والحمد لله معناها اكتشاف كان هايل. والحقيقة كانت عملية معناها إحصائية، عملية استقصائية ناجعة، وكانت فرصة باش التونسي يعرف اللي راهو هكا النباتات هذيك راهو يلزم نردوا بالنا. صحيح فما نباتات معناها طبية عندها فوائد، ولكن ثم مواد نباتات اللي تضر، وهذه النبتة اللي وجدناها نبتة كانوا يستعملوها في العصور قبل، كانوا يستعملوها كمبيد حشري يعني. وهذه دونك بالنسبة لنا احنا راه مش كان الرقابة، مش كان التحليل، مش كان الاستقصاء، راه ايضا احنا بالنسبة لنا توا في اللمسات الأخيرة نتاع وضع منظومة الجودة حسب لزونة ميل آ ولزونة ستميل با وستميل بانتانك. وإحنا توا في اللمسات الأخيرة، خطر المحور الأول اللي هو يرتكز على التكوين وتعزيز الكفاءات من هنا ال 15 جويلية بحول الله يكمل. المحور الثاني إرساء المنظومة كمنظومة جودة، معنا سواء في التشخيص ذاك 100%، التنفيذ فتنا 90%، تو دخلنا في مرحلة التقييم والبرمجة والتوثيق الداخلي إلى غير ذلك. وإن شاء الله وقت اللي ناخده إحنا الشهادة متاع المسابقة إذونا في ميل آن والاعتماد إذونا في تتميل بان بحول الله باش تكون الهيئة معترف بها دوليا وتكون عنصر أساسي في إرساء الثقة أمام ثقة المستهلك، ثقة المصدر، ثقة المورد، وكذلك أيضا باش تعاون تونس كوجهة سياحية، لأنه فما عديد السواح أول ما يسأل على البلاد اللي باش يختارها هو يسأل المادة الغذائية مراقبة بالكدا ولا المادة الغذائية آمنة ولا. دونك هذه إن شاء الله باش تكون حاجة هايلة.
6: سي محمد آخر سؤال بربي.
5: أيوة.
6: هل تأكد لنا أو تنفي يعني فما بعض الأخبار اللي تحكي على تسجيل حالات سل رئوي في بعض مناطق العاصمة يعني في شكل بؤر أو عند أشخاص؟ ما عرفش عندك فكرة على المعلومة هذه ولا
5: لا؟ سي أمين، هو في الواقع بالنسبة لمتابعة الأمراض هذه هي تتم على مستوى إدارة الرعاية الصحية الأساسية، نجموا يجاوبوك. بالحقيقة أنا بالنسبة لنا إذا كان حالات مرضية في علاقة باستهلاك الأغذية إلى غير ذلك هذيك مباشرة يتم إعلامنا. أما إذا كان حاجة أخرى الحقيقة ما نجموش نتبعها وهذه تسأل أهل الذكر.
4: باش نخدم معك سريعا توصيات سريعة جدا اليوم للمواطنين اللي لازم يتحلوا بالوعي الكافي إلى جانب ما قاعدة تقوم بها الهيئة من مراقبة ومن هكا لجان تكون ميدانية.
5: وهو كذلك خطيبة احنا وقتنا نحكيه على سلامة الأغذية نعتبره اللي هي مسؤولية مشتركة بين المراقبة وبين المستهلك وبين مجدي الخدمات. مجدي الخدمات راهو منك المارشا أمبيلان البائع المتجول العادي حتى الأكبر مصنع دونك هذي كلها نصنفوه في خانة مجدي الخدمات. بالنسبة لمزدي الخدمات الحقيقة فما القانون وتوا بالنسبة لنا احنا القانون جاب التزامات عديدة احنا شاهرين باش البنود اللي جابها القانون والالتزامات باش تطبق بحذافيرها ولكن يبقى الحلقة الرئيسية واللي هي ما هيش بيدينا هي بيد المستهلك التونسي وهذه فرصة باش نحيي الاعلام والأسرة الاعلامية اللي هي شريك فاعل لإيصال المعلومة لتحديث والتوعية والتثقيف من أجل الصحة باش المستهلك تكون عنده ثقافة حسن الاختيار ثقافة الحماية الذاتية. وإحنا تواجع في فصل صيف نعرفوا اللي مواد سريعة التعفن هي يلزمها سلسلة تبريد معينة مش معقول باش مادة سريعة التعفن نخليوها البرة وبعد نستهلكوها. اثنين نبتعدوا على كل الباعة المجولين اللي يعملوا الكاسكروتات في البراوط إلى غير ذلك لأنه المكونات متاع الكاسكروت تعرفوها المايونيز أما تن معظم وهذه كلها مواد سريعة وهو كذلك وهذه كلها مواد سريعة تتعفن. وتعرف أنت إذا كان أنت محل مفتوح للعموم إذا كان محل مفتوح للعموم ويعرف اللي فما رقابة ويعرف اللي فما التزامات وفي بعض الأحيان نوجدوا فما مخالفات فما بالك من مارشان بيلان ما عندوش حتى نقطة ما باش يقتل يديه وتولي وقتها عنصر أساسي في نقل العدوى وبالتالي هذه التوصيات إن شاء الله المستهلك يكون على بينة منها ويطبقها على أرض الواقع
4: إن شاء الله. وأكيد احنا ديما نذكر المواطنين متاعنا أنه الرقابة الأولى تبدأ بك أنت اختيارك السليم للمكان والمحل اللي باش تفطر فيه مثلا أو ترتدو. لكن أنا فما نقطة مهمة باش ناخوها هي كل النقاط مهمة قلت الدلاع والبطيخ راهو على عكس ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي أنه معناها ما هيش صالحة كما الحملة اللي صارت
6: سليم يعني.
4: دونك سليمة تأكدنا أنه الهيئة متأكدة من كل معناها الفحوصات خلينا نقوله أو النتائج اللي اليوم تأكد سلامة الدلاع والبطيخ كغلة يقبل عليها التونسي في الصيف.
5: وهو كذلك خطيبة احنا متعرف القانون روج بر الهيئة باش ما تحلل كان لدى مخابر معتمدة. ايش معناها معتمدة؟ معناها ما فيهاش نقاش والنتيجة متاعها هي معترف بها دوليا. احنا بالنسبة لنا راهو برنامج مكثف متاع رقابة معناها ان بلان دي شانتيوناج ريبريزونتاتيف وناخده من الأماكن كلها راهو نمشيه على مستوى الفلاح نمشيه على مستوى السيسمة لمارشيد وغرو على مستوى البيع بالتفصيل ونقطعه وناخده وكل العينات ونحله ونشوفه. إلى حد الآن الحقيقة الدلاع والبطيخ ما وجدناش رواسب مبيدات معينة ولكن في بعض الغلة الأخرى نوجد ولكن حتى وإن كان الرواسب المبيدات ما تتعداش لساي احنا رانا منتبعوا ونشوفوا نمشيوا للفلاح نمشيوا على طريقة استعمال المبيدات وكيفاش وزدنا باش ننقصوا باش منه هكا معاش وحويجة أخرى اللي راو في بعض الحالات نلقاو اللي فما مواد فعالة لأنه احنا لوجوا على أكثر من 500 مادة فعالة في علاقة بالمبيدات نوجدوا بعض المواد اللي هي ممنوعة صحيح ما تتعداش الحدود ولكن هي ممنوع استعمالها وتمنعت منذ مدة وهذه يتم معنا ممكن اقتناها من المارشي باراليل على كل
4: يعطيك الصحة سي محمد ربحي رئيس الهيئة الصحية للمنتجات الغذائية وسلامة سلامة صحية للمنتجات الغذائية على مدنا كل هالتفاصيل والحصيلة اللي أكيد حكينا فيها بإطناب ديما على وجه جهرة فهم أخبار تكون حاضرة معكم توت سويت ونرجو نكون معكم قيد فقرات في دون لو

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. الافتتاح الرسمي للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الكوميسا بتونس العاصمة. والولايات المتحدة تؤكد أن المحادثات في الدوحة بشأن إيران شهدت تقدما إيجابيا. في تفاصيل أخبارنا، تم اليوم بتونس العاصمة الافتتاح الرسمي للدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا لنساء صاحبات الأعمال. مفادة الجورة فام نسرين علوش المتابعة، والتقت ليلى بالخيرية جابر رئيسة الغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات بالاتحاد التونسي للصناعة ونائبة رئيس جامعة صاحبات الأعمال بالكوميسا.
2: احنا اليوم ابتدينا أول نهار المؤتمر الخاص بالقطاع الخاص. هذا المؤتمر يجمع 21 بلد، هو يقع كل سنة في بلد. هذه السنة نفتخر كون نستقبل أعضاء الكوميسا بهيكلها وبرئيسات صاحبات الأعمال من كل بلد في بلدنا. وهذا المؤتمر فيه ورشات في بي تو بي، في معرض يقام في الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هو يمثل فرصة كبيرة لتونس لصاحبة الأعمال، خاصة في التبادل التجاري، في تقاسم التجارب، في كونه كل صاحب مؤسسة تنجم تتعرف على بلدان الكوميسا اللي هما 21، وتنجم تزور المعرض ولا تحضر في الورشات باش تتعرف على الأسواق اللي الواعدة الموجودة، تبدأ الشراكات، تبدأ التبادل التجاري. خاطر احنا ماك تعرف في القارة الإفريقية عنا بالأخص في تونس عنا كثير من القطاعات، هي تلم تشمل كل القطاعات، عنا قطاع الفلاحة، صناعات الغذائية، خدمات الطبية، الكونسولتينج، الرقمنة، الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الأزرق، الذكاء الاصطناعي، كل هذه القطاعات موجودة في هذا المؤتمر.
1: إلى ولاية سوسة، ورصد لآراء عدد من المواطنين وانطباعاتهم مع انطلاق التوقيت الصيفي بداية من اليوم.
3: ظهري نورمالمون سونس يونيك كان في تونس الحكايه، ما عرفش في العالم الاخر ما فماش سونس يونيك. هنا الراد عطل المواطنين، هما زاد عندهم الحق يرتاحوا خاطر الدنيا سخونه صيف، شويه اوبليجي عندك كونترانت تاع وقت، معناها عندك وقت كيما نقولوا ما تنجمش تقضي شهورك كان الصباح.
4: حق تاع ربي سونس يونيك معناتها ما يوالمش الخدام بالكل، خاطر اللي يخرج بكري مسيكن وقتاش باش يخرجوك المعمل بكري ما يخرجوكش مره اثنين معش يخرجوك، راه معناتها هذه ساعه وقت ياسر بكري بكري، والله غايبه من راسي زاد مش كونجي زاد، خاطر كونجي ما يعطوكش نهار اثنين، اما قداش من مره لا نهار كامل وياخذ كونجي باش نجي نقضي شهور.
5: بالنسبة للسونسينيك لازم الواحد يقوم من الصباح ويشوف يقضي شهر شوف لا، وزيد كم النهار الثاني والثالث كالزم بعض الأمور الإدارية كريمون، وديجا وقت اللي تدخل الأمور الإدارية ديما بالصف، احنا عندنا ساعة ما تقضي شهرك ويتعدى نهار هذاك تحرق وتعود ترجع غد والله أعلم ويماشي وكاو.
6: نورمالمون يعملوا توقيت خاص بالموظفين سواء في القطاع العام ولا في القطاع الخاص، خاطر ناش ما تنجمش تخرج من خدمتها، كان خرج من خدمته عنده قضيه معناها شخصيه كيفاش؟ معناها قدام رئيسه المباشر، ويجي المواطن للجيشي ولا يجي البيرو هاهم مسيبين بيرواتهم ولا خدمهم لا يعملوا في حد شيء، خاصه مع في القطاع البنكي يلزمهم يلقاو حل في الوضعيه هذه للناس اللي تخدم على روح سواء في القطاع الخاص ولا العام، الاكثر ولا اقل.
1: الوطني للجهات والأقاليم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 13 عاملا من الصنفين الأول والثاني، واختبار مهني لانتداب عمل من الصنف الخامس في إطار تدعيم موارده البشرية بعدد من الاختصاصات. وأوضح المجلس أن التسجيل في المناظرة انطلق يوم 29 جوان الماضي على أن يختتم قبول الترشحات يوم 20 جويليا الحالي، واشترط المجلس في المترشحين أن يكونوا من الجنسية التونسية وأن لا يقل سنهم عن 18 سنة وأن لا يتجاوز 40 سنة في غرة أكتوبر القادم، مع إمكانية الترفيع في الحد الأقصى للسن تبقى للتشريع الجاري به العمل، إلى جانب استيفاء بقية الشروط القانونية المتعلقة باللياقة البدنية والسجل العدلي والمؤهلات المطلوبة لكل خطة. وزارة التعليم العالي وبحث العلمي عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية في اختصاص التغذية البشرية، وذلك يوم 7 سبتمبر القادم، ويبلغ العدد الجملي للخطط المفتوحة للتناظر 18 خطة موزعة على دواوين الخدمات الجامعية. أعلنت الولايات المتحدة أن المحادثات التي أجراها مبعوثوها في الدوحة بشأن إيران شهدت تقدما إيجابيا، مؤكدة استمرار المفاوضات الفنية مع طهران. وختاما، أفاد تقارير إخبارية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية العودة إلى المواجهات العسكرية مع طهران بعد أن عقد سلسلة اجتماعات خلال الأيام الأخيرة مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة لمراجعة خيارات عسكرية تشمل استئناف ضربات واسعة النطاق ضد أهداف إيرانية. متابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Infosport. Enya Essint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: و12 دقيقة، مرحبا في انفو سبور. البداية بالمونديال، نحكيو على المكسيك اللي تأهلت اليوم الفجر للدور الثمن النهائي بعد فوز على الإكواتور 2-0، أهداف جوليان لاعب القادسية السعودي دقيقة 22 وراول خيمينيز لاعب ولفرهامبتون في دقيقة 32، مقابلة اللي تلعبت بحضور 80824 متفرج واللي بدات روتار تقريبا ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية. المكسيك تواجه المتأهل من لقاء انجلترا والكونغو الديمقراطية في الدور الثمن النهائي، وبعد الاحتفالات بالتأهل التاريخي للدور الثمن النهائي اللي غاب عليه المكسيك تقريبا على الأدوار المتقدمة هذه تقريبا منذ 40 سنة، خلى وفاة زوز مشجعين من المكسيك بسبب الاحتفالات والتدافع بعد مباراة اليوم الفجر. امبارح النرويج ربحت الكوديفوار 2-1، سجل نوسا دقيقة 39 للنرويج، عدل أمادي ديالو لكوديفوار دقيقة 74 قبل ما يسجل هالاند هدف الانتصار دقيقة 86، والنرويج باش تلعب ضد البرازيل في الدور ثمن النهائي. الديوك الفرنسية تضرب بقوة وتفوز 3-0 على منتخب السويد. على فكرة كل المنتخبات اللي كانوا معنا في نفس المجموعة مع منتخبنا الوطني التونسي كلهم خرجوا، حتى منتخب متجاوز الدور الثاني، دونك احنا خرجنا في التور الأول، والثلاثي اللي تأهل خرج في الدور 32. ثلاثية فرنسا ضد السويد منها دوبلي لكيليان مبابي دقيقة 45 ودقيقة 74 وهدف لباركولا في دقيقة 53، مبابي يصبح على بعد هدف وحيد من الهدف التاريخي للمونديال ليونيل ميسي اللي عنده 19 هدف، ومبابي بثنائية البارح يصبح عنده 18 هدف. فرنسا باش تلعب ضد الباراغواي في الدور الثمن النهائي مع هجوم مرعب 13 هدف في الأربعة مقابلات في المونديال إلى حد الآن. مبعوثنا الخاص نجح مجذوب كان حاضر في اللقاء هذا فرنسا السويد، نسمعوا مشجعين المنتخب الفرنسي شنو قالوا على الانتصار العريض هذا.
2: خويا دوماج تونس ما ربحتش، ما لا غالب، انا احنا نشجع في فرنسا والجزائر والمغرب، تحيا المغرب و 1 2 3 فيفا الجزائر زاده، مرحبا بخويا وان شاء الله
3: ولا مريناش تونس، ان شاء الله نريو فرنسا في فينال، ان شاء الله تخلط ديجا هي اقوى كيف في العالم وان شاء الله توصل ان شاء الله.
2: ماتش ابري ماتش، prochain match le Paraguay et après on prendra les autres.
1: الديوك الفرنسية توجه رسالة قوية خاصة أنها من المنتخبات المرشحة بقوة كما قال المشجع الأخير، ماتش بار ماتش وصولا للنهائي بما أنها من المنتخبات المرشحة للوصول للدور النهائي والتتويج باللقب. اليوم في البروغرام انطلاقا من 5 متاع العشية انجلترا تلعب ضد الكونغو الديمقراطية، 9 متاع الليل بلجيكا تلعب ضد السنغال، في أولى ساعات فجر غدوة تحديد الماضي ساعة أمريكا تلعب ضد البوسنة. نحكيو على ضحايا المونديال المدربين، منهم رونالد كومان يستقيل من تدريب هولندا بعد الخروج من المونديال قدام المنتخب المغربي بركلات الترجيح، وحتى التوى العدد وصل لستة مدربين كان تمت إقالتهم وإلا استقالوا بعد خيبات المونديال، منهم صبري اللموشي مدرب المنتخب الوطني التونسي، سيباستيان بيكاسيسي أيضا مدرب الإكواتور، هونغ ميونغ بو مدرب كوريا الجنوبية، كلارك مدرب اسكتلندا، ميروسلاف كوبيك مدرب التشيك، ومارسيلو بيلسا مدرب الأوروغواي. على كرتنا في تونس، رسميا النادي الافريقي اعلن تعاقده مع ياسين مرياح في اولى ساعات الفجر، لكن قبل فقط نذكر بالمقابلات اللي باش يكونوا واللي تعرفنا عليهم رسميا في الثمن النهائي. 4 جويليا 6 متاع العشيه كندا تلعب ضد المغرب، الباراغواي تلعب ضد فرنسا 10 متاع الليل، هذا مزوز مقابلات 4 جويليا و5 جويليا، انطلاقا من 9 متاع الليل البرازيل تلعب ضد النرويج. كما قلت في تونس في أولى ساعات الميركاتو، النادي الإفريقي أعلن عن تعاقده مع ياسين مرياح لمدة زوز مواسم بعد نهاية عقده مع الترجي الرياضي التونسي. في المقابل توفيق الشريفي صحح رسميا في شبيبة القبائل الجزائر. بحسام تقا اللي البارح رسميا صح في شباب بالوزداد الجزائري لمدة 3 مواسم في الفريق الجزائري في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الترجي. كانت هذه انفو سبور، قدمها لكم انيس الذويدي، كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جهرفام.net وايضا على الباج نتاعنا سبور جهرفام. شاي طيبه في لمن
0: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.

0: Chef TV. Mucha Manuja.
1: نرجو معكم من جديد في دون لو. مرحبا باللي التحقوا بنا لوقاية هذا مجلة الإذاعات، إصدار جديد باش نتعرفوا على تفاصيله مع أخونا وصديقنا كمال عويج. مرحبا كمال.
2: تحية ليك أمين، تحية لهيبة، وتحية كامل مستمعين جوهرة فام، وشكرا على هذه الاستضافة.
3: إن شاء الله ديما هكا نسمو جديد سيرتو في المشهد الإعلامي. اليوم نحكيو على مجلة الإذاعات، فكرة وخلينا نقولوا مبادرة جي منك كمال، أنت الإعلامي اللي تكون قريب من هكا الإعلاميين وصحفيين. دونك اليوم مجلة الإذاعات جات يمكن بعد تخمام كبير، أعطينا فكرة على الفكرة ديجا كيفاش تبلورت في ذهنك.
2: شكرا لك هيبة. مجلة الإذاعات فكرة ذاتي، فكرة منذ ماي 2023. قلت بما أنه أنا مغروم في الإذاعات وكما نسمع في برشا إذاعات وكل شيء، قلت علاش لي ما نعملش مجلة الإذاعات تختص يعني إذاعات كلهم يعني نحكيو على إذاعات العبوبية، نحكيو على إذاعات الخاصة، نحكيو على إذاعات شبعيتية، ونحكيو على إذاعات الويب. يعني اليوم أصدرنا العدد الثاني من المجلة الإذاعات، مجلة هذه فيها عديد من الفقرات وعديد من الحوارات، وحبيت أقول إنه حوارات بتكون متنوعة. نسمع نكونوا حوارات مع إعلاميين، على أساس حوارات مع شروط الخفية يعني تقنيين.

0: اللي يكونوا في على الهدف وفي الإدارة وعديد من الحوارات. بالإضافة عندنا فقرة جديدة عملناها إذاعات الويف مع أخونا فؤاد رميلي المشهور والضحية من تفاقس عطانا بعض معلومات حول الإذاعات الويف. وأيضا عندنا أخونا وتأمين لمجد الواعر عنده صفحة قارة في المجلة تتعلق بتقنيات الأرسال والبث الإذاعي والتلفزي لتعميم الفائدة لدى القراء والمهتمين. هذا ما هما معنا في الفريق.
1: الفريق على ذكر الفريق كمال دون قديش من شخص يمكن اليوم منكب على هالإصدار الجديد مجلة الإذاعات؟
0: والله دو حاليا عنا موجودين كثير أنا وزوز زملاء معنا يكونوا معنا في الفريق وإن شاء الله عن قريب باش ندوروا أكثر وأكثر ونعملوا فقرات أكثر وأكثر إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بي اسمع جيهان جيجي تحكي على الكوفرتور متاع الإصدار الجديد. بو مش نكون أنا والزميل زادا زهير الجيس ضيفي النسخة الثانية من مجلة الإذاعات. دونك الحقيقة أسئلة في علاقة كما قلت أنت بالإذاعة
2: دونك نستضيفوك أنت توهيب
1: استضيف يسألني برا اسأل شو تحب تسأل وأنا أجاوب على
2: الأسئلة مش نقاهم نتصور في النسخة الجديدة والنسخة الإصدار الثاني.
1: بلاش قولك في الكوفرتيو.
2: والله جميلة.
1: شنو رأيك؟
2: هي ياسر.
1: روعة. جميلة جدا.
2: فكرتني في مجلة سيدتي قبل.
1: مش قولك وأنا سيدتي شنو رأيك؟ سيدتي والسيد زهير جي. سيدي وسيدتي. والأسئلة الحقيقة.
2: بدلت الحجامة وكو.
1: ليه عاد مصيف عاد تو. صيف عاد يزمنا غلو كينج. أما يقعد الفون هو بيد. والأسئلة طبعا. اللي يسألها بيانسور كما قلنا
2: كمال محاور
1: كمال يسألك يعني يبعث لك الأسئلة في علاقة كما قلنا بالميدان كيفاش البدايات علاقتنا بجهرة فيم بما أنه صدفة شاءت أنه أحنا زوز من نفس الإذاعة دونك أنا وزهير دونك برشا أسئلة وبرشا تفاصيل باش تعرفوا عليها في النسخة الثانية من مجلة الإذاعات.
0: حبيت أقول أنه العدد الثاني كانت تطفى لأن اخترت بحالين هيبة وتهيئة خدم بما أنه الشهر شويلية قريبا عند بلاد جوهرة فيم يعني يوم 25 شويلية عليش ما اخترتش حوارات خاصة مع نجوم جوهرة فيم.
1: يعطيك الصحة يا سيدي وشكرا جزيلا. شفنا زادة فقرات أخرى في المجلة دونك من الفقرات القارة اللي في المجلة شنو نلقاو ديما فيكس أبار الضيوف اللي باش تستضيفوا
0: في المجلة القارة باش نحكيو إن شاء الله على إذاعات الجماعية كل شهر تحكيو على إذاعة من إذاعات الجماعية الموجودة في تونس هذه تكون قارة بالإضافة باش نحكيو على الإرسال الإذاعي والتلفزي بعد كما نحكيو اليوم على يعني التاف البلوس وبإضافة باش نحكيو على فقرة جديدة عملناها اثنين هي إذاعات الويب وكل شهر تحكيو في الإذاعات الويب كل شهر تحكيو على إذاعة موجود إذاعة من إذاعات الويب باش تعرفوا عليهم وخيرهم باش الناس يستمتعوا ويقراوا ويكتشفوا الإذاعات الويب معناتها كما تعرف
1: المجلة كمال باش تكون إلكترونية
0: صحيح مجلة إلكترونية موجود على صفحة الرسمية على فيسبوك اسمها مجلة الإذاعات على فيسبوك وعندنا على انستغرام دانا ريفو دي ميديا افضل ريفو دي راديو افضل تقرأ على الانستغرام مرحبا بكم ناس الكل وحبيت نشكرك هيبة اللي كنت معنا رسيف في العهد الثاني من مجلة الإذاعات والحمد لله كنت أخونا سعيد الجيس اللي كان معنا في العهد الثاني ما نعرفش هي باش تو رايك في المسألة.
1: يعطيكم الصحة، فكرة جميلة، لأنها لا تعنى فقط باللي يمكن يظهروا قدام الميكرو أمام الكاميرا، لكن زادة كما قلت أنت وأشار جنود الخفاء، لأن العمل الإذاعي راهو تقنيين، راهو إيكيب كاملة فيها اليوم الديجيتال، فيها تقني المخرج، فيها المصور، فيها المعد، فيها كيف كيف زادة معناها في قسم الويب ويعني مختلف الأقسام الأخرى، دونك تتداخل خلينا نقوله هكا المجهودات باش اليوم يخرج معناها كونتينو يروق للمستمعين نتاعنا وكيف كيف زاد المشاهدين على الديجيتال. دونك يعطيكم الصحه، ما نجمو كان نشجعوا هالمبادره وهالاصدار الجديد مجله الاذاعات. دونك اكتشفوا اعرفوا تفاصيلها، نشجعوا اي حاجه في علاقه بالميدان نتاعنا تكون مخدومه بطريقه احترافيه. دونك يعطيك الصحه كمال العويج، وشكرا ليك على الاستضافه بيان سور في العدد الثاني. الاصدار يقول كل شهر لمجال الإذاعات.
0: صحيح مجال الإذاعات تكون كل شهر إن شاء الله. طبعاً عبارة عن شهر العدد الثاني. حبيت أقول إنه مجال الإذاعات مش تكون مختصة بالإذاعات التونسية فقط، بل إن شاء الله على قريب تكون حوارات مع مختلف الإذاعات العربية، بتكونوا معنا في المغرب العربي، كونوا موجودين معنا في هذه المسألة. بخصوص ما حبيت إنه المسألة تكون فقط يعني في تونس فقط، بل متنوعة في تونس والمغرب العربي والعالم العربي بصفة عامة.
1: خبيان كل شكر وكل الدعم لك من العويج وكل الفريق اللي عامل معك على هالإصدار هدايا اللي بش يكون شهري، ومن خلاله بش تكتشفوا حوارات يعني تتداخل فيها الأسئلة والتفاصيل العملية المهنية وحتى زدة الشخصية. نص نهار و36 دقيقة على موجاتنا، الغونديفو مازال متواصل معكم حتى الماضي ساعة في بي دولو.

0: بيي دون لو قبل ما نختموا معكم بتبيع اصواتكم نوصلوها كيف ما هي نحاولوا نلقاو حلول نحاولوا زادا نتواصلوا مع المسؤولين اذا كان استحقت الوضعيه بطبيعه الحال اليوم باش نحكيوا على وضعيه انسانيه مهمه شرتو مع صيف مع سخانه مع ناس تعيش بالماكينه كيف ما نقولوا ولكن الماكينه اللي تخدم بالضوء نعرفوا الصيف الضوء هاو طلع هاو هبط دونك الاشكاليات هذه تنجم ترجع بالمضر على الاشخاص كيما سي
1: كيما المواطن اللي اختار حقيقه باش يتفاعل معانا من خلال 29 100 74 4 3000 احنا دايما باش نتعرف عليه تو سويت تقولوا له اهلا وسهلا ومرحبا على موجات جوهر اف ام وانت مستمع وفي لموجاتنا ولكل برامجنا
2: مرحبا
1: شنو حوالي؟
2: مرحبا بك والله هذا شوفي انا في حال النهج انا رجال مد من منزل محطه شارع الحمام ومستمع وفي الجوهر اف ام وديما نطلب فيكم وديما فهمتي حتى اخويا جمال بقديره اي فيديوهات يا اخويا شنو وصلها له
1: فهمتي
2: اتبقى تو الحاله الصحيه نتاعي الحاله الصحيه نتاعي يعني تو في على الفراش معناها ما نكلم فيكم الاكسجين في قسمي 24 ساعه عندنا المنطقه فهمتي كل عام الضوء يتيح فهمتي منزل محط يضعف شارع الحمام خاصه بالليل تو المنطقه بحذا المدرسه الضوء كامل ما يقصش عليه وكامل الضوء عندنا احنا شارع الحمام اللي هنا كاين فهمتي تابعين اقليم سوس الشمالي حمام سوس فهمتي ملي كان فهمتي رئيس الاقليم سي انيس بسمات اللي هو نعرفه اخوه
1: سي وليد بسمات اعطينا تو
2: ما سيط مشيت له فهمتي كل شيء واحد فهمتي تو حول هو فهمتي ولا واحد اخر قلت له فهمتي
0: احنا باش نحاولوا نعاونوك اول حاجه انك ما تتكلمش برشا خاطر ظاهر معناها تتكلم بصعوبه باش نرتحوك اعطينا الاشكال شنو هو ندائك لشكون بالضبط يعني
2: ندائي للاستاذ نتاع منصوص انا قلت لي نعمل لك حل يا اخويا انت ما عاملين دراسه تو 4 سنين ومازلت تستنوا فهم ما نعرفش فاش تستنوا اني يجاني للمنطقه نتاعي هونك الباب داري مقابل الحمام عمل لي حل عاد لي خيط ما نعرفش من البوتو من اللوح خليني فهمتي معناها الضوء يقعد صعب الكامل ماهوش ناقص
0: باش نحاولوا الوضعيه عندكم في المنطقه الضوء طايح في الصيف وانت يعني عندك ماكينه نتاع اكسجين اللي تخدم بالضوء دونك كيف يتيح الضوء ما عادش تخدم
2: هي والكليماتيزور
1: باهي قلت قبيله اشرت النقطه قلت احنا معناها اهالي المنطقه الكل صححتوا في ورقه عندها 4 سنين
2: اي ما الحومه هذه عاملين عملنا مطلب فهمتي معناها للاستاذ تو 4 سنين فهمتي ومصحح زي الناس اللي كاين الاغلبيه على خاطر المنطقه لو ضعيف فيها ولو موجه ضعيف تو اخرتها امس مره كل امس وقت اللي كلمت فهمتي انا الاستاذ قال لي انا هاو مثلنا في الدراسة 4 سنين في الدراسة تشوف لين وصل لين وقل كلمة 8 ساعة صحيح لبس عليه تقول لي تقول لك سجاه
1: خلينا ما نرهقوكش اكثر من هكا سي رضا ان شاء الله نتمنوا لك الشفاء العاجل لكن نتمنى يكون التفاعل ايجابي ونتصور انه عبر موجات جوهر اف ام يكون التفاعل ايجابي فيما يخص وضعيات انسانيه ومرضيه اليوم
2: انا يعني ماني اختي هيبه ماني نجمش نمشي لهم انا اخضر السبيطار تاع برحات شاب خرجني قال لي الحاله نتاعك الصحيه ماكينه في الدار وانت قاعد حتى يشام ربي
1: تريبيان
2: صاحب الحاجه ايش حاجه
1: لا لطف عليك ربي يعطيك بالصحه والعافيه ان شاء الله ربي يعطيك بالصحه والعافيه وان شاء الله نلقاو حل الاشكال هذايا فيما يخص الديبي نتاع الضوء
0: هو الحل فما حل وقتي اذا كان فما شكون يحب يعاون السي رضا دونك نجم يتبرع له وخاصه في الحاله نتاعو هو بستابيليزاتور نعرفوه دونك اللي يعدل الضوء اذا كان الضوء طايح يرجعه لل 220 اذا كان الضوء طالع خاطر فما مناطق فيها الضوء طالع اكثر من 220 دونك ينجم يضر زاد لي زاباري والماكينات دونك ديما يخليه معدل في 220 اذا كان فما شخص معناها خطوه وقتيه انه يحاول يعاونوا بها الماكينه هذيا علاش لا اذا كان ستاج عندهم ستابيليزاتور ينجموا يمدوا لسي رضا يقضي شهور زاد علاش لا اذا كان زاد باش يجيو يلقاو حل للحومه الكل فوالا خاطر معناها انا شفت حاله مشابهه اللي وقت اللي الضوء 240 عاون ستاج قال هذا شيء طبيعي
1: هو شيء طبيعي؟
0: منع والله ما نعرف على خاطر الشيء هذاك ينجم يضر
1: المعدات
0: التجهيزات الإلكترونية.
1: ان شاء الله سيري ذا ان شاء الله من خلال هالمداخله ذي وهالنداء اللي كما قلنا روعه 29 100 173 4000 راهو اصواتكم توصلنا ونسمعوها وناخذوها بعين الاعتبار سواء تتعدوا معنا والا احنا من غادي لغادي نقولوا احنا نتصلوا ونحاولوا انه الموضوع يتلملم ونلقاو ان شاء الله في حل او اجابه نودوا بها المستمعين نتاعنا سينو نداءاتكم توصل في المباشر من خلال فقره هل يجوز وهل يعقل. دونك حابين اليوم نختموا بنداء مواطن اليوم يقول لك الماكينه حياتية خلينا نقوله نعيش بالماكينة والضوء اليوم الديبي يوصل شوية دونك إن شاء الله استيق يلقى حل الموضوع ذي وظهر لي مع أصوات المواطنين وصوت سيريدان وصل آخر الغونديفو بالنسبة لليوم في بيدون لو العدد الأول بيان سور هوكا غرة جويليا السيونسونيك سيبون بدينا بالعمل بنظام الحصة الواحدة دونك نتصور توا الكيسات باش تبدأ فول والناس الكل باش تبدا هكا ستريسي شويه دونك وسعونا بالكم اول نهير في العمل بنظام الحصه الواحده ان شاء الله نهير كان كيما نتوما تحبوا واحنا قدمنا فيه الفقرات اللي تروق لكم اكيد فما فقرات اخرى ان شاء الله تباعا من الاثنين حتى لنهير الجمعه امين.
0: شكرا لك هبه شكرا جيهان شكرا نرجس شكرا زادة سعاد وكل المتابعين في صبحيه اليوم ان شاء الله باش يواصلوا مع بقيه برامج.
1: تحياتنا لكل من تبعنا عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جمولة جميلة نسلم عليك برشا ديما تكون متابعة وفية بيان سور شكون اخر نرجس كان عندك حد قل لي والله سلم امانة لكن يا نرجوس نرجس قليلة في الديجيتال يا للجيجي لازمني نتربش بهم سينو نهار ما يزعد دركيبة جيجي جهر رحمة في الاخراج سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام هيبا لوسي في مقدم ميكرو دنيا ما في العادة والتقديم وكيف أميل الميلادي من قدم ميكرو جار فيم في الأعداد والتقديم نقول لكم أدما تشاو تشاو باي باي.

0: روحك على فاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: تحب تحكي ان ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات ان ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
0: جوهرة اف ام بوبليسيتي. اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهرة اف ام. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. دعت رئيسة التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مروى عمار اليوم إلى التسريع في إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بعدد من الإجراءات الاجتماعية على غرار الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، والفصل 104 من قانون المالية والذي ينص على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الانتفاع بالامتياز الجبري عند توريد السيارة. استقر معدل الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر جوان المنقضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي وفق المعطيات الصادرة هذا اليوم عن البنك المركزي التونسي. وقعت الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد مؤخرا بالعاصمة البريطانية لندن اتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية للاعتماد بجمهورية تشيلي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال ضمان جودة التعليم العالي والاعتماد. دولياً أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم بإنشاء جيش الاحتلال الصهيوني بوابات عبور في عدة مناطق بجنوب البلاد، وبحسب الوكالة اللبنانية فإن البوابات أقيمت بين النسق الأول والثاني والمنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية ومنطقة جنوب نهر الليطاني. ألقت السلطات الأمريكية القبض على 4 بالغين بتهم جنائية تتعلق بتعريض أطفال للخطر، بعدما عثرت أمس على 16 طفلا بحاجة ماسة إلى العلاج الطبي داخل منزل في منطقة ريفية جنوب ولاية أوهايو. المدعي العام قال في هذا الصدد إن المتهمين يواجهون تهمة تعريض أطفال للخطر، وهي جناية من الدرجة الثانية لأنها تنطوي على إلحاق أذى جسدي جسيم وليست تهمة اتجار بالبشر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
4: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
5: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
5: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمو المحقق بلس مع حمزة البلومي، المحقق بلس على جوهرة اف ام،
6: موج مع الموجة.

0: الاثنين والخميس من بابي الساعة الماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: يومكم سعيد الأربعاء 1 جويلية 2026، سعيد بتجديد اللقاء معكم في البرمجة.

0: الصيفية الجوهرة اف ام. حمزة البلومي معاكم في الميكرو مصحوب بكامل فريق المحقق بلوس، نرافقكم دائما وأبدا حتى في هذه البرمجة الصيفية من ماضي ساعة لماضي ساعتين كل يوم. ترافقني ملك جلاصي في الإعداد وطارق ريابي في التسجيل والميكساج. كالعادة نفس الفكرة نفس المقترحات يوميا نقترح عليكم زوز قضايا، قضية تونسية أو عربية وقضية عالمية تهزنا لاكتشاف خفايا وخبايا عالم الإجرام. واليوم البداية باش تكون مع قضية تهزنا للشقيقة مصر، ومش نحكيه على اللي يصير في مخ وعقل وتصرفات المجرم وقت اللي يفلت من العقاب، وقت اللي أنواع معينة من المجرمة تفلت المرة الأولى المرة الثانية فتتمادى في الإجرام، بل ويكرروا نفس الطرق الإجرامية وهما يتصوروا أنه كل مرة ستسلم الجرة. خلخال هند تسمعوها حالا في المحق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: بلوز مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم إذن تهزنا لمصر وتحديدا لمحافظة القاهرة العاصمة. ترجع بنا لديسمبر 2024، احنا في منطقة عين شمس. غادي تعيش هند مع أمها أبوها وأخواتها الزوز إبراهيم وشيم. هند عاشت في عائلة ماديا مقتدرة، بعد ما كملت قرايتها في كلية التجارة بدلت الوجهة تماما وفضلت تخدم محفظة قرآن. اختارت مسجد بجنب دارهم وبدأت تحفظ فيه في الصغار في القرآن. الصغيرات يحبوها خاطر كانت سيسة معاهم وأسلوبها لين. عدت السنوات وكيف ما هي كل واحد من اخوات هند باش يشوف حياته. إبراهيم وشيمة كل واحد عرس على روحه، أسسوا عائلات جابوا صغيرات. هند زادة تعرفت أكثر أو تعرفت في المنطقة وولت محل ثقة بين الناس، واللي يحب يعمل الخير وإلا يحب يتبرع بفلوس للمحتاج يعطي الهند وهي تتكفل بالمهمة، تجمع وتوزع التبرعات. في المرحلة هذه باش يتقدم لخطبتها أكثر من شيء، لكنها كانت أجلى شوية موضوع العرس حتى وصلت لعمر 36 سنة. أمها عاد كانت مصرة عليها باش تشوف حياتها وتعرس وقيت عاد 36، إيش مازال بنيتي؟ قالت لها. عن طريق واحدة من أقربهم باش تقدم لخطبتها شاب اسمه عبد الحميد. عبد الحميد كان يخدم محاسب، وضعيته المادية ميسورة، وكان حقيقة صريح مع عائلة الخطيبة المستقبلية. حكى لهم مثلا على تجربة سابقة في الزواج وفات بطلاق وصغار، وفسر لهم أنه الطلاق اضطر له بعد وفاة واحد من صغاره بسبب إهمال مرته وقتها. بعد هالحادث الأليم وفقدانه لولده ما نجمش يستحمل العيشة مع زوجته وقرر يطلق. عائلة هند وساوة، ولكن تفهموا قراره، خاصة وأنهم كيف سألوا على عبد الحميد في المنطقة وين يخدم وين يسكن، الجماعة أجمعوا أنه راجل محترم. من وقتها العائلة وافقت وتمت الخطوبة. هند تعلقت بعبد الحميد اللي كان زادة عاجب عائلتها رغم بعض الملاحظات البسيطة، كما مثلاً تصرفاته غريبة شوية. مثلاً مرات عبد الحميد يختفي فجأة، يتسكر تليفونه حتى واحد ما ينجم يتواصل معاه، نهار نهارين ويرجع مرة أخرى ويطلب السماح من هند وبقية أفراد العائلة، ما يقول لهمش شنية أسباب الاختفاء، لكن كل مرة كي يعطي تبرير. لتسريع تحضيرات العرس، بما أنه كان عبد الحميد يتشكى من مشاكل ديون وسوالات، كانت عائلة هند تضطر باش تعاونوا. المهم يتموا الزواج، عاونوه في صياغة العروس، اقترحوا عليه يسكن في العمارة السكنية متاحهم هوكا يوفر فلوس لكري تي حتى باقي لثاث اللي ما نجمش يوفروا اخذاوا هما. المهم يعرسوا لبنتهم خاطرها كبرت وقيت عاد. هكا في ظرف 9 أشهر من الخطوبة كانوا حاضرين تماما للعرس. الحياة كانت ماشية بشكل هادئ بين الكوبل بعد الزواج، حتى وصلنا لديسمبر 2024. وقتها هند كانت حبلة في شهرها الخامس، تحديدا نهار 9 ديسمبر 2024 قام عبد الحميد في وقته كالعادة مشى يخدم على روحه. كعادته كان يكلمها كل سويعة ونص سويعتين تقريبا يطمن عليها، خاطر في الفترة هذه كانت تتقلق برشا من الحمل، وكانت عندها آلام في معدتها تتسبب لها في كريزات، حتى ساعات يهزوها للسبيطار. فهوكا يطمن عليها كل سويعتين سويعة ونص. تعدي ساعتين عبد الحميد كلم هند، ما هزتش على التليفون. بون قال ممكن هبطت شي بحضة أمها كعادتها، وربما نسيت تليفونها رغم أنا منبه عليها كذا مرة ما تنساش التليفون. بون ما كانش في باله اللي في نفس الوقت أمها كانت تستنى فيها باش تهبط بحذاها للدار كما قلنا كالعادة، مسانسة تصلي الظهر وتمشي بحذا أمها ويفطروا مع بعض. ابطأت هند شوية على وقتها بتاع العادة، أمها مشي في بالها أنه عندها حصة تحفيظ قرآن. بون قالت أكيد تاو تكمل وتجي. مع قرابة الساعة الواحدة يجي تليفون لأم هند من عبد الحميد. في الاتصال سي عبد الحميد كان يسأل على هند، ويني هند يا حماتي بحذاكم نكلم فيها في تليفونها ما تجاوبش. أم هند هنا تفاجأت، ليه أنا في بالي في الدار وهني طلعت لها. أطلب منها عبد الحميد تطلع بحذاها للدار تتفقدها وتطلبوا من تليفونها. أم هند بالوقت كلمت بنتها شيماء خف منها باش تطلع هكا الدروج، وطلبت منها تمشي لدار أختها وتتفقدها. شيماء توجهت للدار، حلت الباب عندهم الدوبل تاع المفتاح. أول ما دخلت تفاجأت أن الدار يعني مش نوعا ما فيها فوضى، فوضى غريبة على هند، مش مستانسة تخلي دارها في الحالة هذه. جات تعيط لها باسمها، يا هند يا هند. حلت الباب الأول، بعد حلت الباب الثاني متاع بيت النوم، ما لقتهاش. لكن لاحظت أنه البيت هي زادة ماهيش مرتبة، غريبة زعما خرجت مزروبة لهالدرجة. بكشي مشيت للجامع من غير ما تخمل الدار، يمكن تزربت باش تقري الصغيرات، أما مش من عوايدها. وهي خارجة شي ما شفت ضو السل دبا يخدم، احنا في وجوه الصباح. رجعت باش تعمل نظرة أخيرة، أول ما حلت الباب تصدمت ملي شفت وهند كانت طايحة في القاعة غارقة في دمها، بدنها بارد وجهها لونه أزرق. شيماء من الصدمة بدأت تصيح وتعيط، وهنا سمعتها وسمعها ولد عمها دخل يجري للدار. أول ما شاف هذا المشهد بالوقت اتصل بجارهم، عندهم جارهم طبيب باش يشوفوا شنية الحكاية، مازالوا لا مسوها لا شافوها لا حد شيء. في الأثناء أفراد العائلة تواصلوا مع عبد الحميد وعلموه بلي صارن ومرته لقوها طايحة وما يعرفوش عليها فانا وضعية في السلدمة. الطبيب اللي شاف هند أكد لهم رسميا وفاتها. العائلة متأكدة أنه هند طاحت في السلدمة وقت اللي ربما كانت تتوضي مسيكنا مزروبة، زلقت طاحت جات على راسها، هذا على الأقل ما توحي به وضعية الجثة. لكن الطبيب اللي عينها طلب منهم يتريثوا قبل ما يقوموا بأي إجراء، يتصلوا بالشرطة خاطروا شاكك في شبهة جناية وموت مسترى. عبد الحميد وصل للدار قبل ما توصل الشرطة، كان في حالة من الصدمة والذهول، مش مصدق شنية صار لمرته اللي خسرها في لحظة وخسر معها ولده. كان حاسس بتأنيب الضمير وهو يقول يا ريتني ما مشيت، وانا نعرفها هي متقلقة شوية على يمات راني قعدت بحذاها. وصلوا أفراد الشرطة، ومن المعاينات الأولية يظهر أنه هند مضروبة على رأسها أكثر من مرة، لدرجة أنه جزء من الجمجمة متاعها مهش. ضرب لي في رأسها بالعين المجردة يبدو واضح أنه مش متاع طيحة، واحد طاح زلق جاء رأسه على الـ الـ الـ الـ الـ القاعة وإلا ولا على البانو، لا لا، الموجود على رأسها هي آثار متاع اعتداء بالعنف. بعثت جثة هند للطب الشرعي باش يتم تحديد سبب الوفاة، وانطلق التحقيق طبعا. واول حاجة بدا بها التحقيق هي استنطاق افراد العائلة، واول شخص باش يستنطقوه بطبيعة الحال هو عبد الحميد. صاحي عبد الحميد رجلها اكد المحققين انه خرج في وقته تاع العادة، مشى يخدم كي العادة، خلى هند راقدة في فرشها كي العادة، ما عنده حتى فكرة لشنية صار. من بعد كلمها يا اخي ما زدتش التليفون، وبقيت الهدرة تعرفوها. في الأثناء تقرير الطب الشرعي الأولي صدر وأكد بما لا يدع مجالا للشك أنه هند تعرضت للضرب على رأسها بآلة ثقيلة، جسمها الكل تقريبا كانت فيه آثار عنف جديدة وقديمة، وتم تحديد وقت الوفاة مع الفجر تقريبا. مع الفجر، يعني وقتها من المفروض سي عبد الحميد ما زلت في الدار ولا

العادية تصير بين أي كوبل وخاصة العرايس الجدد، حتى النهار اللي عرفت فيه هند أنها حامل هي طارت من الفرحة، وهي تخبر في رجلها بالخبر عكسه هو اللي من لحظة اللي عرف بخبر حملها تبدلت معاملته لها تماما. قالوا فرد العائلة كل ما تعمل هند حاجة ولا يعلق تعليق ساخر يحاول يقلل منها. بالنسبة لي هند ما تعرف تعمل شيء، ما تفهم في حتى شيء. والحقيقة هند كانت ما تحبش تقف ياسر على مشاكل كيما هكا، وديما متحسب روحها ما سمعت شيء. حتى نهار بعد ما فطرت حست روحها تقلقت، شدها كيز من الوجايع في معدتها، هزتها أختها شيمة للسبيطار. غادي قالوا لها أنها تعاني من حالة يقولوا له تلبك معوي، ما هضمتش الماكلة مليح. بعد ما تمت معالجتها تروح على روحها. قدام فرد العائلة عبد الحميد كان يقول أي هذيك ممكن خاطر الخضرة اللي طيب فيها ما خسلتهاش مليح. وكان هكا في كل معاملاته لها يعامل فيها معاملة سيئة جدا راس وراسها، عكس ما يظهر قدام عائلتها. ديما يقولها هذيك من قلة نظافتك صار فيك كيكة، هذيك من الوسخ متاعك. حتى انه طلب من مسيبته يعني ام هند تولي قالها طيب لهم الماكلة. هذيك فعلا اللي صار، وليت سي ام هند تطلع طيب لهم. حتى النهار للمرة هذه هند وامها باش يتقلقوا الزوز ويتم نقلهم الاثنين للسبيطار، وغادي يأكدوا لهم أنهم عندهم نفس التلبك المعوي. هنا أم هند عاد شكت أنه الحكاية فيها إن الحكاية مش طبيعية. شكت في عبد الحميد، شكون اللي معاهم في الدار بخلفه هو؟ ينجم يكون سممهم، وينجم يكون حاول قبل يسمم بنتها. هند ما كانتش مصدقة هالهدرة رغم اليومها قالت هيلها، وبش تتعدى أشهرة. وهنا بدأت هند تلاحظ أنه فلوسها اللي تخبي فيهم من خدمتها قاعدة تنقص. تي مش الفلوس كهو، تي حتى ترفض هيبات اللي عندها كل مرة تختفي قطعة. كيف تسأل عبد الحميد عليهم يتهمها بالإهمال. وين هما؟ ما تفقد روحك أنت، وين خليتهم ولا وين ضيعتهم ولا وين نسيتهم؟ كيف حكيت هند لأمها اللي صاير؟ شكت الأم مجددا في عبد الحميد وقالت لها خبي فلوسك وذهبك عندي. وبالفعل هذيك اللي صار، وليت هند تخبي في ذهيباتها والفلوس اللي تحصلهم من تدريس الصغيرات عند أمها. خليت عندها بالحساب 3 أفرادي تلبس فيهم كل يوم. الشيء اللي ما هوش بش يعجب جملة عبد الحميد، وعمل لها مشكلة كبيرة. بعد اللي يعرفوه المحققين على علاقة عبد الحميد وهند سيتم إلقاء القبض عليه، وتوجهت له رسميا تهمة القتل. في الأول حاول ينكر تماما كل التهم اللي توجهت له، لكن مع الوقت اعترف وقال أنه بالفعل هو اللي قتل هند. ملا هند اللي من قبل حبيت تسممها، صحيح حاول قبل يسممها لكن ما كانش ناوي يقتلها، كان يعطي فيها في جرعات خفيفة متاع سم باش ينجم يخدرها ويسرقها. لكن في المرة الأخرى وكيف هند خبيت فلوسها الكل والذهب عند أمها، قرر يتصرف بطريقة أخرى. نهار الجريمة بعد ما صارت بيناتهم ملاكشة، كيفاش تخبي الفلوس عند أمك دخل البيت ورقد. هند خليته مع بشو ورقدت هي زادة. أما كيف فاقت مع الفجر باش تصلي صدمت، وقت اللي جات تفقد في ايديها ما لقاتش الفرادي 3 اللي كانت لبستهم. وقتها تأكدت أن رجلها يسرق فيها، عيني عينك، دخلت عليه للبيت وقيمته
واجهة

0: تحته باليسار. قالت له انت اللي هزيت لي الفرادي، انت اللي هزيت لي الذهب والفلوس متاعي، انت كذا. عبد الحميد ما انكرش، بالعكس اكدلها ايه هو فعلا اللي هزهم وهو مستحقهم باش يسدد بهم ديونه. هند هددت وقتها انها باش تخبر العائله اللي هو سرق لها فلوسها وذهبها وباش تفضحوا قدامها. كلامها ما عجبوش، وقتها شدها من شعرها وبدا يضرب فيها. هي ترهجت وهو مشى بالوقت للكوجينه يجيب في يد المهراس. في الوقت هذا هند حاولت تخرج من باب الدار وتهبط لدارهم تستنجد بيهم، لكنه خلط عليها، سكر عليها الباب وبدا يضرب على راسها بيد المهراس لأكثر من مرة حتى تأكد أن قتلها. من بعد نظف الصالة من الدم، حط يد المهراس في ساشي، كركر جثة هند للسال دو بان. ليش قلت لك حكاية الوضوء كأنها طاحت من الوضوء؟ ما وحط لها ساقها في وضعية أنها زلقت باش طاحت من وهي قاعدة تتوضا وراسها تفشخ. خليها كيك، كي جاء وقت خدمته خرج من الدار بشكل عادي، رميد المهراس في طريقه في أول حاوية نفايات القرى. أول ما تعرفت حكاية عبد الحميد وقتله لزوجته هند طليقته، ذكرتها هي هذيك اللي طلقها خاطر إهمالها تسبب في وفاة ولدهم، ما يمشيت لمركز الشرطة وحكيت لهم عاد حكاية أخرى وكيفاش أنه كان السبب في قتل ولده، أنه هو زادة كانت تتبان عليه نفس الأعراض متاع التسمم لوليد. أكدت أنها شافته يخنق فيه، لكن وقتها ما نجمتش تثبت كلامها وما جاش لبالها كيفاش بو يقتل ولده. لحد قبل الجريمة هذه كانت تطالب باش يخرجوا جثة ولدها ويتم فحصها. تم إعادة فتح تحقيق في موت ولد عبد الحميد، ولليوم ما زال لم يتم النطق بالحكم في القضايا الاثنين. فهل سيكون عبد الحميد مسؤول زادة على قتل ولده زعما؟ شنو رأيك؟ استعمال نفس الأساليب ونفس الطرق، التسميم اللي كان في باله كيما مظهرش في المرة الأولى في المرة الثانية مش باش يظهر لا هو لا عملية القتل كيفاش صارت. برشا من المجرمة اللي كيف ينقزوها في جريمة أولى يولي عندهم نوع من الإدمان بتاع الإجرام، يولي يحب يعمل جريمة أخرى تي سهلة تي تو نعاود نقزها. عبد الحميد سقط مع هذه الجريمة الثانية. المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر بيبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: أريدو، طور عالمك.
5: جوهرة أفلام
6: Publicité.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلس في هذه البرمجة الصيفية لتقترح عليكم جوهرة فام كل يوم من ماضي ساعة لماضي ساعتين. وبعد قضيتنا الأولى نقترح عليكم نمشي ونحكيه على إحدى قضايا الاختفاء الأكثر غموض وإثارة للحيرة، لأنه عادة في جرائم القتل مثلا عادة تلقى جثة، تلقى مسرح جريمة، تلقى أدلة تنجم تبدأ منها يبدأ التحقيق منها. أما في قضايا الاختفاء ساعات ما تلقى حتى شيء. إنسان يكون يعيش حياته بشكل طبيعي، عنده أحلامه، خدمته، عائلته، أصحابه، مشاريعه، وفجأة يختفي، لا أثر، لا شهود، لا تفسير منطقي. بالضبط كما باش يصير في القضية اللي نقترحها عليكم اليوم، أوريلي فاكي، الاختفاء الذي حير فرنسا. تسمعوها حالا في المحقق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم باش تهزنا لمنطقة بيداغيو التابعة لإقليم الليغو في فرنسا، وترجع بنا لجانفي 2021 وقت اللي كانت الحياة ماشية بشكل طبيعي بالنسبة لأورلي فاكي، امرأة عمرها 39 سنة، كاتبة وتاجرة وصاحبة مشروع مواد تجميل بيو تصنعهم بيديها، صابون على كريمات للجسم، منتجات للشعر، دونتيفريس وغيره. في خدمتها كانت تعتمد بشكل كلي على الانترنت من خلال صفحاتها على فيسبوك، انستغرام وقناتها على اليوتيوب. في الأشهر الأخيرة زادت شهرتها أكثر بعد ما تحصلت على مكان قار في السوق التجاري متاع بيداريو، وين كل يوم اثنين تعرض منتجاتها للحرفاء والناس ولاو يعرفوها ويثقوا فيها. بخلاف نجاحها بين ظفرين المهني هذا، كانت أورلي تعيش قصة حب جديدة مع سمير ليماني، رجل مغربي الأصل متحصل على الجنسية الفرنسية، عمره 42 سنة. سمير هو عسكري سابق معرس، عنده زوج صغار، ولكنه في إجراءات الطلاق. تعرف على أوريلي في أكتوبر 2020 وفيسع تطورت العلاقة بيناتهم. بعد ما خرج من الجيش سمير خدم في أكثر من مجال، خدم في المطاعم، خدم في التجارة، خدم في تجارة مواد غذائية غيره. لكن بعد ما تعرف على أوريلي بعد أشهر قليلة فقط من الانتقال للعيش معها، قرروا الكوبل يعملوا مشروع العمر بالنسبة لهم، باش يعملوا مطعم فيجيتاريان نباتي في نفس الوقت يكون متجر لبيع منتجات التجميل الطبيعية اللي تصنع فيهم إذن أوريلي. اكراوا محل كبير، ابداوا في التحضيرات، الترميم، الدهن، الديكور، على أمل الافتتاح مقرر متاع المشروع في أوت 2021. لكن بعد ما بدأوا في الإصلاحات الكوبل اكتشفوا أنه المصاريف كانت أكثر بياسر من المتوقع، كما حال كل واحد يحل مرمى، حاجة خلت سمير يضطر مرات يولي هو اللي يخدم بيدي في الأشغال باش يوفر مصروف الصانع ولا مصروف البناي ولا غيره. ورغم التعب ورغم الضغوطات كانوا يحلموا بمستقبل جميل، أما ما كانوش يعرفوا اللي بعد أسابيع قليلة فقط هذا الحلم سيتحول لكابوس. احنا نهار الثلاث 26 جانفي 2021 قرر سمير يمشي لمنطقة جيكس غادي وين تعيش عائلته، أم وبوه ومرته اللي هو في إطار الطلاق منها وأولاده. كان باش يزور العائلة، باش يجيب الساعة شوية وثائق متعلقة بإجراءات الطلاق، وفي نفس الوقت باش يجيب أولاده يعديوا معاها العطلة المدرسية، فرصة باش الأولاد يتعرفوا على أوريلي اللي على القريب باش تولي مرتبوهم. أوريلي ما كانتش موافقة برشا على موضوع السفر توا وكذا، خاطر باش يوقفوا الأشغال وباش يضيعوا وقت وباش يتعطلوا على موعد الافتتاح حسيلوا. لكن في الاخر قبلت بالامر الواقع. صباح الاربعاء 26 جانفي سمير شد الطريق بعد ساعات طويله من السفر، وصل للجيكس، زار امه وابوه وعدى الليله بحذاهم. من غدوه نهار 28 جانفي قام على رساله غريبه، رساله من اوريلي، رساله قصيره لكنها كانت بداية النهاية على ما يبدو. كتبت له فيها كيف بقيت وحدي، حسيت روحي محتاجا نبعد شوية على الجو اللي نعيش فيه، أنا مستحقة نرتاح ونركز على الكتاب اللي عندي مدة مهملته، حاول تستمتع بعطلتك مع الأولاد. سمير أول ما قرأ الرسالة بالوقت حاول يكلمها، كلمها مرة اثنين ثلاثة، التليفون مسك. ما استغربش الحقيقة، يزمك تعرف اللي أوريلي كانت من نوع اللي ساعات تحب تنعزل، وكي تنعزل تنعزل تقطع التواصل مع الناس الكل، تسكر تليفونها باش تنجم تركز في الكتيب. لكن نهار كامل تعدى، ومن بعده نهاري، ومن بعده ثلاثة، ومن بعده جمعة، تليفون بقي مسكر، كل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي كيف كيف مسكر، لا كتبت بوستوات، لا حتى التعليق، لا هم يحزنوا. بون كمام سنسة تبيع شوية منتوجاتها، تجاوب شوية على عباد، ما فهم شيء. نهار 6 فيفري 2021 بعد ما عدى أيام إذن في جيكس، رجع سمير البيداريو ومعه الأولاد كما منتظر، وكان متحمس بشكل كبير ومتشوق باش يشوف أوريلي، ومتشوق أكثر باش يعرفها على أولاده. أول ما وصل لاحظ اللي كرهبتها في الجراج، فهم اللي هي في الدار، هو أكيد راي بما أنها تعرف الموعد متاع رجوعه باش يجي هو والأولاد، راي حضرت حويج هكا لاستقبال الأولاد. نوكس شيء، دق الباب، يجاوب حد، هناش بدل المفتاح متاعه وحل الباب. دار كأنها ما فيها حد، فارغة من أيام، هادية، لا فما ريحة ماكلة قاعدة تتحضر، لا موزيكا كيما عادت أوريلي، لهم يحزنون أكثر من هكا. يهاو البيسي متاحة في بلاستو متاع العادة، لا لا دي هاي القطوسة في الدار وظاهرة مسيكنة عندها أيام مسكرين عليها وما خرجتش وما فطرتش وما كلتش. أنا لأول مرة بدأ الشك يدخل القلب سمير، لكن رغم هذا أقنع روحه بتفسير بسيط، تي أكيد ما زالت في رحلة التأمل متاحة، أكيد راهي في الطبيعة في القاعدة تكتب، إيش ما زال يعرفها، تعدي جمعة جمعتين، فترة نقاها، فترة تأمل، فترة ركول، وبعد بعد ترجع إلى حياتها الطبيعية. 6 أيام عداهم سمير وهو يستنى في أوريلي تظهر، قرر يرجع الجيكس بما أنه العطلة وفات، تو جا الوقت باش الأولاد يرجعوا يقرأوا. وصلهم الجيكس وعاود رجع نهار 15 فيفري، وبعد أكثر من جمعتين على الرسالة الغامضة قرر سمير يتصل بخو حبيبته. خوها اسمه جيريمي، حكيله على كل شيء. جيريمي في الأول حاول يطمنه، قالوا انت ماك تعرفها أوريلي عندها فازاتها، تختفي وبعد ترجع. لكن جيريمي كل ما يسمع التفاصيل أكثر كل ما يزيد يحس اللي الحكاية المرة هذه مقلقة مش كما المرات اللي سبقوا. وقتها جيريمي قرر يتوجه لمركز الشرطة ويبلغ رسميا على اختفاء أخته. فورا تلقيهم البلاغ، المحققين بدأوا يجمعوا في المعلومات على أوريلي، تم سماع أفراد عائلتها، سألوا أصحابها، الجميع تقريبا قالوا نفس الكلام، صحيح أوريلي كانت تحب العزلة، صحيح مرات كانت تسافر أصلا وحدها، أما مستحيل تختفي شهر كامل من غير ما تعطي أي خبر ولا أي معلومة عليها، زيد ما هزتش البيسي متاحها وهي ماكينة متاع كتيبة، أيوة كيفاش بتكتب، مستحيل زاد تخلي قطوستها وحدها، كل ما تسافر تهزها معاها وإلا توصي عليها شكون. المحققين خلال استجوابهم لسمير سألوه وينك سي سمير؟ علاش استنيت هالفترة هذه الكل وما خبرتش على اختفاء خطيبتك؟ وقتها حكى لهم سمير على الظروف اللي تعدى بها على السفر، اكد لهم انه كان كل مره يقول تي اكيد تو غدوه ترجع وكيما عادتها، لكن الموضوع طول برشا. قال هذاك علاش؟ قال كلمت خوها وكلمت افراد عائلتها. نتيجة للمعلومات اللي جمعتها الشرطة الكل، بارك الله عليها الشرطة في فرنسا في الأمور هذية ديما تلقاها في الموعد، اعتبرت اختفاء أوريلي طبيعي. قلت لهم الطفلة أون بليس عندها ماضي مع الاختفاء المفاجئ والتأمل، ها، وتحب التفرغ للكتابة. مع بداية مارس 2021 ومع تواصل اختفاء أوريلي ولات قضيتها حديث المنطقة. العائلة ما عادش تستنى في الأمن وهم يحزنون، قرروا يبدأوا البحث وحدهم، علقوا تصورها في الشوارع، وزعوا المناشير، طلبوا من المتطوعين يعاونوهم في البحث. لحد اللحظة العائلة بالنسبة ليهم ما زال فم احتمال أنه تنجم تكون أوريلي صارت لها حاجة في الغابة، خاطر هي ياسر عندها التأمل في المناطق الغابية. راهي مشيت الغابة حبت تنعزل فيها بضعة أيام، تظهرش، طاحت، ساقها تلويت، ساقها تكسرت، صارت لها حاجة. يصير كثيرا مثل هذا النوع من الحوادث. كل يوم كانت مجموعة من الناس تدخل للغابات يفركسوا بجنب الأنهار البحيرات ويفركسوا خاصة في البلايس اللي أوريلي كانت تحب تمشي لهم. أما شيء، رغم المجهودات الكل ما فما حتى أثر الأوريلي. في الأثناء ومع توسع دائرة الناس المهتمة بالبحث عليها، المحققين بدأوا يحشموا الأرواحهم، أبدأوا هما زادة البحث. أخيراً أول حاجة بدأوا بها هي التدقيق أكثر في حياة أوريلي وسمير، وهذا اللي باش يكتشفوه. أوريلي عاشت حياة صعيبة شوية منذ طفولتها، خاصة بعد تخلي بوها عليها وعلى بقية العائلة. قاموا الصباح ما لقاوهش بوه مهرب من الدار، بحجة أنه ما عادش نجم يتحمل مسؤولية عائلة مرته وأربع صغار. بقات أمهم مسؤولة على كل شيء في حياتهم، لكن حتى مصدر الأمان الوحيد هذا اللي هو الأم مش تخسروا أوريلي بعد ما توفيت أمها بعد صراع مع السرطان. بعد اللي صار معاها وبعد ما كانت إنسانة إيجابية نجمت تتجاوز الأزمات اللي تعديت بهم، خاصة بفضل الكتابة والتأمل. قبل اختفائها كانت تعيش في حياة سعيدة مع حبيبها سي سمير. سمير اللي باش يحلوا عليه المحققين الكتاب. سمير كما قلنا هو من أصول مغربية لكنه تربى وكبر في منطقة جيكس. في بداية حياته المهنية خدم عسكري في مصلحة الشؤون الإدارية، لكن في شهر أوت 2007 اصدر ضده حكم بتهمة إهمال العمل نتاعو ولا التخلي على المنصب حاجة من هذا القبيل. سافر لسويسرا يفركس على خدمة جديدة. اتضح أنه سمير صاحب سوابق عدلية تحكم عليه بين 2017 و2019 بتهم مختلفة، مخالفات مرورية، سرقة دون استعمال العنف غيره. بعد حسيله رجع لفرنسا وبقى كل مرة يتنقل من بلاد لبلاد ومن خدمة لخدمة باش يأمن مصروف عائلته، حتى اللي وصلنا ل 2020 وقتها نقل لليغو بعد ما لقى خدمة طباخ ولا مساعد طباخ في مطعم. وخلال البحث على سكن يلقى إعلان على بيت للكري في دار. مولات الإعلان هي أوريلي. من وقتها تعرف عليها، في الأول كانت كولوكاتريس، شريكة في السكن يسكنوا مع بعضهم. موجودة هذه في فرنسا وفي برشا بلدان أوروبية، جماعة يكريوا دار كل واحد يسكن في بيت، أنا في وذكورة معناتها مع بعضهم، مش دي كولوكاتير. حسيلوا ولات شي من شريكته، ولات حبيبته. وهنا يجي الاكتشاف الأهم للمحققين وقت اللي اكتشفوا للعلاقة بين الكوبل ما كانتش مثالية كما كان يظهر للناس. في الفترة الأخرى ولو يتعاركوا برشا على المشروع، ما عندهم مشروع مع بعضهم، يعني يتعاركوا على المصروف، ضغوطات ولات يومية. قرار السكن وسط الورشة، وسط الغبرة والدهن والمرمى، سبب أزمة ما بيناتهم. موسي سمير باش يوفر المصروف وباش ينجموا يحطوا الفليسات الكل في المشروع، طلب من أوريلي أنهم يسلموا في الدار لكارينا أي وينقلوا يعيشوا في الشانتي. حكاية ما عجبتش برشا أوريلي، أصرت أنها ما تتخليش على الدار. خلال استجواب صاحبت أوريلي ليلى، قالت للمحقين أن أوريلي كانت مرهقة نفسيا في الفترة الأخرى، ولات تحس ان المشروع هذايا ولا اكبر منها وكلاها وكلالها حياتها، وكانت تتشكل صاحبتها من التوتر اللي بدا يكبر بينها وبين سمير. قالت لها كنت شرايد على روحي نبيع في طرف منتوجات على الفيسبوك نصنع فيهم في الكوجينه تاع الدار، واللي توا مشروع ومصروف ويحبني نسكن في المرمى. في الوقت اللي كانت فيه العائله تفركس في المنطقه الكل، كانوا الخبراء التقنيين يخدموا على الرسالة اللي وصلت لسمير في فجر 28 جانفي. في الأول الرسالة ظهرت عادية، لكن مع التدقيق بدأت تظهر حاجات غير عادية. أوريلي مش قلنا كاتبة وكاتبة محترفة ونهار كامل تكتب على الأورديناتور، عدت سنوات تكتب الكتب والمقالات، أما الرسالة اللي من المفروض تكون هي اللي بعثتها كانت معبية أخطاء لغوية وإملائية وما تشبهش لطريقتها في الكتابة والتعبير. كل كلمة كانت تثير سؤال جديد، ومع التقدم في البحث جاء الاكتشاف الأخطر. الرسالة ما تبعثتش من تليفون أوريلي وما تبعثتش من الحاسوب متاعها، وهنا يجي تأكيد الخبراء. تليفون أوريلي تسكر وتوقف نهائيا عن نشاط قبل نهارين من بعث الرسالة. هنا ولات فرضية الاختفاء الإرادي تضعف أكثر فأكثر. إذا أوريلي ما بعثتش هي الرسالة، شكون زعما اللي بعثها؟ المحققين كل مرة يرجعوا لأقوال سمير يلقاو حاجة ما تركبش. مرة يقول أنه كان مطمن لاختفائها، مرة يقول أنه كان متقلق عليها وخايف، مرة يفسر غيابها بطريقة ومرة بطريقة أخرى. والأغرب من هذا الكل أنه بعد أيام قليلة فقط من اختفاء أوريلي، اكتشفوا المحققين اللي سي سمير بدأ يدخل لمواقع التعارف، سجل في أكثر من موقع مع نساء أخريات. ها؟ سيد مرته المستقبلية مختفي وهو يتعارف على سيدات جديدة. إيش هو المشكلة تقول أنت؟ نهار 7 أفريل 2021 في الصباح بكري وصلوا المحققين ومعاهم الشرطة الفنية للمحل والدار اللي يسكنوا فيه سمير وأوريلي. المرة هذه ما كانتش هي أول مرة يجيوا المحققين باش يفركسوا الدار، المرة هذه الأمور باش تكون مختلفة، لأن واحد من المحققين كان عنده إحساس أنه من أول نهار دخل فيه للدار إحساس يقول لي أوريلي عمرها ما خرجت من الدار. وانطلق البحث من جديد في هذا المنزل وفركسوا بأكثر دقة الدار حتى وصلوا لإستراد. إستراد عبارة كالمنصة معمولة من السيمان واللوح، أما إستراد ظاهرة طالعة على القاعة قرابة 20 سنتي، وفوقها فما كميات من اللوح القديم وغيره. كي تنحات هالحاجات اللي فوق الاستراد، ظهرت الاستراد في شكل غريب، شكل اسمنتي يشبه تابوت كبير. الشرطة الفنية استعملت أجهزة كشف خاصة، وفجأة في الاستراد الإسمنتية ظهرت فراغات من داخل غير طبيعية. بدأوا يحفروا، وبعد دقائق من الحفر خرجت خصلة شعر، بعدها مباشرة فاحت ريحة قوية، ريحة الموت. تحت طبقات الإسمنت كانت جثة أوريلي ملفوفة في وسط باش بلاستيك. هكا بعد ساعات قليلة فقط تم إيقاف سمير، توجهت له تهمة القتل، ثم نقلت الجثة للطب الشرعي. والمهمة متاع الطب الشرعي كانت صعيبة برشا. الجثة عديت أكثر من شهرين مدفونة في وسط السمان، كانت في درجة متقدمة من التحلل. رغم هذا نجم الطب الشرعي يثبت رسمياً أن الجثة هي فعلاً جثة أوريلي، أما سبب الوفاة بالضبط ما نجموش الأطباء يأكدوه، لكن حسب ما تصوروا في تقرير الطب الشرعي كانت فما مؤشرات قوية تخليهم يرجحوا فرضية الخنق. الأهم من هذا الكل كان تحديد تاريخ الوفاة. أوريلي توفيت تقريباً نهار 25 جون في 2021، يعني قبل أيام من الرسالة اللي وصلت لسمير وقبل ما يسافر سمير الجكس. من أول نهار ومن أول استجواب ومن أول مواجهة مع الأدلة، سمير تمسك بنفس الرواية، كان مصر على البراءة وأكد أنه ما عنده حتى دخل في جريمة قتل أوريلي، وقال والله سيد المحقق كي سافرت خليتها حي. أكثر من هكا قال أكيد فما شكون استغل غيابي ودخل الدار وقتل أوريلي ودفنها. هاي وعمل لها تابوت ساد، هاي وانتي ما شفتوش التابوت. هاي طبعا كلامه لم يقنع المحققين، لكن سمير ما ترجعش وما بدلش أقواله ولم يعترف أبدا بالجريمة. مع تطور الأحداث اسم سمير ظهر في ملفات أخرى. واحدة من الجمعيات المهتمة بقضايا المفقودين بعد إلقاء القبض على سمير لاحظت تشابه كبير بينه وبين مشتبه فيه في قضية قديمة، قضية شهيرة تو نرجع نحكي لكم عليها في يوم آخر. قضية ماجالي بار صارت عام 2001 في جيكس. جيكس اللي يسكن فيها سي سمير. جريمة قتل مسجلة اليوم ضد مجهول صارت بعد الاختفاء المريب لشاب عمرها 19 سنة، كما قلت لك اسمها ماجالي بارت. المهم القائمين على الجمعية هذه لاحظوا تشابه كبير بين الرسم التقريبي المشتبه به وسمير، لكن رغم كل هالشكوك لم يتم إثبات أي علاقة قانونية مباشرة بين سمير وجريمة قتل ماجالي. مع إصرار سمير على إنكار، النيابة العمومية بدأت تبني روايتها حسب تصورها، وقالت أن أوريلي كانت تعبة برشا ومستنزفة نفسيا، وكانت تفكر فعلا في قطع العلاقة مع سمير والهروب من الضغوطات اللي عايشتها، خاصة مع مشاكل المشروع والأشغال اللي ما حبتش توفها، وخصوصا بعد ما رجعوا لرسالة قديمة بعثتها أوريلي لصاحبتها تحكي لها فيها قديش تعبت ورغبتها في الابتعاد على كل شيء. بالنسبة للنيابة كل هذه المعطيات كانت الشرارة الأولى. أوريلي حبت تبعد أو على الأقل تاخذ مسافة من العلاقة والمشروع، لكن سمير ما نجمش يتقبل الفكرة. وقتها صار خلاف بيناتهم، الخلاف تطور وانتهى بقتل أوريلي بعد ما خنقها سمير، لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، وبعدها قام بإخفاء الجثة عبر دفنها في وسط هيكل إسمنتي في الدار اللي يعيشوا فيها. عام 2024 جاء وقت المحاكمة. في المحكمة واجه الادعاء سمير بمجموعة كبيرة من الأدلة ضده، الرسالة المشبوهة، توقيت الوفاة، مكان دفن الجثة، تصرفاته بعد الاختفاء، تناقضات أقواله. أما دفاع سمير فكان متمسك بفكرة واحدة، ما فما حتى دليل مادي يثبت إدانة سامي، ما فما حتى شاهد شاف سمير وهو يقوم بهذه الجريمة، ما فماش اعتراف لسمير، فبالتالي بالنسبة لهم سمير غير مذنب. لكن بعد 6 أيام من المداولات المحكمة رأت عكس ذلك وأدانت سمير ليماني بجريمة قتل أوريلي فاكي وإخفاء جثتها، وحكم عليه بالسجن 30 سنة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: هكا تقريبا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بالنسبة لليوم. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق تلقاوه دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب وقت ما تحبوا. إلى أن نلتقي وقلكم دمتم في رعاية الله وحفظوا في الأمان.
0: المحقق بلوس. محقق.

0: مع حمزة البلومي.
1: جوهرة
2: أفهم بيبليسيتي
3: تحب تحكي
4: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
6: اريدو طور عالمك
1: جوهرة
0: بعد الباك الحيرة الطبيعية أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة مع كونفيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف؟ الدراسة بالخارج وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة أفهم كونفيزون مش باش نقولو لك شنو تختار أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك بمساهمة ITIM University de la connaissance à la compétence.

0: Musica. Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور.
3: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. البداية بلجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي اللي أصدرت بلاغ توضيحي كذبت فيه كل الأخبار اللي تم تداولها في بعض الصفحات حول إيقاف اللجنة لأعمالها واستقالة رئيسها من مهامه. اللجنة أكدت أنه جميع هذه الأخبار هي أخبار زائفة وتدعو إلى من نشرها بسوء نية أو من تداولها عن غير قصد إلى الكف عن ذلك لما فيه من إضرار بالجو العام المحيط بالفريق. اللجنة أضافت أن النجم يحتاج حاليا إلى دعم وتكاتف وانخراط فعلي وعدم الاكتفاء بالأدوار التنظيرية. اللجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي أكدت أيضا أنها ستبقى حتى يعود النجم قويا شامخا، وأضافت أن الدعم الكبير هو الطريق الوحيد لتجاوز الحيرة والخوف. لجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي أكدت في بلاغة أنها لا تعرف إلا لغة واحدة هي لغة الوفاء والانتصار. لجنة فض النزاعات بالاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت غلق أصعب ملف، هو ملف سان بيدرو الإيفواري، فريق سان بيدرو الإيفواري بعد النجاح بفضل مساهمات الأحباء والداعمين وبعد مجهود كبير لكافة أعضاء اللجنة بعد جولة كبيرة قاموا بها يوم الأحد الفارد في غلق ملف نادي سان بيدرو الإيفواري، والمبلغ اللي تم تجميعه 441 مليون. اللجنة أعلنت فتح ملف نزاع جديد يخص مستحقات اللاعب عامر العمراني والمقدرة ب70 مليون.

0: جوهره اف ام تي في.
1: بعد انسحاب المنتخب الهولندي من دور 32 كأس العالم أمام المغرب، مدرب هولندا رولاند كومان قدم استقالته من تدريب المنتخب الهولندي وقال على حسابه الشخصي: اتخذت الليلة الماضية قرار إنهاء فترتي كمدرب للمنتخب الهولندي، وأضاف: تمنيت نختم مسيرتي مع المنتخب بالتتويج بكأس العالم، لكن هذا الحلم لم يتحقق. تفكير بنتاج يوم أمس: النرويج تتأهل على حساب الكوت ديفوار 2-1، فرنسا تتأهل على حساب السويد 3-0، وهيك كل مجموعة المنتخب تنسحب من المونديال. تونس، هولندا، اليابان والسويد. المكسيك تتأهل على حساب الإكوادور 3-0. اليوم 5:00 أنجلترا الكونغو الديمقراطية، مباراة الدور في أتلانتا الأمريكية في ملعب يتسع 71,000 متفرج. تحكيم للأردني أدهم المخدمة. 9:00 بلجيكا تواجه السنغال، مباراة الدور في سياتل الأمريكية، مباراة أو ملعب يتسع 72,000 متفرج. تحكيم من المجر. صراع من أجل هداف المونديال في المرتبة الأولى، الثنائي كيليان مبابي وليونيل ميسي ب6 أهداف لكل لاعب. المرتبة الثالثة الهالاند 5 أهداف. المرتبة الرابعة للثنائي عثمان ديمبيلي من فرنسا ب4 أهداف، ومعها البرازيلي فينيسيوس جونيور ب4 أهداف. والصراع يتواصل زادة من أجل الهدف التاريخي للمونديال، ميسي المرتبة الأولى ب19 هدف، كيليان مبابي المرتبة الثانية ب18 هدف. إلى حد الآن تعرفنا على 3 مقابلات في الدور الثمني النهائي للمونديال: يوم 4 جويليا 6:00 كندا المغرب، 10:00 فرنسا الباراغواي، يوم 5 جويليا 9:00 ديما بتوقيت تونس البرازيل تواجه النرويج. ميسي في المرتبة الأخيرة، ينعم ميسي في المرتبة الأخيرة في المسافة المقطوعة في المباراة، أي في 90 دقيقة. ميسي كل مباراة تجري 8 كيلومتر فقط، وهي أضعف مسافة يقطعها أي لاعب، لكن ميسي يسجل في كل مباراة، وهو حاليا في المرتبة الأولى في هدفي المونديال.

0: جوله اف ام تي في.
1: النادي الافريقي اعلن رسميا تعاقده مع اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي ياسين مرياح بعقد مدته موسمين. ياسين مرياح 33 سنه تقمص ازياء جمعيه اريانا نجم المتلوين نادي الرياضي الصفاقسي، ثم تجربه خارجيه في اولمبياكوس اليوناني، قاسم باشا التركي، العين الاماراتي، واخر فريق تقمص زيه الترجي الرياضي التونسي. نادي شبيبة القبائل الجزائري أعلن اليوم تعاقده مع مدافع النادي الإفريقي توفيق الشريف لمدة 3 مواسم. هو عودة لتوفيق الشريف لفريق شبيبة القبائل الجزائري. نذكر أن اللاعب توفيق الشريف هو جزائري الجنسية، انتقل للنادي الإفريقي في سنة 2022 قادم من فريق شبيبة القبائل. وليد الجزائري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
2: كان جا السيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر، ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق فلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبو، نهار الجمعة كونفيوز زون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. هيشو نغمة الساعة.

رسمه باراسول مع غازي خليل على جوهر اف ام موج مع الموجة. ساعتين واثناشر دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نسل كل موعد أول من باراسول، تحياتنا لكم في كل بلاصة في تونس وخارج أرض الوطن. من ساعتين للأربعة موعدكم يوم يكون هكا باش مردوا القيلولة شوية، نفرشكوا العشرية زادة. نستقبلكم إيكيب كاملة، غازي خليل في الأعداد والتقديم، سمية صغير في الإخراج، نرجس قلالة في الديجيتال. فقرات متنوعة في ساعتين من زمان، ميتيو بلاج ودرجة حرارة الجو على المناطق الساحلية الكل، سينون كوكتيل صيفي مع تيوا بارتندر سامر ستار. كل مرة نكلمو فنان شوفوا فاش قاعد يعمل لقيت هدايا ولا شخصية معروفة. زادة نقطة قانونية كل مرة كيفاش تكون مع دكتور رياض مرابط، نتسائلوا مثلا على وضعية من الوضعيات القانونية عشرت ولا في الموسم السياحي هذا. بونيمور مع دكتورة هودة صغير وسامر ميكس، ونرجعوا لغنيات ميزة الفترات الذهبية، فترة الجيل الذهبي التسعينات الثمانينات على شلي حتى لزاني 2000، يكون ميكس صيفي برضو به القيلولة زادة. تحياتنا لكم الكل، ونبدأ مع زياد البرجي اجت الصيفية.

0: 24 3000
1: 29 100 والا 73 24 3000
2: عندك لانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
3: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر بيبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
4: أريدو طور عالمك
5: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل مرحبا بكم في معرض سوسة دولي
6: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
7: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك مليون مع كاتالوك خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كاتالوك خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
8: امشي لعزيزة
9: الو صباح
10: هاني ريكش جوي بي
9: في أسخرة
10: هي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال إيكونوميك سيلانسيو وفي سبع سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
9: هي على الكمبريسور
10: ليه على الكليماتيزور الكل
9: على كل شيء
10: هي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد
9: توا فهمت عليه جوك بيه
10: الأول مرة في تونس سبع سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
11: ماكسويل for a better life
12: جوهرة اف ام
13: جوهرة اف ام
12: الموجة اللي ترتحك

0: météo des plages.
1: مرجو معكم جديد في باراسول على دنيا وما فيها جوهر اف ام ساعتين 31 دقيقة ميتيو دي بلاج والتوقعات الجوية بالشواطئ التونسية باش نبدأ شواطئ الوسط الشرقي هرقلة شط مريم والقنطاوي 28 درجة بوجعفر 29 درجة سقانس المهدية والشيبة 28 درجة بالنسبة لشواطئ الشمال الغربي راس انجلة سيدي سالم والرمال 27 درجة سيدي المكي 31 درجة شواطئ خليج تونس رواد قمرت وسيدي بوسعيد وقرطاج 30 درجة المرسى 29 درجة بالنسبة لخليج الحمامات الهوارية 30 درجة حمام الغزاز وقليبيا 29 درجة قربة 34 درجة وهنا تتسجل أعلى درجات الحرارة في الشواطئ التونسية بالنسبة لليوم الحمامات 26 درجة وأقل نسبة درجات حرارة لليوم في الحمامات بالرغم اللي مش بعد على بعضهم برشا خليج جابس شفار 31 درجة جابس 33 درجة جربة وجرجيس 28 درجة صح عليكم ناس كل إذا مبرمجين هكا باش تعملوا تبحبيحة مزيانة طقس مناسب برشا المهم ابعدوا على الشمس واستحضوا على روحكم أما الشمس باهي ساعات راهو فيتامين دي ما تكثروش يلا هنرجع للموسيقى مع اي تي بي مع Like That

0: موج مع الموجة سامر ستار. تعودوا بها في كل صيفية في باراسول ديما على الدنيا وما فيها جوهر فم سامر ستار. نكلموا فنان من الفنانين وحبيت نبدأ الموسم الصيفي مع صديقي مع أخويا وعشيري أحمد المجري. سؤالنا التقليدي كالعادة على الصيفية كيفاش باش يعديها، شنية البرامج، وين يعمل الغطسة بتاعه، شنو الأكلة المفضلة، وبدينا نسرحوا مع الصيف. سيد أحمد أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك أزغوز ومرحبا بالمستمعي جوهر اف ام. يعيشك بابا،
0: شنو حوالك؟ لاباس عليك؟
1: كما جرت العاده في اول الصيفيه والنهار في سانت فينيك تاخذني على المباشر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نزيد يقولي سبعه سته توا الحمد لله، ديما الحمد لله
0: الحمد لله. لاباس به يظل اول صيف وسيد احمد كما نقولوا احنا غران بابا بابي
1: شنو هو؟ اي وليد بابي مثال موتين يا اي اي وليد وليد كي نقلق غزغوز الكهرباء وحدها تمشي هكا تشد الديريكسيون نتاع دار بنتي ونحمل لك البيبي هذاك ناخذ منه دي زوند نتاع براءه نتاع محبه نتاع ما خليش الفرش بالتلفزه ساعتها نشدوا جيتاره هكا فهمت نحسوا في المود يبدا يلوج على صون جديد خاطر اللي بيبي والصغار عندهم عالم مازال فيرج معناتها ديسك دور نتاع مخهم مازال فارغه فهمت. ونحنا الصغار نتاعنا ماهمش يسمعوا في الموسيقى لازم يسمعوها ماهمش فهمت دونك سي بوغ سلا دونك سي ان كادو سي ان كادو دو سيال فهمت.
0: ربي يحفظك.
1: حسسني اللي انا مازلت صغير ما اقولوا مع عز من الولد كانوا هذا هو هذا هو ربي فضله ان شاء الله ان شاء الله يعطيهم الخير ورضا
0: امين يا ربي. وفما برنامج غطس عاد لازم هكا بابي
1: يا ودي كل يوم نغطس انا كل يوم نغطس اختص في جربه اختص في المهديه ما كتبش في سوسه سينو مشيت بنزرت هكا جي شوازي دي مومون اللي البحر يبدا فيهم مش مليان برشا خاطر كي تمشي تو مونتي ارتيست ولا تلبس شورت ولا حاجه أي مش ازعاج هما الناس يجيوك فك لحظات هذيك وانت تحب تعوم وتعيش حتى نص ساعة مع البحر مع الطبيعة مع الحياة فهمت. دونك ساعة نمشي نهار اثنين الصباح مثلا أو كنعمل غطسة ونعدي هكا في مخي لأني جمعة كاملة عملت عومة باش نحي كل المنامة مخي خاطر زاد الإنسان يحتاج العومة أكل ريتك العومة الأولانية والثانية والثالثة فهمت تدخل في مود نتاع بحر والبو نتاع العبة تتبدل وندخل في دي مومون دو جوا خدين فهمت.
0: هو يقول لك سبع أيام في جرة بعضهم فاكسان هذوك عشتك
1: بيان سير بيان سير بيان سير هاي لازم لازم هل تسمع في التزمير انا قاعد في قهوة هشام نقاتي بالضبط هاي في الظرف الزماني والمكاني دونك باش نزيد شوية ونروح فهمت سينو كيفاش نعديو الصيفية الدواء يا سي غادي لو برومي جولي سيون سينيك قل والكالندري نتاع المارجينات فارغة
0: تو
1: يا ولدي سامحني مخك يقف علاش بلادنا هكا علاش فنان في عضو يلتزم عنده فرقة عنده سنو عنده مواعيد عنده عروسات عنده فياج اتسيترا اتسيترا اليوم لبرمي والتكلم يقول لك هاو غدوة هاو بعد غدوة ما اجتمعناش هاو ندرشني كما الفوف علي صارت مثل الفنانين الأجانب ما تعبيد عملوا دي كونترا وكلموا الوتلة وعملوا دي ريزيرفاسيون وعطاوا بونس ومن بعد تقول لي الرصيد من الديفيز ما يكفيش يا اخي انتوما هذه وزاره الثقافه وزاره الماليه والبنك سنترال ماهمش عاملين خليه مع بعضهم باش سامحني ما تم اخي لعبه توا ثقافه ولا دراب بوتونس معناتها كي حابين نعملوا جاز تبرقه بعد ست سنين روبشير ورجع سامحني في تبرقه الماء مقصوص
0: قلت
1: له معادله معناتها تعمل لي انت جاز ويا حسره كنا نمشيو للجاز ونزلوا سكادو ونباتوا في الشارع وفرحانين باش تقابل ارتيست شويه كبار وستيرا اما المعادله ولات صعيبه معناتها الفنان التونسي وين من هذا الكل؟ وينه من هذا الكل؟
0: صحيح
1: فهمت غازي معناتها فما الفنان راهو نتاج لك الدوره الدمويه نتاع المجتمع هو يخرج يمشي للسوق ويشد بطرود كالناس وستيرا معناتها ماهوش اكسترا تيريستر ما كان الفنان يدخل في المود هذيك ما عادش نجم يعمل جملة تفرح يولي ما عادش فنان يولي كونسومي بحكاية أخرى وتوفى الحياة وكهو خاطر سامحني فما شعار يقول بالفن نسترجع الوطن وين الفن خويا معناتها الفن كي تقول فن راهو مسرح راهو سينما راهو رقص أخطى الناس اللي عنده معروسات وخاطر توا اللي يبدا عنده عرس في الجم ولا في في سليانة ولا درشني يجي الفرقة اللي حاجته بها والمطربين يعرب العلم يعرب العلم قبل بعض عارف روحوا ايش يعملوا شنو المصروف والناس قداش
0: بتشتغل نخليوها احنا للمهرجانات والحصص اللي بتبيع قاعدة تبع في المهرجانات في السنة لكن المهم يدور لي فما ديدات اخرين سيد احمد موجود
1: لا فما دي بروميز دي بروميز معناتها فهمت وعود
0: اي
1: وعود انك هكا باش تكون معانا وحتى الجمعيه حتى معناتها بينك الجمعيات اللي هما المفروض هما كيدخلوا للدومين نتاع الثقافه واتحاد لجان ثقافيه باش هما يعطيو البلوس الحكايه واقفه معناتها فهمت معناتها الجمعيات عمل الجمعيات يراو في فرنسا تمشي تلقى العباد يعني الروتريت العباد اللي كي سون موتيفي هذاك باش يدخل باش يعطي البلوس للمنطقه اللي عايش فيها خاطر الثقافه الثقافه راهي جزء نتنفسوه في كل يوم في معاملاتنا في شدين الصف في في في, في, في معناتها هذا هو مش على السلامه مهرجان وثقافه يا اخي كيكا هي معناتها هو حتى كارتاج ومهرجان ثقافي كان يجيو كبار وكبارات الفنانين وانت تمشي تهز انت ومرتك ولا انت وعائلتك وتقعد تتفرج بتشوف الموسيقى نتاع البلاد اخرى باش تفهم العباد كيفاش يخمموا باش انت كي تسافر لولدك يمشي يقرا لبرا عنده فكره على الشعب هذاك كيفاش يخمم وكيفاش يمشي هذه الرول نتاع الموسيقى مش كوميرسيال كوميرسيال كوميرسيال كوميرسيال لان الشيء فقد قيمته فهمت معناتها هذه توا المشرفين على وزاره الشؤون الثقافيه وعلى الدولة وعلى السيطرة يخموا في حكاية ما تتلموا الفنانين والمشرفين والسيطرة والسيطرة يلقاوا حلول حلول بالحق
0: سينو على الانتاجات شنو نجم نقولوا الفترة الجاية الصيفية هذه فماش هكا برودكسيون جديدة سبيسيال الصيف
1: والله جايين ليكيب نتاع البرودكسيون نتاعي نتاع مصر ما في بالك انا الالبوم نتاعي كملنا والميكساج مازال كيكمل في ليزيتازوني دونك كيما تعديت في ميسيون نتاع التلفزه وتعديت الكو برودكتور نتاعي ان شاء الله في عقاب الصيف باش نختاروا اماكن باش نصوروا كليب ولا اثنين ونعملوا انطلاقه اخرى لانه الموسيقى نتاعنا انا قلت تشرف وتعرف وكي يقول كلمه توصيه تنجم تتفهم وتسمع
0: ان شاء الله وان شاء الله مزيانة نقول لك ميرسي بوكو زادة اللي انت قبل دعوتنا وحكيت معنا وعطيتنا هكا شوية جو الصيف وغنية نحبها برشا غنية يا بابا باش نسمعوها توا معك ميرسي بوكو باي باي

0: Коктейль Саефи. Коктейль Саефи saison 3.0. Le cocktail Saefi. الموسم الثالث على التوالي مع المختص رقم واحد تيوا بارتندر معنا. أهلا وسهلا تيوا. مرحبا.
1: مرحبا غازي. مرحبا مستمعي جوهر فام. كل عادة نرجعنا بحداكم إن شاء الله نوصل بعيش.
0: نواصلوا الرحلة مع السيفية هذه أكيد مع المكتل مع السموثي مع الجو مع الأجواء الصيفية الكل ومع التفرشيك الكل
1: إن شاء الله. محضرين حاجة باهية سيزون سنة كما كل سيزون بونا في الحاجة الترندي إن شاء الله سنة نحضروا لبس حاجات نشغل بعض الواحد حضر الماتريال الصغير بتاعنا في الدار إن شاء الله نعملوا حاجة مزيانة إن شاء الله.
0: أي شنو نحضروا للسيفية هذه ماتريال
1: السيفية هذه كل عادة نحضروا الديوزور الصغير ولا فنجان
0: صغير نحضروا بيه الدوزور نحضروا لكم يقعد في بلايسة ما فيش برشا هوي خاطر الصوت مش واضح برشا.
1: لا نحضروا إن شاء الله لدوزور كما العادة نحضروا فنجان إذا كان ما عندهم دوزور نحضروا فنجان صغير باش نعمل المزجر تاعنا نحضروا المهراس إذا كان فما بيلون دو بريفيرونس الشيكر تاعنا الجو تاعنا كل تاع لي جو الميكسور كل شيء كل حاجة تخص البارتندينغ والكافي باريستا إن شاء الله نعمل حاجة به.
0: به أنت حكيت على الترندينغ السنة وين ماشية أكثر
1: السنة ماشية أكثر في الماتش
0: بتاع السموتي وبتاع الميك شيك وبتاع زاد الموكتل
1: الموكتل ماشي في الإكزوتيك سواء كيش سواء السموتي ولا الجو ماشي لتوسكي إكزوتيك إن شاء الله عندنا الليتشي عندنا الفريد لاباسيون عندنا برشا حاجات
0: اي
1: والقهاوي براتيكمون فما الفيرسيون الجديده تاع القهاوي باز دو ماتشا باز دو ستروبيري الحاجات باز يعني الغله تاعنا الموجوده دخلناها شويه في القهوه ولا عندنا ميكس كومبو بعيد
0: باهي يعطيك الصحه يا تيوا نقول لك ميرسي بوكو نتلاقاو معاك ملا ابارتيغ من نهار السبت باش نكونوا على موعد معاك موعد كل يوم مع كوكتيل صيفي تيوا بارتندر يكون معنا نمشيو مع التورن راوند قبل موجز اخبار مع ثلاثه ونرجع لكم في الساعه الثانيه من باراسول على الدنيا وما فيها جو ريفيم

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أعضاء مجلس نواب الشعب للعمل على إدراج رؤية واضحة لتطوير قطاع الصحافة والإعلام ضمن مشروع مخطط التنمية للفترة القادمة 2026-2030 بما ينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة ومعايير الحوكمة الرشيدة. ودعت أيضا نقابة الصحفيين إلى وضع سياسات تضمن استدامة المؤسسات الإعلامية

0: الابتكار في قطاع الإعلام وتطوير البيئة التشريعية والمؤسساتية بما يكفل استقلالية الإعلام والتعددية وحرية الصحافة باعتبارها ضمانات أساسية لنجاح أي إصلاح تنموي، إلى جانب تعزيز الحق في النفاذ إلى المعلومات والبيانات العمومية. كرمت منظمة الصحة العالمية بتونس خلال تظاهرة احتفالية مجموعة من مهني الصحة من أطباء وممرضين وباحثين وإطارات صحية وأعوان صحة وفرق ميدانية وشركاء لانخراطهم في مسيرة مهنية توجت بالنجاح في القضاء على مرض الرمد منذ أكثر من قرن من الزمن. دعا المجلس القطاعي للمناجم التابع للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره أمس في أعقاب اجتماعه بمقر الاتحاد الجهوي بقفصة إلى تفعيل منظومة حقيقية وناجعة للصحة والسلامة المهنية والتعهد بتنفيذ الالتزامات السابقة. قالت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص إن مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعا ماليا بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، معلنة قرارها تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من تاريخ 13 جويلية الحالية. دولياً صعدت ميليشيات المستوطنين من اعتداءاتها وانتهاكاتها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وشرعت بإنشاء بؤر جديدة في عدة مناطق من أبرزها مستوطنة جديدة على بلدة كفر راعي جنوب غرب مدينة جنين. يراقب الأردن حملات مكافحة الفساد في العراق وسط تقديرات مراقبين باحتمال مطاردة حكومة علي الزيدي نخبة كبيرة من رجال الأعمال والقادة العراقيين الموجودين في المملكة الأردنية والطلب من عمان اتخاذ إجراءات بحقهم. نهاية المجاز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا من الاثنين للأربعة في المكان من ما بيستعطين للأربعة باراسول مع غازي خليل على جوهرة FM TV. موج مع الموجة، موج مع الموجة.

0: Baila.
1: Baila. الأربعة وخمسة وعشرين دقيقة في بايلة على جوهرة فام. أكيد فما برشا محتوى, فما برشا فقرات تستنى فيكم في الغونديفو هذية حتى لسبعة متاع العشية. والبداية بشكون بالبون بلان وين نمشيو
0: وين نمشيو.
1: أكيد باش نهزوكم معنا الإيفينمون, ينطلق غدوة بحول الله 2 جويليا ويتواصل حتى 6 جويليا 2026 باش يصير في البيت الروسي بتونس, اللي هي فعاليات الأيام التونسية الروسية للسينما الطلابية. هو موعد ثقافي فيه برشا إشانج بين الطلبة التوانسة والرواسة في مجال الفنون السينمائية, وهو فضاء للتواصل بين المواهب الشابة وتبادل التجارب والخبرات. في البرنامج نلقاو عرض لمجموعة من الأفلام القصيرة المنجزة من قبل بل طلبت المؤسسات الجامعية المشاركة, إلى جانب تنظيم لقاءات تجمع بين الطلبة وصناع الأفلام الشباب من البلدين. والهنا لحكيو على تونس وروسيا. الحدث هذا يتنظم بشراكة بين المعهد الوطني الروسي للسينما بموسكو والمعهد العالي لفنون ملتيميديا بمنوبة والمدرسة العليا للسمع البصري والسينما بيجامرت, اللي هي مؤسسات عريقة في تونس وعندها خريجين من مستوى عالي وعالي جدا في تقنية الصورة, في تقنية الصوت والتصوير السينمائي. دونك نحكي على المعهد العالي لفنون ملتيميديا بمنوبة والمدرسة العليا للسمع البصري والسينما بجمرت. تنطلق العروض واللقاءات بداية من 6 متاع العشية بمقر البيت الروسي.

0: aussi بالعاصمة يكفي انكم تجوجليوها في المابس اكيد باش تخرج لكم لادريس ديتايي. اما ليفينمون هذايا راه رونديفو مزيان برشا باش تتفرجوا في ابداعات الشباب انعم ونظرتهم للسينما في 2026 وخصوصا القضايا اللي يحبوا يطرقوا لها من خلال الايام التونسيه الروسيه للسينما الطلابيه اللي كما قلت لكم ينطلق غدوه ويتواصل حتى 6 جويليا 2026
1: على جوهر اف ام تي في. Yeah.

Manuja. Wanna know?

0: معنوشة.
1: الأربعة واربعين دقيقة على جوهرة فيم الدنيا وما فيها. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا متونسين معنا حتى لسبعة متاع العشية في بايلة. توتسويت باش نفهموا أصل الحكاية، أما على طريقتنا أحنا بيان سور في بايلة من خلال الترند.
0: ترند بايلة.
1: اليوم غرة جويلية 2026، ونعرف برشا موظفين يسمعوا فينا لقاية هدية ولا بداوا يسمعوا فينا توا، أكيد فرحانين برشا بالتوقيت الصيفي بالسيانس اونيك اللي يقعدوا يستنيوا فيها عام كامل على أمل أنهم ينجموا يروحوا بكري شوية لديارهم، ينجموا يستمتعوا بوقتهم، ينجموا يبحروا، ينجموا ياخذوا قيلولة. أما سألناش رواحنا شنية قصة متاع سيانس اونيك هدية، وعليش رغم الجدل اللي يصير في بلادنا ديما مع كل سيانس اونيك ولا سانس اونيك. لا اسمها سيانس اونيك، الحصة الواحدة. دونك ناس موافقة، ناس تقولك لا احنا محناش ناقصين، يلزمنا نفيقوا لاقتصادنا، يلزمنا نفيقوا لبلادنا، يلزمنا بالعكس نخدموا نهار وليل وعشية وفجر وفي الأوقات الكل. ايبا خليني نحكي لكم ونقدم لكم بعض المعطيات عليه. السيانس اونيك هذية دونك تعرفوا اللي في تونس نعتمدوا فيها عنا سنوات، وفما رئيسة الحكومة هي اللي تنظم العمل والتوقيت من خلال توقيت الدخول والخروج بالنسبة للموظفين الإدارات العمومية والجماعات المحلية، ووقتش يبدأ ووقت شيوفا. مش هذا حديثنا، حديثنا انه الفكره نتاع العمل هذية وتغيير توقيت العمل راهي بدات من الثوره الفرنسيه 1793، وقت اللي حبوا يزيدوا في ساعات العمل ويبدلوا الوقت كاريمو، وتولي الجمعه فيها 10 ايام مش 7 ايام، ويولي يوم راحه يرتاحوه الخدامه كما نقولوا بعد 10 ايام خدمه مش بعد 7 ايام. واقترحوا وقتها دون لو طون انه يتقسم اليوم الى 10 ساعات، وكل ساعه الى 100 دقيقه وفق النظام العشري. وهذه وقتها لخبطه صارت كبيره وكبيره برشا، كيفاش الدقيقه باش تولي فيها ساعه بلوتو باش تولي فيها 100 دقيقه مش 60 دقيقة، وكيفاش في تحسب بالوقت، وكيفاش يولي النهار فيها كما نقولوا زوز أجزاء وبعديك أربع ساعات، هذوك ما ليبر 10 10 و4 ساعات. المهم هذه الحكاية الكل جيت راهي وقتها من الثورة الفرنسية، وقت اللي حبوا يعملوا ثورة زيدة على نظام الوقت والتوقيت والساعة اللي هي الأساس وهي المادة الأساسية اللي من خلالها قاعدة تتنظم العباد في حياتها وفي تفاصيل انهارها. هذيك علاش حبيت نذكركم أنه العمل بالحصة الواحدة هو تقليد إداري صيفي ينطلق في تونس غرة جويلية ويتواصل حتى 31 أوت، وإحنا تعودنا به. أما ردوا بالكم راهو ما هوش فكرة تونس وما هوش جاي من تونس، هو مستوحى جنرالمون من دول البحر الأبيض المتوسط اللي تعتمد على توقيت صيفي باش تتأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة وتحسين مردودية العمل. وبدأ تطبيق متاعه في تونس توا سنين الحقيقة، ولا يعتمد بصفة دورية كل صيف بموجب البلاغات كما قلت لكم والأوامر اللي تصدر على رئاسة الحكومة. الفكرة هذه جات فكرة الدوام المتواصل إنهم يخدموا ألافيل كما نقولوا من 8 حتى للساعة ونص ولا من 7 حتى الماضي ساعة ونص في أوروبا، خصوصا في إسبانيا وقت اللي كانت الإدارات وبعض المؤسسات تنهي العمل بكري برشا باش تتجنب السخانة متاع القائلة كما نقول. وقتها كان قرار فردي وتلقائي أنه مؤسسات تقول لك يلا نكملوا نخدموا وراء بعضه باش نروحوا بكري ونبعدوا على القائلة وعلى السخانة. إفكتيفمون هي حركة تلقائية وقرار تلقائي تعمم بعديك بشوية بشوية في فرنسا اللي اعتمدت النظام هذا في بعض الإدارات خلال أشهر الصيف باش تحسن تنظيم العمل والمردودية متاع الخدامة متاعها على خطر لحظة اللي هما فخاجيل على الاخر للسخانة. وأكبر دليل يظهر لي حتى الكانيكول اللي صاير الفترة هذية في أوروبا بصفة عامة، من أكثر الدول اللي تأثرت هي فرنسا، وبعديك بدأت ينتشر بشوية بشوية في عدد الدول المتوسطية بسبب المناخ الحار. وراو نحكي لكم على عقود من الزمن التالي وقت اللي السخانة ما كانتش كما توارا، السخانة يعني كانت أقل، وتعرفوا انتم تغير المناخي وتعرفوا اللي احنا ولينا نعيشوا في صيفيات أشد حرارة من الصيفيات اللي تعدت. وهذه الكل ماشي في بالهم للتخفيف من تأثير الحرارة القوية برشا في شهر جويليا وأوت، ولتحسين راحة الموظفين ورفع الانتاجية متاعهم، تقليص زادة حركة المرور في أوقات الذروة، وترشيد استهلاك الطاقة في الإدارات العمومية. عجبتني هذه، ترشيد استهلاك الطاقة في الإدارات العمومية. دونك نخليكم انتوما تعليق، نخليكم انتوما هكا التخمينات، ونخليكم انتوما تتصوروا من هنا العشر سنين القدام زعما يتغير المشهد وإلا لا. أول حاجة من حيث التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وزعما ينجم يصير تقليص أكثر في أوقات العمل في النظام الصيفي وإلا لا. وإلا لا فما أنظمة اقتصادية وفما بلدان اقتصادها يعني ما هوش ريكز برشا برشا، يلزمها بالعكس تزيد تقوي في ساعات الخدمة وتطول في ساعات الخدمة. الله أعلم، وحنا في الاخر ما نجم نقولوا كاين ربي يحيينا بخير.

0: baila.
1: Baila. الأربعة وستة وخمسين دقيقة على جوهرة فام، دقائق معدودات وتكون حاضرة بحضنا بسمة سعيدية من قسم الأخبار باش قدمنا البزنس نيوز، النشرة الاقتصادية على موجتنا لليوم غرة جويلية 2026. وأكيد نرجع لكم مستمعينا في ساعتنا الثانية من بايلة ونكملوا مع بعضنا الغونديفو حتى للسبعة مع حسين القيد في الديجيتال، سامي ظهيري في الإخراج التقني، وسنة مهني معكم حتى للسبعة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.

0: الجسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة دي دون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنة مهني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماك مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس، والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح، من نهار السبت للبيا من 9 ل 10 مع أحلام غلام، بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غلال، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: بيزنس نيوز. أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. سجلت محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي هذا اليوم الأربعاء على الساعة الرابعة الثانية وواحد وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي بعد ظهر درجة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة على سلم رشتر بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين، وقد شعر بها مواطنو الجهة. أعلنت شركة النقل بالساحل عن استغلال عدد من الخطوط الشاطئية خلال شهري جويلية وأوت المقبل بالنسبة لإقليمي الشركة بالمنستير والمهدية، وقد تم تخصيص عدة سفرات ذهابا وإيابا لإقليم المهدية انطلاقا من الكساس بابوهلال مرورا ببومرداس ومن العبابسة ومنزل حمزة وسيدي معطلة إلى شواطئ المهدية، كما تم تخصيص خطوط نقل ذهابا وإيابا من الرشارشة والبرادعة باتجاه شاطئ العالية يومي السبت والأحد، إضافة إلى تخصيص رحلات انطلاقا من واد باجا وسيدي علوان باتجاه شاطئ صلقطة، فضلا عن إحداث خطوط نقل ذهابا وإيابا بين المهدية والبغدادي وقصر هلال بالمنستير. وبالنسبة لإقليم المنستير فقد تم تخصيص عدة رحلات يومية بين قصر هلال وشاطئ الشرف وخطوط شاطئية باتجاه الشرف وتبسيس يوم الأحد انطلاقا من حي الزمرين وقصر هلال، إضافة إلى خطوط نقل باتجاه شاطئ الشرف انطلاقا من بمبلة لمنارة وخطوط نقل باتجاه شواطئ المنستير انطلاقا من الوردانيين أيام السبت والأحد والعطل الوطنية والدينية. كما أعلنت شركة النقل بالساحل عن برمجة خطوط نقل انطلاقا من القلعة الكبرى باتجاه مريم ومن العلوج والسعايدة وشويشة ومن سيدي بوعلي ومنزل محطة ونفيضة. استقبل اليوم وزير التجارة وتنمية الصادرات الأمينة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا على هامش زيارتها إلى تونس في إطار منتدى حول مؤسسات الكوميسا، حيث أكد الوزير أهمية تعزيز التعاون المشترك بين تونس والكوميسا وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية داخل هذا الفضاء الإقليمي باعتباره تجمعا اقتصاديا هاما، مشيرا إلى أن تونس تدعم دائما كل الأنشطة التي تقوم بها المنظمة بغاية تعزيز التكامل والاندماج الإفريقي والدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في هذا المجال. احتضنت قاعة المعارض بمدينة سليان اليوم فعاليات إطلاق مشروع التكوين الزراعي والحيواني المستدام من أجل فرص عمل أفضل في تونس المنجز في إطار التعاون الدولي الإيطالي. المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليان جمال الفرشيشي بيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن المشروع يرتكز أساسا على العناية بمنظومة الألبان بمختلف مراحلها بما في ذلك توفير المرعى وكيفية تربية الأبقار وتحويل الحليب والترويج للأجبان بهدف دعم مربي الماشية والموارد العلفية والمراعي في غضون 3 سنوات استنادا إلى تجربة مركز الابتكار زاف في بلدية كريمونا الإيطالية. قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن البنك الدولي سيوقف تدريجيا قروضه إلى الصين بحلول عام 2031 بعد سنوات من تراجع حجم القروض، وهو ما يعكس صعود الدولة الآسيوية لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ارتفعت صادرات إيران من النفط الخام بعد رفع القيود الأمريكية على مبيعاتها بموجب الاتفاق الأخير مع واشنطن، حيث أظهرت بيانات تتبع تانكر تراكرز لناقلات النفط أن إيران صدرت نحو 50 مليون برميل من الخام خلال الأسبوعين الماضيين بما يعادل متوسط 1.66 مليون برميل يوميا خلال شهر جوان المنقضي، بينما لا تزال صادرات معظم دول المنطقة أقل من مستوى التي كانت عليها قبل الحرب. إلى اللقاء.
0: بيزنس نيوز كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 4 متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
2: اف ام. رعاية. Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على دمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسي قريبة مني.
6: Tendance.
7: برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
8: اريدو طور عالمك.
9: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. كانت تفكروا منذ أسابيع كنا أحكينا على فرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي في برشا من دول العالم، والدولة السباقة اللي كانت في الموضوع هذا واللي هو نعود نذكر به فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للمراهقين وبالنسبة للأطفال هي أستراليا. بعد أشهر من تطبيق القانون هذا في أستراليا، جامعة نيوكاسل الأسترالية عملت دراسة وقالت خليني نشوف اسكو هالإجراءات هذه اللي تم اعتمادها في أستراليا اسكو جابت الأكل متاعها وإلا لا. دونك شو تقول الدراسة هذه؟ إجراءات التحقق من العمر المطبقة بعد فرض حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين اللي أعمارهم أقل من 16 سنة بالطبيعة الريزولتا متوقع ما كانتش فعالة بالقدر الكافي. علاش؟ نلقاو أغلب المراهقين استمروا في الوصول إلى المنصات رغم القيود. الدراسة اللي خرجت في المجلة الطبية البريطانية شملت مشاركين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 عام، وتمت متابعة الاستخدام متاعهم للتيك توك للإكس للفيسبوك لانستغرام واليوتيوب وسناب شات قبل تطبيق القانون وقعدت بعده بثلاثة أشهر. النتائج تقول اللي كونوا أكثر من 85% من المراهقين المواطنين اللي عمرهم أقل من 16 عام واصلوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، رغم اللي نحو الثلثي خضعوا لعمليات التحقق من العمر، وتمكن ما بين 54 و68% باش يحتفظوا بالحسابات متاعهم من غير حتى إجراءات منعت وصولهم إلى المنصات. دراسات تقول اللي يكون السبب هو اعتماد معظم المنصات على أساليب تحقق تافهة ما بين ظفرين ويسهل التجاوز امتاحها، أبرزها الاكتفاء بإدخال المستخدم لعمره بنفسه، وهي الطريقة الأكثر شيوعا بين المشاركين. يعني أنت عمرك أقل من 16 سنة جي تدخل التيك توك يقول قداش عمرك، تقول عمري 16، لا يثبت وراك، لا يشوف شمه وش ما فماش، دونك باش تكمل تستخدم في التيك توك متاعك من غير حتى قيود. طريقة أخرى نجحوا عدد كبير من المراهقين في اجتيازها هي استخدام صور شخصية سيلفي لتأكيد أعمارهم. منش باش نقول لكم كيفاش، علاش، على خاطر ما نحبش نشجع على الشيء هذا. تقول الدراسة اللي كونوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قعد شبه ثابت بين الأطفال اللي أعمارهم ما بين 12 و13 عام، وسجل انخفاض صغير برشا في الفئة العمرية اللي تكون ما بين 14 و15 سنة. والحاجة اللي تزيد الظاهرة اللي كونوا هالقوانين هذية ما عملت حتى فايدة، ارتفع الاستخدام بين المشاركين اللي أعمارهم فوق 16 عام. دونك بعد 3 أشهر من دخول القانون في أستراليا، القانون متاع حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للي أعمارهم أقل من 16 عام، بعد 3 أشهر ما فما حتى تغيير ملحوظ نجمو نشاهدوه بعد دخول القانون هذا حيز النفاذ. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابل في موعد جديد في لمن.
0: تسمعوا بايلا مع سنة مهني على جوهر FM.

0: Baila.
1: Baila.
2: She's crazy like a fool.

0: Vrăjoara FM TV. Muzica.
1: Zanete, salut, mami.

Baila. رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من بيلة على جوهرة فام بحديث على المهرجانات الصيفية، بما أنه سيبون أوفيسيالمون تو بدينا في جويليا، دونك نجمو نحكيو على الخطوط العريضة للمهرجانات الكبرى اللي بدات إدارات المهرجانات أو الجمعيات المشرفة على المهرجانات هذية قاعدة تكشف فيها بشوية بشوية. وقبيلة وقت اللي نسمعوا في الشامي من غنية في غنية دكتور، الحقيقة تفكرت كل البوليميك الكبيرة برشا اللي صارت عم ناول من خلال حضور الشامي في بعض المسارح الكبرى في تونس، والنقد الكبير اللي هو شنو رصيده الفني باش يكون موجود على المسارح الكبرى والمهرجانات الصيفية، سني باش يكون موجود وإلا ليس، وإلا ذي ما عنديش ليه إجابة إلى حد الآن. ما خليني أركز معكم على مهرجان بنزرة الدولي اللي عنا فكرة على الخطوط العريضة متاعه في دورته 43، دونك مدينة الجلاء سني باش تعيش على وقع دورة 43 من الدورة 43 من فعاليات مهرجانها الصيفي. دونك مهرجان بنزرة الدولي باش ينطلق في 17 جويلية، يعني بعد 16 يوم بالضبط، ويتواصل حتى ل 19 أوت 2026 باش يكون الموعد متجدد مع العروض الفنية عبر برمجة فيها 17 عرض فني تتراوح بين الأنماط التونسية الأصيلة، الموسيقى العربية الطربية، عروض المجموعات الراقصة والمسرحية. نلقاو في البرمجة عام سنين تتصدر مجموعة من الأسماء اللي هي عندها ميزانها وعندها ثقل متاحها في الساحة العربية، كما النجم الراي الجزائري الشاب مامي، الفنان اللبناني رامي عياش، النجم آدم، إلى جانب تسجيل عودة استثنائية لأيقونة المهرجان الفنانة التونسية أمينة فاخت اللي باش تجدد العهد مع جمهورها الوفي بعد النجاح الكبير برشا اللي حققته في سهريتها عام ناول في صيف 2026 على نفس الركح وفي نفس الإطار اللي هو مهرجان بنزرة الدولي. دونك اختيار قاعد يكرس في دعم الأصوات التونسية الراسخة والشابة، وإدارة المهرجان عطات شرف الافتتاح المرة هذية للفنانة التونسية آية دغنوج، و مسك الختام باش يكون بتوقيع الفنان صابر الرباعي اللي تقريبا عنده توا مده طويله جدا، ما نجمش نحصر السنين، ما بالقليله 6 سنين صابر الرباعي في اختتام مهرجان بنزرت الدولي. دونك رهان كبير برشا من عند هيئه المهرجان في الدوره هذه على التنوع على صناعه الحدث من خلال تقديم عروض فنيه مشتركه وغير مسبوقه تجمع بين فنانين عرب وتوانسه وسهريات استثنائيه زاده. نلقاو الفنان اللبناني وائل جسار باش يلتقي بالنجم التونسي رؤوف ماهر، ويشارك الفنان السوري زيدا الشامي الركح مع الفنان مرتضى، أو كجاوبتكم على السؤال بيان سور مرتضى الفتيتي، وعرض مشترك آخر باش يكون بين النجم المصري إيهاب توفيق والفنانة إيمان الشريف. أكثر العروض الموسيقية هي اللي باش تكون بيان سور هي أكثر استقطاب للجماهير، وين القوز ذا حضور لافت لثقافة الهيب هوب مع مغني الراب عبد الكريم بوزيان المعروف باسم كازو، والأنماط الترابية والشعبية زادة بشكون موجودة في بنزرت، وين القوز لطفي بوشناق عنده حضور متميز إن شاء الله، وفنان الأغنية الشعبية زادة وليد الصالحي بشكون عنده موعد مع جمهور بنزرت. نجيو توا نحكيو على الفن الرابع والعروض الفرجوية الكبرى اللي عندها زادة الطابع متاعها الخاص بمسرح بنزرت. دونك نلقاو عرض مسرحي كوميدي بعنوان بابا نويل المخرج صابر الوسليتي، العرض الصوفي الحدث الزيارة زيدا سامي اللجمي اللي هي عادة سنوية تقريبا أنه الزيارة تكون موجودة في بنزرت، وللمرة 11 على التوالي سامي اللجمي يكون موجود في مهرجان بنزرت، معناها توا 11 سنة دونك اختتام وإلا ولا سهرية تكون حدث بيان سور لجماهير بنزرت، وعرض الزردة للفنانة نجلة التونسية. دونك نلقاو زيدا إدارة المهرجان تمكنت المرة هذية وعام سنة من تجاوز الإشكاليات اللوجستية والمالية اللي كانت مطروحة بشأن العروض الأجنبية عام سنة، والحمد لله تجاوزوها بفضل البرنامج رسمي يضمن الهوية والبعد الدولي للمهرجان هذية اللي تشرف على تنظيمه جمعية مهرجان بنزرت الدولي. دونك بحول الله احنا نقولوا ندوة صحفية هي باش تصير اليوم غرة جويليا 2026 بالفضاء الأثري الحصن الإسباني ببنزرت، وباش تخصص لتقديم كل التفاصيل الكاملة على برنامج الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي. احنا ديجا قدمنا لكم الأسماء الفنية الكبرى الخطوط العريضة للمهرجان، وأكيد في ندوة صحفية يكون فما تفاعل مباشر بين الصحفيين وإدارة المهرجان، وفما إجابات تكون أكثر دقة على اختياراتهم وعلى البرمجة هذية والأسباب متاحة بيان سور. دونك عرقة المهرجان طاقة الاستيعاب المسرح الصيفي زعما باش تكون إشكال وإلا لا عام سنة اللي هو يعد من أكبر المسارح المفتوحة في تونس، نحكي على مسرح

بنزرت. إن شاء الله الدورة تكون ناجحة وإن شاء الله المهرجان يكون ناجح وإن شاء الله زاد اللقاء الصحفي يكون ناجح في حديث مطول على الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي. كما قلت لكم الشاب مامي آدم رامي عياش أمينة فاخت في الواجهة بالنسبة للدورة 43 من مهرجان بنزرت, وأكثر تفاصيل تلقاها معنا في بايلة.

0: Baila.
1: Baila. الخمسة واحدة واربعين دقيقة في بايلة على جوهرة فيما بدأ العدد التنازلي لافتتاح المهرجانات الكبرى الرسمية في تونس، ما زالوا 10 أيام بالضبط وينطلق واحد من أهم وأكبر المهرجانات في تونس اللي هو مهرجان الحمامات الدولي اللي سنة يحتفي بالستينية متاعه، دونك باش ينطلق في 11 جويليا ويتواصل حتى 13 أوت 2026 تحت شعار ذاكرة تعيش. البرنامج كنا حكينا عليه ديرنييرمون، كان تتفكروا في الويكاند زين، وقلنا اللي هو برنامج كبير حقيقة متنوع يجمع بين الإبداع التونسي، الانفتاح على أبرز التجارب الفنية العربية والعالمية، والبرنامج ثري جدا نلقاو فيه 32 عرض موزعين بين المسرح، الموسيقى، الرقص المعاصر، والمشاركة بشكون متميزة لفنانين ومبدعين من 12 دولة أساسا، تونس ثم لبنان، فلسطين، الجزائر، المغرب، مالي، تركيا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، كوبا، والولايات المتحدة الأمريكية. من خلال المداخلة هذه حبيت نأكد على كل المتابعين والجماهير والليفان متاع مهرجان الحمامات الدولي وخصوصا السهريات الكبرى اللي بيكون موجودة فيه، ردوا بالكم راهي لايقة المديرة لمهرجان الحمامات أعلنت أنه عملية بيع التذاكر بدأت، نعم بدأت على خاطر سيبون، تم الإعلان رسميا على تفاصيل عروض الدورة 60 من المهرجان اللي باش تنطلق هي غيالمون دونك بتنشيط الشوارع كما تعرفوا، تنشيط مدينة الحمامات، وفي الليل تبدأ أول سهرية بتاريخ 11 جويليا. دونك المطلوب من الجمهور هو أنه يدخل على الموقع الرسمي للمهرجان باش ياخو الليتيكي متاعو، ما تلقاوش رواحكم فك البانيك هذيك متاع السولد اوت متاع برشا عروض كما صار عامني والعام اللي قبله. دونك عملية الدفع الإلكتروني باستعمال البطاقات البنكية والبريدية، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله الناس الكل اللي حطت عينها على سبيكتاكل عام سنة تخلط تتفرج عليه في مهرجان الحمامات الدولي اللي عنده الحقيقة مكانة خاصة جدا في قلبي، بما أنه في وقت من الأوقات يعني كان هو محور دراسة الماجستير متاعي. دونك مهرجان الحمامات باش يكون كما قلت من 11 جويليا حتى 13 أوت، وكل التفاصيل تلقاها على الموقع www.festivalinternationalhamamet.tn. دونك تلقاو الغديك لي بروغرام الكل، وتلقاو زاد أسعار التذاكر بالنسبة لكل العروض، ديما فما زوز أسعار على أقصى تقدير، ثلاثة أسعار ما في الأكثر، فما زوز أسعار بالنسبة للعروض الكل سواء كانت فنية موسيقية أو مسرحية، وإن شاء الله تعديوا سهريات مزيانة العام السنة في إطار مهرجان الحمامات الدولية.

0: Baila.
1: Baila. قربنا برشا من 6 متاع العشية توقيت 5:54 دقيقة على موجتنا، وكي نقولوا 6 نقولوا الموعد الرياضي على جوهرة فام من خلال جوهرة سبور اللي تسمعوا فيه آخر الأخبار والنتائج الرياضية. واليوم باش يكون مفصل مع وليد الجزيري اللي دخل ديجا للاستوديو ويحكي على الكونغو. شبيها الكونغو يا وليد؟ ربحة؟ ربحة واحد بليش؟ ربحة شكون؟ لانجلتير. فوالا دونك الكونغو ربحة واحد بليش لانجلتير، وبعد شوية باش تلقاو أكثر تفاصيل مع في أخبار المونديال وأخبار واختصاصات رياضية أخرى بيان سور من خلال جوهرة سبور. وحنا نرجع لكم في ساعتنا الثالثة ديما من بايلة على جوهرة اف ام.
0: على جوهرة اف ام تي في موجة موجة موجة.

الموجه. كان جا السيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة دي دونلو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالراديا، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. البداية باللجنة فضل النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي اللي أصدرت بلاغ توضيحي كذبت فيه كل الأخبار اللي تم تداولها في بعض الصفحات حول إيقاف اللجنة لأعمالها واستقالة رئيسها من مهامه. اللجنة أكدت أنه جميع هذه الأخبار هي أخبار زائفة وتدعو إلى من نشرها بسوء نية أو من تداولها عن غير قصد إلى الكف عن ذلك لما فيه من أضرار بالجو العام المحيط بال فريق. اللجنة أضافت أن النجم يحتاج حاليا إلى دعم متكاتف وانخراط فعلي وعدم الاكتفاء بالأدوار التنظيرية. اللجنة أكدت أيضا أنها ستبقى حتى يعود النجم قويا شامخا وأضافت أن الدعم الكبير هو الطريق الوحيد لتجاوز الحيرة والخوف. لجنة فض النزاعات بالنجم الساحلي أكدت في بلاغ أنها لا تعرف إلا لغة واحدة هي لغة الوفاء والانتصار. لجنة فض النزاعات بالاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت غلق أصعب ملف هو ملف سان بيدرو الإيفواري بعد النجاح بفضل مساهمات الأحباء والداعمين وبعد مجهود كبير لكافة أعضاء اللجنة في جولة كبيرة قاموا بها يوم الأحد الفرد في غلق ملف نادي سان بيدرو الإيفواري والمبلغ اللي تم تجميعه 441 مليون. اللجنة أعلنت كفتح ملف نزاع جديد يخص مستحقات اللاعب عامر العمراني المقدرة ب70 ألف دينار.

رسميا بايرن ميونخ الألماني يعلن تعاقده مع هداف المنتخب المغربي إسماعيل الصيباري 25 سنة، سجل في المونديال هذا ضد البرازيل، سجل ضد اسكتلندا، سجل ضد هايتي، وهو اللي سجل الركلة الترجيحية الحاسمة اللي أهلت المغرب للدور 16 ضد هولندا. بعد انسحاب المنتخب الهولندي من الدور 32 لكأس العالم أمام المغرب، مدرب هولندا رونالد كومان قدم استقالته من تدريب المنتخب الهولندي وقال على حسابه الشخصي: اتخذت الليلة الماضية قرار إنهاء فترتي كمدرب للمنتخب الهولندي، وأضاف: تمنيت نكمل مسيرتي مع المنتخب بالتتويج بكأس العالم، لكن هذا الحلم لم يتحقق. المنتخب المصري يواصل تحضيراته لمواجهة أستراليا في الدور 32 للمونديال. تدريبات اليوم عرفت مشاركة جزئية لمحمد صلاح، ما كملش الحصة التدريبية كاملة. اللي يواصل محمد صلاح يواصل العلاج من إصابة تعرض لها في مباراة إيران. مصر تواجه أستراليا بعد غدوة جمعة 7 PM بتوقيت تونس. صراع من أجل هداف المونديال في المرتبة الأولى الثنائي كليان مبابي وليونيل ميسي بستة أهداف لكل لاعب، المرتبة الثالثة الهالاند 5 أهداف، المرتبة الرابعة للثنائي عثمان ديمبيلي ب4 أهداف ومع فينيسيوس جونيور ب4 أهداف. الصراع يتواصل زادة من أجل الهدف التاريخي للمونديال، ميسي المرتبة الأولى ب19 هدف، كليان مبابي المرتبة الثانية ب18 هدف. إلى حد الآن تعرفنا على مجموعة من مقابلات الدور الثمن النهائي يوم 4 جويلية: 6 كندا المغرب، 10 فرنسا الباراغواي، يوم 5 جويلية 9 البرازيل النرويج. السهرة تتواصل مع المونديال غدوة، ماضي ساعة متاع الصباح الولايات المتحدة الأمريكية تواجه البوسنة، مباراة الدور في أمريكا، ملعب يتسع ل 75,000 متفرج يقود المباراة طاقم تحكيم البرازيل. مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشون يدخل تاريخ المونديال، يصبح أكثر مدرب في تاريخ كأس العالم يحقق انتصارات ب18 انتصار. ديشون 56 سنة توج بلقب كأس العالم على المنتخب الفرنسي 2018، وصل معاه لنهائي كأس العالم 2022، وحاليا مترشح لثمن نهائي المونديال.

0: جولة FM TV.
1: النادي الافريقي اعلن رسميا تعاقده مع اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي ياسين مرياح بعقد مدته موسمين. ياسين مرياح 33 سنه تقمص ازياء جمعيه اريانا نجم المتلوي النادي الرياضي الصفاقسي اولمبيكوس اليوناني قاسم باشا التركي العين الاماراتي والترجي الرياضي التونسي. نادي شبيبة القبائل الجزائري أعلن اليوم تعاقده مع مدافع النادي الإفريقي توفيق الشريفي لمدة 3 مواسم. نذكر أنه اللاعب الجزائري توفيق الشريفي انتقل للنادي الإفريقي سنة 2022 قادم من فريق شبيبة القبائل الجزائري. والجزائري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: موبايلا مع سنة مهني على جوهرة FM.

0: Baila.
1: Baila. على جوهرة فام ومود العشوية الصيفية يتواصل معكم حتى للسبعة متاع العشية. نحكي وتوتسويت على المهرجانات والتظاهرات الصيفية بولاية المستير. مشكور جدا زميلنا وليد الجزيري على كل المعطيات اللي قدمها لنا في علاقة بالإحصائيات, ومهمة جدا الحقيقة الأرقام مع بداية كل موسم صيفي إنه نحكي وشنو اللي عنا عام سنة من مهرجانات ومن تظاهرات. في ولاية المستير وحدها عام سنة فيها 16 تظاهرة صيفية. الانطلاقة بشكون مع مهرجان المنستير الدولي, بعدها نحكيه على أيام سينما البحر بالمستير, أيام فنون العرائس على شط روسبينا, ليالي المكنين الصيفية دونك نحكيو على جهة المكنين, مهرجان النسيج بقصر هلال, ليالي أوزيتا الصيفية ببنبلة والمنارة, مهرجان أم الزين الدولي بجمال, مهرجان سيدي سالم ببني حسان, المهرجان الصيفي أبو سعيد الحجري ببوحجر, ولا مهرجان لبتيس الأثرية بلمطة, المهرجان الوطني للصيد البحري بصيادة, الأيام الثقافية بقصيبة المديوني, أيام وردة بالوردانيين, اليوم الثقافي طريق السلاطنية, تظاهرة نسمات طبولبية, والأيام الصيفية بالساحلين وبوزار. دونك هذوما في المجمل متاعهم نلقاهم 16 تظاهرة صيفية موزعين على المستير, المكنين, قصر هلال, بنبلة, جمال, بني حسان, صيادة, لمطة, بوحجر, قصيبة المديوني, الوردانيين, طبولبة, الساحلين. وهذه الحقيقة أرقام باهية, أرقام تخلي الثقافة عندها سياسة القرب, سياسة القرب من الجهات ومن المواطن التونسي وين ما هو موجود. يعني ما نقتصروش كان على المراكز الفنية الكبرى أو المدن الكبرى لتقديم تظاهرات صيفية, وتعرفوا أنه دور التظاهرات الصيفية هذه أنها تخلق متنفس للجماهير وللتوينسة بصفة عامة, وهذا هو المطلوب, سياسة القرب. يعني العروض تقرب من المواطن التونسي وين ما هو موجود, مش العكس, المواطن التونسي يتحمل المسافات ويتحمل السفر لمسافات طويلة باش يتفرج في عرض ولا باش يعمل تفرهيدة ولا بروغرام مع العائلة. احنا اكيد بشوية كل ما تقرب المواعيد نتاع التظاهرات الثقافية هذه نقدم لكم أكثر تفاصيل عليها وشنو فما في البرمجة. صحيح فما مش نقول خلل في التوازن, لكن فما تركيز ديما كبير على المهرجانات الصيفية الكبرى بحكم الميزانية المرصودة لها, هي اللي تخلي إدارة المهرجان أو الجمعيات المشرفة على المهرجانات هذه تقدر أنها تستقطب أسماء فنية كبيرة, والمهرجانات الأخرى يعني المحلية ما تقدرش أنها تستقطب أسماء كبيرة أو تقتصر على برمجة قصيرة, يعني 3 ليالي 4 ليالي 4 سهريات ماكسيموم. وهذاك هو الموجود, يعني نتعاملوا مع الوضعيات المالية اللي عندها زاد دور كبير برشا في استقطاب الفنانين وتقديم برمجة يعني ترتقي لمستوى انتظارات المواطنين. متابعة طيبة لكل التظاهرات الصيفية اللي عندكم أكسي لها مستمعينا, سينون الأخبار الكل باش تلقاها معنا في بايلة وفي جوهرة بيناي. تخليكم معنا, مازلنا معكم حتى للسبعة.

يعجبك؟ باخذ رقمك هلا وبعدين قلبك؟ لكي قد ايه بعد بدنا نصير سوا؟

0: Baila.
1: Baila. جاني لكم في بايلة ونحكيه تود سويت على الأجواء المسرحية والعروض المسرحية اللي هي جميلة جدا للناس المغرومة وتحب تتفرج على حاجة عندها قيمة وعندها قصة وعندها حبكة درامية موجودة أوراها، خصوصا كي نحكيه على أب الفنون المسرح. دونك نحكي لكم على فضاء التياترو بالعاصمة اللي يحتضن في فعالية تظاهرة موسم الهجرة إلى المسرح اللي انطلقت نهار 28 جوان باش تتواصل حتى 18 جويلية 2026. برشا باش يقولوا ديجا بدينا بدات مجموعه هامه من التظاهرات في تونس من اواخر جوان. دونك نحكي لكم عليه، موسم الهجره الى المسرح اللي باش يتواصل حتى 18 جويليا. نلقاو فيه زوز اقسام، القسم الاول من 28 جوان 7 جويليا باش يتم من خلاله تقديم العروض المسرحيه الموجهه للاطفال والشباب، والقسم الثاني من 8 حتى 18 جويليا من خلاله باش يتم تقديم عروض الشباب والكهول. الاشراف الفني للمسرحي وصاحب الفضاء الثقافي الخاص هذايا توفيق الجبيلي، و قدم عروض هاوية كما قولوا تساهم في تأطيرها ولا ساهم في تأطير عدد من المسرحيين كما منير العماري وأسامة الماكني وصبري عبدالليوي وفاطمة الفالحي وعديد الأسماء الأخرى. النص التقديمي للموعد السنوي هذية اللي تلقاوه في فضاء التياترو، دونك موسم الهجرة لازم يكون ثابت بالنسبة للمسرح في تونس، لا للاختباء بل للظهور صراحة وبوجه مكشوف، لكن خلف الملابس والأضواء والأكسسوارات حول ما لا يقال أو يوهم بالقول. أجيال وأعمار واهتمامات مختلفة تركب للروحة في قصص وأطوار ما نجموش نتحدث عليها في الواقع، على خاطر الواقع لا وجه له ولا صوت له، فماذا يمكن أن يحدث؟ لا أحد يدري، تعالوا لنبحث لعل في الأمر فنا مخفيا. وهذه هي الديباجة خليني نقول متاع افتتاح التظاهرة هذه موسم الهجرة إلى المسرح. نعود نذكركم بالموعد من 28 جوان 18 جويليا بفضاء التياترو. عديدة جدا التظاهرات اللي قاعدة تصير الفترة هذه، وإن شاء الله كل مرة في بايلة نعملوا فوكوس على واحدة من التظاهرات باش نقربوا لكم المعلومة وباش انتوما زيدا ما تقعدوش محتارين مستمعينا شنو باش يكون مودكم، شنو باش يكون جوكم في الصيف. راهو الصيف ماهوش بحر وكهو، لا بالعكس، باغ البحر وباغ الخرجات مع العائلة والكونسوماسيون اللي تنجم تكون في لي سالون دو تي ولا لي غيستو. راهو فما برشا مواعيد تنجموا تتبعوها وبالحق تنوعوا في الأنشطة نتاعكم في الصيف هذايا وتستغلوه أحسن استغلال. مازلنا معاكم، خليكم معنا حتى للسبعة في بايلة على جوهرة فرمة.

0: جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدي

0: Baila.
1: Baila. خمسة وخمسين دقيقة بعد الستة وصلنا لختام الرونديفو اليوم من بايلا. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا، إن شاء الله رفقة كانت طيبة، وإن شاء الله من خلال أخبارنا ومتابعتنا الثقافية لليوم العشية كنتوا على باج وهكا وجبنا لكم فكرة اثنين ثلاثة وين تنجموا تعديوا سهرياتكم، كيفاش تنجموا تبرمجوا الأيام القليلة القادمة. غدوة إن شاء الله بحول الله يجدد المشوار كالعادة تصير ثلاثة سوايع من زمان من الأربعة متاع العشية حتى للتوقيت هذايا. تحية توصلكم عند ليكيب الكل، سامي ظهيري رافقنا في الإخراج التقني، سنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد وتقديم توتسويت. نكملوا مع آخر غنيتنا بالنسبة لليوم، وعلى رأس الساعة يكون الموعد متجدد مع بسمة سعيدية في تحرير وتقديم النشرة الثالثة المفصلة للأخبار على موجتنا. متابعة طيبة لكم الكل، باي باي.

0: Bulls Mahmuda. جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، موعدكم مع سهرة الأغاني بين الماضي والحاضر في غنوا معنا بقيادة المايسترو أنيس معالج. الموعد سهرية السبت 4 جويلية 2026 بمسرح الهواء الطلق سيدي الظاهر بسوسة مع 9 تعليم. تباع تذاكر بمسرح سيدي الظاهر وبالمسرح البلدي بسوسة وعلى موقع تسكرتي.ان. أكثر معلومات الاتصال على 98 609 414. جوهرة جيت سيت.
1: جوهرة أفلام. بوبليسيتي.
2: ألو، صبا؟
3: هاني ريكس جوي بي.
2: في أسخانة؟
3: هي، شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 إنفرتر ألترا تروبيكال، إيكونوميك، سيلانسيو، وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
2: على
3: الكمبريسور؟ لا، على الكليماتيزور الكل.
2: على كل شيء؟
3: هي موتور، سبليت، وحتى التليكوموند زادة.
2: اه، توا فهمت عليه جوك باهي.
3: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
0: ماكسويل فور بيتر لايف.
1: جوهرة اف ام. بوبليسيتي
0: على جوهرة اف ام تي في. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية يشرف على حصة تكوينية حول الخدمات القنصلية الرقمية، والبريد التونسي يفتح عددا من مكاتب البريد بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية. تفاصيل أخبارنا، أعلن البريد التونسي عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية، وذلك بداية من الأربعاء غرة جويلية إلى غاية تاريخ 31 من أوت القادم، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيزا للخدمات المسداة للحرفاء. وبمقتضى هذا القرار ستفتح مكاتب البريد بكل من ياسمين الحمامات والمرازقة وقليبيا وتبرقة والمنستير وجربة حمت السوق أبوابها من يوم الاثنين إلى السبت من الساعة 6 مساء إلى 9 ليلا، فيما يستقبل مكتب بريد حمام سوسة الشاطئ العموم من الساعة 5 مساء إلى 9 ليلا. أيضا سيؤمن مكتب بريد القنطاوي حصة عمل مسائية من الاثنين إلى السبت من 5 مساء إلى 9 ليلا، في حين يفتح مكتب بريد غار الملح أبوابه من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 ليلا، ويعمل مكتب بريد المنطقة السياحية بالمهدية من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 5:30 مساء إلى 9 ليلا. البريد التونسي أشار إلى أن مكاتب البريد الموجودة داخل المساحات التجارية الكبرى بدورها ستواصل تقديم خدماتها خلال الفترة المسائية وفق توقيت عمل تلك الفضاءات. أوصى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال جلسة عمل عقدها اليوم بمقر الهيئة بمواصلة إعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2027 في ضوء الملاحظات والتوصيات التي تم إبداؤها تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة باعتمادها وعرض المشروع على أنظار مجلس الهيئة للمصادقة عليه قبل إحالته إلى الجهات المعنية. أشرف وزير شؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي نفط اليوم بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس على حصة تكوينية حول الخدمات القنصلية الرقمية، وذلك في إطار الدورة التكوينية التي تنظمها الوزارة خلال الفترة الممتدة بين 23 من جوان إلى غاية 8 من جويليا الجاري لفائدة الأعوان من السلك الدبلوماسي والسلك الإداري والتقني المعنيين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في إطار الحركة السنوية لسنة 2026. أطلق اتحاد الجمعيات الوطنية لصاحبات الأعمال في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا اليوم بالعاصمة مخططه الاستراتيجي الجديد للفترة 2026-2030، وذلك بالتزامن مع افتتاح فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للكوميسا للنساء صاحبات الأعمال الذي يتواصل إلى غاية 3 جويلية الجارية. دولياً، أعلنت وزيرة الصحة في إسبانيا عن وصول 20 طفلاً فلسطينياً وعائلاتهم إلى إسبانيا في إطار الدفعة السادسة من عمليات الإجلاء من قطاع غزة. بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مع المبعوثين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مذكرة التفاهم، وذلك خلال استقباله المبعوثين في قصر لوسيل بالدوحة. أبقى ممثلو أصحاب العمل والنقابات في قطاع الشحن البحري العالمي على تصنيف مضيق هرمز منطقة حرب حتى تاريخ 9 جويلية الحالي على الأقل، رغم سريان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. الاتحاد الدولي لعمال النقل قال ومجموعة التفاوض المشتركة قالا والتي تمثل أصحاب العمل في قطاع الشحن قالا في بيان مشترك صدر اليوم إن القرار يأتي في ضوء المخاطر المستمرة والكبيرة التي تهدد حياة البحارة فضلا عن الوضع المتطور بسرعة في المنطقة. انتهت النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة بيناي من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبو، نهار الجمعة كونفيزول من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة وياج وياج مع ويلي بسبيس على جوهرة FM. هيشو نغنى.

0: classement studio mondial مع جمال جسمي وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام.
1: السبعة وثمانية دقائق، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام الكل اللي يسمعوا فينا على راديو جوهر. أهلا وسهلا بكم في البرمجة الصيفية. طبعا باش نتقابلوا كل نهار انطلاقا من السبعة ودرج ودرجين تقريبا بعد النشر الإخبارية حتى الثمانية، موعد جديد يتماشى مع الشبكة الصيفية. طبعا نوجه تحية لكل اللي يسمعوا فينا في كرهبهم في كل بلاسة، طبعا وأكيد في انتظار أن يلتحقوا بنا زادة عبر بقية الفريكونس متاعنا وخاصة اللايف وغيرها. دونك باش نحكيوا على كأس العالم وباش نواصلوا متابعتنا لكأس العالم. كأس العالم ومنذ لحظات منتخب أوروبي آخر يترشح بصعوبة ولكن تواجده مهم جدا، هو المنتخب الإنجليزي اللي يتيح بمنتخب كونغو الديمقراطية 2-1 بعد ما كان خاسر الشوط الأول 1-1. طبعا منتخب عنده عناصر ممتازة جدا، بإمكانه أنه يعني يعود، بإمكانه أنه يعمل الفارق. هاري كين اليوم ثنائية، يظهر لي سي مونتسار ثنائية، هدف أول ممتاز بالرأس ثم هدف ثاني رائع ورائع جدا، يتمكن من قلب المعطيات وتمكين منتخب الإنجليزي من الترشح. طبعا تنحكيوا على الماتش هذا، تنحكيوا على المنتخب الفرنسي اللي الناس كل ترشحوا بقوة للفوز باللقب، نحكيوا كذلك على برنامج مباراة غدوة برونستيك المونديال. طبعا نسمعوا زادة جمهور الفرنسي شنو قال في ميكرو زميلنا نجح مجدوب. طبعا شوية يكون معنا أخونا طارق الزواري مباشرة من فرنسا، ناخذ رأيه وخاصة تقييم كأس العالم وأيضا المنتخبات البارزة بما فيها المنتخب الفرنسي. سيد توفيق زابو مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير منتصر، مساء الخير كل الموجودين في الاستوديو، مرحبا بكم في موعد جديد.
1: باهي الوقت عجبك؟ حسيته عجبك؟
2: شنو عجبني؟ كان
1: برود
2: لا حقيقة أحسن وقت هذا،
1: أحسن وقت
2: على الأقل واحد فان جورني عدي ناير وسويعة باهية تو من 7-8 إن شاء الله معنا نفيد مستمعينا واللي خارجين واللي مروحين من البحر يسمع آخر الأخبار وآخر المستجدات.
1: باهي خلينا نرحب خويا منتصر الخمار اللي طبعا زاد بحذانا. مرحبا بك منتصر.
3: مرحبا بك جمال، ومرحبا بكل الحضور وبكل المستمعين ومشاهدي جوهرة اف ام تي في.
1: اذا كلمه ساعه نخدم على التالي، العنوان على مباراه انجلترا والكونغو منذ لحظات.
3: فريق ثالث افريقي ينسحب في الدور هذا بعد الكوت ديفوار، ثم اليوم كونغو الديمقراطيه تغادر المسابقه مع اداء ممتاز جدا. المنتخب الانجليزي اثبت اللي هو في مراهن على اللقب رغم ان المدرب نتاعه ما صرحش بهذا.
1: المدرب نتاعه ذكي
3: باش ما يحطش ضغط على الفريق نتاعه. منافس بصراحه المنتخب الانجليزي بوجود هايكين معتها وبيلينغام، تصور باش يمشي بعيد في المسابقه دي، مع وجود منتخب فرنسي عتيد وعتيد جدا، مع منتخب أرجنتين بصراحة ما فهم حتى فريق مرشح باش يكون هو باش يكسب كأس العالم في ظل معناتها تنافس شديد وقرب المستوى الفني نتاع جل المنتخبات خاصة فرنسا انجلترا المغرب برازيل، معناتها فرق بصراحة عنده باع ودراع، ونتصور معناتها اللي باش يكون عنده نفس اكثر في المسابقه دي هو باش يكون صاحب اللقب في نهايه المطاف.
1: صفيق عنوان انت زاده في انتظار انه باش نرجع بعد الموسيقى للتحليل اكثر.
2: بون نشوف اللي العنوان هاري كين يعود بانجلترا من بعيد لانه هو كان سجل هدف التعادل في وقت حساس جدا،
1: وزاد هدف ثاني
2: قوه شخصيه كبيره من هاري كين رغم اللي كانت محاصره لي شديده اليوم وضيع فرصتين، ولكن اللي أبهرني أكثر هو الحارس
3: باسي
2: هذا
3: لوافر
2: أبهر. أنا كان صد منيع قدام هجمات بيلينغهام هاري كين ومدويكي الكل حاولوا، ولكن لقاو حارس ممتاز جدا تاع الكونغو، برافو ليهم. فريق 7 أو 8 لاعبين يلعبوا في البريمير ليج في إنجلترا ولا واحد يلعب في الكونغو، فريق تحسه متكامل، فتحسه متجانس، تحسه منظم. عارفين شي يعملوا، لاعبين خطيرين خاصة اللي على الأطراف بالسرعة متاعهم وبالواحد ضد واحد كل ما توصل لهم الكرة إلا وعملوا الفرق. فأعتقد اللي العنوان اليوم هاري كين يعود بانجلترا من بعيد ويحقق ترشح 2-1 ويخلي الإنجليز على الأقل يواصلوا المشوار، لأنه توا كل المباراة ما عادش فما مباراة سهلة وصعبة، مباراة الكل ولا يقراوا لهم ألف حساب سوى فريق منتخب اللي ناشئ ولا مازال اول مره يترشح او في المنتخبات اللي عندهم الخبره الكافيه. فاليوم برهن المنتخب الانجليزي اللي عنده شخصيه اللي قادر يمشي البيت.
1: باهي طبعا الحارس اللي تحكيوا عليه هو ليونيل مبازي نيزا، وهذا حارس لوهافر الفرنسي وعمره 31 سنه دونك، وحارس الكونغو الديمقراطيه. برافو الكونغو الديمقراطيه. اي موزيك من بعد ناخذ معنا طارق الزويري مباشره من فرنسا.

العالم على جوهر FM TV.

0: 27 دقيقة طبعا. تحية دائما لكل السادة المستمعين، مرحبا بكم هذا استوديو المونديال في توقيت جديد في البرمجة الصيفية. نتقابلوا ديما من السبعة للثمانية، سويعة كاملة مع كامل الفريق. نذكر بحذانا السي توفيق زعبو، بحذانا كذلك موسى الخمار. طبعا تحية لكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا، وباش نحكيو طبعا على كنا نحكيو على انجلترا، وطبعا مش نحكيو على فرنسا. البارح زاد اللي تألق المنتخب الفرنسي كان بشكل كبير زاد. هل المنتخب الفرنسي استفيق مرشح بارز في عنوان؟ لانه باش نمشي ناخذ معايا طارق الزويري
1: بسرعه. عندي اسبوعين قلت لك راهو المنتخب الفرنسي بالارمادا اللي عنده القدام في الهجوم راهو قادر مش يمشي البيت، وما يمكن يواجهش المنتخب الاسباني والبرتغالي اللي مش يقلقوا. سينا اذا المغرب تعدي ان جرام ماتش زاد راهو توتي بوسيبل. انا نرشح المنتخب الفرنسي نظرا للقوه الهجوميه اللي عنده.
0: باه منصر كيف كيف؟
2: بالتاكيد معناتها المنتخب الفرنسي
0: شفنا الانجلتير اليوم وشفنا فرنسا البارح.
2: صراحه المنتخب الفرنسي منتخب متكامل، متكامل جدا. عنده خط دفاع حصين، عنده حارس مرمى ممتاز، وسط ميدان دفاعي تشاوميني ورابيو ممتازين، رباعي الهجوم اوليسي اللي احسن صانع العاب في الكاس العالم عبر التاريخ، خمسه الى حد الان تمريرات حاسمه. مع وجود ديمبيلي، مع مبابي، مع دوي، مع باركولا كاحتياطي، عند الشرقي معناتها خزان. عنده بصراحة منتخب فرنسي عنده زوز فرق نجموا يلعبوا أساسيين.
0: خلينا ناخذ معنا صديقنا طارق الزويري اللي هو طبعا خبير ويعرف مليح الكرة الفرنسية باعتباره الحاجة ساعة يعيش في فرنسا وقريب جدا من الأجواء. تعرفوا طارق زاد لعب في الإتوال قبل وخدم زاد في الإتوال ك يعني مدير مركز تكوين الشبان، وكانت عنده علاقة بالليزونترونور الفرنسي وكذلك المديرين الفنيين، وايضا عمناول كان رئيس فرع في كرة اليد طبعا قريب من النجم الرياضي الساحلي فريق الام. اما نحب نسال ونقول له طارق تقييمك الساعه الى كاس العالم لحد الان، خلينا نبداو من فرنسا ساعه. اول حاجه مرحبا بك طارق.
3: مرحبا جمال، مرحبا بخيان بحذاك، سلام عليهم الكل.
0: يا سيدي
3: تحياتي من فرنسا.
0: ليك وحشه اخويا، ليك وحشه.
3: واستفيق زعبو ليك وحشه الناس الكل. والله ليك وحشه.
1: نحطوا له غنيت عاش من شافك.
0: سنين الغنيه تحطها
1: عاش من شافك.
0: عاش من شافك استفيق.
3: عايش
1: خويا، عايش
0: عايش
3: الوالده
1: يعيشك بارك الله فيك.
0: طارق، اذا حسب رايك هل تفوق الفرنسي يعني سيتواصل؟ واضح. وعليش التفوق الفرنسي هذايا؟ لانه اكيد عندهم خدمه وعندهم يعني برنامج كامل، انت تعرفوا اكثر من برشا ناس اخرين.

0: فورماسيون عملوا الفورماسيون اللي نحينا احنا ومتابعناهاش اللي كنا ناجحين بها في فتره مهمه في الزاني 90
1: صحيح.
0: مالوروزمون وخرنا بالتوالي. دونك قوه فرنسا اجوردي هي الفورماسيون، لانه الفورماسيون سي ان سبيسياليتي مش اللي يجي يعمل فورماسيون. دونك ليكول فرونسيز هنا توا قاعده ما تحضرش لي زونترينور فوتبول بور لي جون، بريبار دي فورماتور سور بلان فيزيك، دي فورماتور سور بلان تكنيكو تكتيك، سور بلان اتليتيك، ثم حتى دي سيكولوج دي بيداغوغ يخدموا معاهم. معناها ils ont disséqué le football pour atteindre la meilleure
2: performance.
0: وسمعوا اسمعوا فيها ويعرفوا الشيء هذا. معناها ما قعدتش كان فوتبول في التيران، ثم خدمه كبيره برشا سور بلان سيانتيفيك. وحضرت ثاني في كلير فونتين و 98 وقت فرنسا هزت الكوب دي مون، نعدي في ديزاين جرين تاعي في كلير فونتين مع رومان ديمينيك وريك مونبرت والكبارات تاع معناها الفوتبول الفرنسي. وشفت خدمه في ليانات، سيرتو عملوا ليانات في الانستيتيو ناسيونال دي فوتبول الفرنسي اللي عندنا احنا كيما برج الصدريه، وعندهم ناس قاعده تبع في لي ميور فوتبولور دون لي كلوب. معناها ودوما يطلع نابغه ملي هو صغير 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans يتبعوه، ومن بعد تصير سيليكسيون ويمشي لكلير فونتين. وشوف الخدمه غادي سو بلان سيانتيفيك ميديكال، سو بلان بيداغوجيك، سو بلان مونتال، سو بلان سيانتيفيك، تو سكي بريباراسيون فيزيك، سو بلان مسكولير. شيء كبير. راني وقتها حسبت الستاج راهو في الستاف ديال ليكيب دو فرونس في الان اف، ثم يجي 40 بيرسون يخدموا غادي. يا جمال
1: فوالا
0: تمثيل للي جون، ترى الماكله وترى السونتر وين يفطروا وترى الانترومون وترى الريتم دونترومون. شيء كبير.
1: وهذا اللي يصنع الفارق، وهذا اللي يصنع الفارق، وهذا اعطى نتائجه. شفت متسرر وتوفيق، شفت
3: صحيح سيرتو معناتها النجم. نقول لك اني مع تقريب معناتها خاصه في تكوين شبان، وكنت في اللجنه الفنيه تو مؤخرا مع الاتحاد المنسيري، نشوف فما فرق بعيد، ما عادش فما مواهب بصراحه. اني استغربت جو برشا ملاعبيه مثلا للاختبارات ما لفت انتباه حتى، لا فماش فلاتات، ما فهمتش علاش. يعني معناتها المستوى انهار معناتها في التكوين، وشكون اللي يكون في الملاعبيه، ولات الماده فما ملاعبيه ربما ما عندوش حق اشتراك باش يجي باش يقص باش يعدي تاس، معناتها يلزموا يبدوا استراتيجيه كامله. راهو فماش حاجه تجيب الصدفه، راهو كل شيء يجيب العمل وبالاستراتيجيات وعلى المدى الطويل باش توصل نتائج باهي.
1: تستقبل تعليقك على كلام طارق اللي عاش الفتره الذهبيه وفي نفس الوقت يعني تو هي تعطي في النتائج نتاعها. راهو
2: صحيح
0: خدمة كبيرة
1: صارت يا جمال،
0: خدمة كبيرة.
1: هابش نسمع راي توفيق زعبوب قد معي تارك.
2: شوف بالنسبة للمنتخب الفرنسي وخسر اللي صارت النكسة متاع الهزيمة ضد بلغاريا، خذوا قرار انهم مش يبدأوا قوي ونجحوا فيه. وقت تشوف الملاعبين اللي قاعدة تخرج تلعب في انجلترا، في المانيا، في اسبانيا، معناها نسبة كبيرة من الفرنسيس. وشفنا زادة كيف معناها لي تيران دو كارتي منين خرج مبامبي من البونليو دو باري، معناها من الاماكن اللي تقول معناها باش نخرج من غادي احسن لاعب تو في فرنسا. معناها وقت اللي فما ديتكسيون تكون صحيحه وتحط الناس اللي يعرفوا والناس اللي تفهم كوره، مش نابورت كي. احنا هنا بعد كل هزيمه نرجعوا نعملوا دو بول والبطوله نتاعنا ماذا بينا ما تيح حد ما في فرنسا ولا تو في المانيا قالوا الشيء هذا. دونك أنا وقت اللي شوف تحط الناس اللي تفهم الكرة والناس اللي العقلانيين والناس اللي تحط لهم لي مويان وتقول لهم اختموا على رواحكم ونحى عليها الكونترا اوبجيكتيف هذا، اعطيه 4 سنين خليه يخدم، خليه يكون في عقلك وتو تشوف النتيجه. اما انت والسياسه نتاع الدوله،
1: انت والسياسه الدوله.
2: لو طارق قال كلام اللي راهو سياسة الدولة في فرنسا وقت اللي حطت الباكو وجاو لي سبونسور والفلوس الكل مشات في التكوين الشبان مش في لي ستار.
1: خلينا نختم مع طارق، نختم ما يلزم ما دام معنا لازم نسالوا علاش تونس. علاش تقييمك يا طارق علاش تونس تراجعنا بالشكل هذا حسب رايك انت اليوم؟ وفماش حلول هكا تراها انت كمتابع؟
0: شكرا جمال، جيت بحضرتك الاستوديو وحكينا في الموضوع هذا وقلت لك لازم بلون مارشال
1: صحيح
0: بلون مارشال للسبور جينيرال في تونس، مش كان في دون تو ديسيبلين. راهو الانفستيسمون تاع الدوله راهو عنده قيمه كبيره برشا. اول حاجه في تاثير الشبان وتربيه الجيل. راك تشوف الاجيال اللي عندنا توا ما عادش نجموا نشدوهم. برشا برشا فساد وبرشا كلام زايد وبرشا حتى في الساد ناس ترمي في
1: الدنيا. صحيح
0: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح

0: ايش هو الاخر
1: صحيح صحيح
0: وين عشتوا ما تعرف انت عشت معي وتعرفني عشت في هذا والحمد لله بعد السلامات ما راهو برشا خلق صالح دونك الدوله اذا ما تنفستي في الانفراستركتور سي تري امبورطون ولازم تبدل قانون الجمعيات سي تري امبورطون لا لا بروفيسيونيل ولا اماتور
1: صحيح
0: راهو يا مونك غاني سور بلون امبوزيسيون تعرف شتت على بي اس جي الدوله الفرنسيه شارج على سالير في جماله 228 مليون دورو في العام
1: رقم كبير
0: سالاريال على قيمة 1000 مليار ما نحكيوش على الشيء الآخر أطور تتوسال سبونسور والدنيا ما نحكيوش عليه نحكي لك على المداخيل تدخل الدولة مع تاريخ عن كلب فوتبول يجي ستة يجي برك ما نحكيوش على كلب حاجة أخرى إيش معناها جوار يخلص ما عندوش في جفاي ما عندوش في رتريت
1: شفتي
0: وش معناها يخلص 150 مليون يدفع شامبور الدولة في الشهر يا أخو إيش معناها مش معقول لو تم يلزم الدولة تشد بزمام الأمور
1: تستعيد مكانها تستعيد مكانها
0: ياسير ويزم البرلمان تاعنا ياخذ قرار وينفذوا ونمشيوا فيه المشروع تاع السوسيتي خليها تتدفى شوية وخلينا ننظم أمورنا واللي عنده الموين يشد الكلوب واللي ما عندهش الموين بعدها روحوا والكلوب اللي يمريد يقعد في الديفيزيون يقعد ما يمريد فيها بعدها روحوا
1: وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح يا عندك يا ما عندكش
0: يعطيك الصحة بالنسبة للتقييم لأن أهل الكيب التونيزيان دي فوتبول احنا تو قداش من عام جربنا باللي دي جوار ترونجي تاعنا ما نجحناش ديما معناها المرتون تاعنا مذبذب واش صحيح مو صنع ما عملناش باركور كبير برشا لا في الكوب اراب ولا في الكوب دي موند
1: ولا في الكوب دافريك زاد ولا في الكوب دافريك
0: ولا في الكوب دافريك احنا سي توفيق اسكو كل جوار يمشي من الكلوب عنده حق في البريم مهما كانت النومبر اسكو 1 و 2 و 3 جوار عندهم حق في البريم فيديراسيون تونيزيان دو فوتبول ولا
2: لا لسيليكسيونيه طارق الكل من اللي تم استدعاها مش مشاو لامريكي الكل مشاك كلوب يفاتوشي
0: على كل جوار
2: على كل ملعب
1: على كل نادي يا اخو مش اللاعب
2: تو كان حاجه طارق ليفربول بار اكزومبل اللي ريبريزونتي بار 12 جوار معناها يلعبوا في المنتخب
1: باش ياخذوا فلوس
2: دونك 12 هذوك مش ياخذوا
1: فوالا
0: اي لكن المونتون قداش
2: ها المونتون انتر انت ولا شوف ساعه فما مونتون فيكس وبعد كل ما تقدم كل ما تزيد ها
0: بيان سور
2: كل ما مش كيما ياخذ واحد يوصل فيناليست كيما يخرج من البرميتور
0: لا بيان سور شفت معناها البريم لوغمونت اشاك فوا تي باس لو كارت لكن تو جوار باغ اكزومبل ياخذ جوار ليتوال باغ اكزومبل هذه البريم تاعو كي يلعب في الكيب سنال تو كيما الجول نتاعنا الى
1: ذول لي 500 فما 500 600 مليون ولا
2: لا فما كيف اللي مش يدخلوا الواحد 200 205
3: 750 مليون تقريبا
1: اي يجيو 600 مليون تقريبا
3: اكثر 750
2: مليون اما يمشيو لتوار راهو
1: اي يمشيو لتوار بيان سور
0: وكيف عندنا دي تروا جوار
1: ياخذوا جوج مليارات تقريبا
0: باهي توا سي توفيق عاد احنا كهذه الجوار نتاعنا تاع احنا توا اللي جانا نطلعوا فينونسيرمون اللي كلاب نتاعنا كل يطلعوا وعندنا مشاكل ازمه فلوس علاش ما نزلناش خويا ونحى علينا الجوار جايين من برا هز ثلاثه اربع من الناس من برا اللي عندهم الكايتي ونزلوا الجوار نتاعنا من تونس ونعاونوهم خلي على الاقل يبرزوا برا ديفون لي جون جوار ويحتمل ما نعملش ريزلتا المخيب اللي صار هذايا انا اكد لك كان لعبنا بجوار التوانسه هذا كان النيفو نتاعهم ويا بالجرينتا وبالقلب وعلى الدراب ويحتمل راهو عملوا ريزلتا كثير من هكا من احسن خساره ويحتمل راه نفعنا الفلوس هذيك دفعناها للكلوب تونيزيان راهو عاونوا باهر واحد كان كل كلوب يعطي ان جوار ولي كلوب فار يعطي دي تروا جوار دخل 3 مليار 2 مليار شاك كلوب اون اوروبي امليوري لا سيتياسيون اكتويل اللي هي تري غراف اون سومون
1: فهمت طارق شو حاب يقول
3: لا هو حاب يقول
1: لا حاب يقول المنتصر هو ما دام
3: النوادي نتاعنا في
1: ازمه النوادي نتاعنا في ازمه ما دام الملاعبين هذوما
3: محليين ولا
1: اي سي هو الملاعبين هذوما نجيبوا فيهم ما عطونا حد شيء
3: ما عطونا شيء
1: سابقا دونك يا خويا علاش احنا ما خممناش لقدام نفعنا الفرق نتاعنا نختاروا احسن لاعبين المحليين
3: أيه.
1: يمشيوا حتى كلزم ثلاثه من ليتوال وثلاثه من السفاقس وثلاثه من الترجي وزوز من المستير وغيره وغيره في نفس الوقت باش تربح النوادي تحل الازمه نتاعها ماديا والله شو رايك توفيق
2: والله شوف
1: كلمه لا كلمه
2: لا رؤساء النوادي شفت الفلوس هذم اللي قال عليهم طارق باش يخلصوا بهم الديون
1: اي نحكي لك اي فكره كفكره
3: باهي اما جمال اسمعني
2: خلموش شكون شكون اللي اختار؟ هو
3: فكرة
2: هو اللي اختار هو اللي جمع لي معاه
3: الفكرة. أنا معاه أما يلزم النوادي ترجع للتكوين وتخرج لنا ملاعبيه. ما عندناش ملاعبيه في تونس في الوقت الحالي يرتقي إلى مستوى المنتخب الوطني التونسي. ما عندناش ملاعبيه، احنا نواكبوا في البطولة الوطنية ما فماش ملاعبيه يحصل على ملاعبيه. يلزموا يرجعوا يكونوا باش يخرجوا ملاعبيه باش يوليوا عندهم.
1: أنا نحكي لك على المشي هذه، المشي هذه اللي كانت كارثية. خيم اللاعبين مش عملوا مش عملوا مش عملوا
3: لو كان اللاعب المحلي
1: خسرنا هذا المجد روح
3: من هذه نكون ناخذوا الدرس والعبره. لازم نرجعوا للتكوين باش نطلعوا ملاعبيه. اما ما نتصورش ما هما تلفتوا كالبي ناسيونو ذوما ما تلفتوا لهم الا المستوى اللاعب المحلي ما يرتقيش بصراحه. اللي باش يكون لاعب دولي بصراحه نحكيو بصراحه من غير عاطفه، النهار اللي باش يولي الملاعب نتاعنا مستوى نتاعو النادي والنوادي تولي تستثمر في في الشبان نتاعها باش تخرج ملاعبيه برودوي باي
1: نتصرف نحكي على الازمه الماليه نتاع النوادي.
3: إيه
1: الدوله مش قادره باش
3: جزء من المشكل نتاع الازمه الماليه نتاع النوادي هي الانتدابات خاطر ما كونتش. كان كونت راهي خفت على روح الضغوطات الماليه.
1: خليك كلمه ختام طارق شو تحب تقول
0: اخر كلمه. ربي سامحوني طارق نحكي على على على البلان تكنيك وتكتيك تاع تاع الكيشينيزيان يدير سبب لنا موشي. اول حاجه مازال بلو مازال كي بدا صنع حبلوا على الاقل على الاقل 5 سيزون باش يروى في الصناعه هذه ويزود
1: يتمرس
0: واللي عنده اكسبيرونس كبيره برشا. ثاني حاجه وقت تهبط انت اول ماتش بتلعب ان سيستم 3-5-2 ديفيسيون واحد على اليمين واحد على اليسار تكنيكمون سون ليميتي سو بلان فيزيك و سو بلان اكسبلوزيفيتي سون ليميتي وتلعب لي بتي تخيري يلعب بالفراما كل كره يتخبى منها ما يحبش
1: ياخذها
0: وكل كره رجعها لتالي الجول ويعطيها ديجاجمون ودبر روسك من قدام شوفوا تلقاو شحال ما هوش كور هذه بالنسبه ديالي. عاد نلعب بالتوانسه اخويا ويدخل لهم انترونير مزيان كما نعرف ثاني اللي موتيف سو بلون مونتال يحتمل يعملوا يستاخر منك صراحه
1: كارثه. راهي صار
0: في
1: الكوب دي مون كارثه. لا انا فهمت، انا فهمتك طارق تقول يعني ما فماش اسوء من اللي صار دونك ما دام ما فماش.
0: يا ولدي منك عينها جمال انا دايم خبي روحي عندي صحابي في الفوتبول في فرنسي كل جمعه يطلبني واحد هم من باريس هم من ليون هم
1: خيط معهم قبل في تلفون. طبعا طبعا المرتبه قبل الاخير وسمعت شفت حتى التعليق الفرنسيه شفت حتى التعليق الفرنسي على على الكره في تونس راهو شيء يندله الجبين الجبين
0: على الاقل ما نقولوا شيء حتى كيمشيو كيف في زعما ما راحناش مش مشكل. اما كي تهز جماعه ياخذوا في 100 يورو برا
1: ما يعملوا لك حتى شيء تولي مشكله تولي مشكله.
0: شنو تاكل الغازون رمان الناس هذوما ياكلوا الغازون على طول ياخذوا فيها والرخال عايشين فيه جمال مش معقول
1: راهو واضح. وما هو اعتقد انه بارش اللي يسمعوا فينا باش يشتروك الراي اعتقد انه بارش برشا يشتروك الراي. شكرا لك شكرا لك طارق يعطيك الصحه نورتنا بال بال بال بال بالاضافه هذه وان شاء الله ديما احنا ان شاء الله نقولوا تجي الحلول كره القدم التونسيه والنوادي نتاعنا
0: فورماسيون كي نرجع للفورماسيون
1: هذا هو هذا هو هذا هو
0: نعطيك ربي
1: مدامي معك
0: التليفون عندي سيباستيان ديزابر و سيباستيان تو اللي راني في الكونغو صاحبي برشا وحابين نجيبوا لي توال اش عندنا فيه وعندنا سيباستيان سوماسال تو يخدم في المغرب في الفورماسيون اللي كان الادجوان تاع فيليب غوبي في تونس. بعث لي برقيه فيها تصوير تاع جورنال شواميني يشكر في الانترنت نتاعو اللي عمل له الفورماسيون يلا يا فهد يلعب في الرياض تو يلعب في ليكيب دو فرونس.
1: شفت شفت شفت شفت قيمه قيمه التكوين شفت.
0: وبعث لي نون دي جوار اللي فرماهم يلعبوا تو في ليكيب بريمير في الشامبيون دو فرونس معناها. وسي سيباستيان طلب 5000 يورو اللي حكايه فارغه هي تو 15000 دينار او 17000 دينار بتحطهم فورماتور دو كاليتي اللي هو خدم مع فيليب غوبي اللي الى فورمي لي ميور جوار في الكوال وتعرفوهم لي جوار ديزاني 90 واش عملوا في البره في الاوروب وكيفاش نجحوا واش هزينا بهم لي تيتر. Aujourd'hui, je t'investis 5000 euros pour un directeur technique de grande qualité français, qui est français, ou c'est le français, le joueur d'interne, qui fait mot, ou quelque chose, et il y a une chose qui est
1: très
0: bien. Je trouve que le centre de formation, un milliard ou un million, je suis à 150 millions, je trouve que c'est un directeur technique ou un professeur physique de grande voltige. Je trouve le muscle.
1: واضح. شكرا لك يا طارق يعطيك الصحة وديما منورنا. شكرا لك طارق الزويري مباشرة من فرنسا.

0: mondial.
1: استوديو المونديال ونحكيه على طبعا الفرق المترشحة برزها. طبعا نذكر فرنسا البارحة بسكور كبير 4-0 على حساب السويد منذ لحظات الكونغو, منذ لحظات انجلترا على حساب الكونغو. نذكر كذلك المغرب على حساب هولندا طبعا, وقبلها
2: المكسيك البارح,
1: المكسيك البارح
2: ضد الاكوادور. نحب نحكي على المكسيك, نحب نحكي على
1: المكسيك
2: الفريق اللي معناتها
1: كل واحد يخلي على شكون, كل واحد يخلي يحكي على شكون. باهي يبدا انت على المكسيك, ما شنو تحب تقول؟
2: نحب نقول المنتخب المكسيكي الارقام تاعو مرعبه بصراحه. 4 مباريات 4 فوز, فاز على كوريا الجنوبيه 1-0, تشيك 3-0, الاكوادور 2-0, وفاز على جنوب افريقيا 2-0. الفريق هذا الدوله الوحيده اللي استضافت كاس العالم 3 مرات, 1970 1986 و2026. ملعب استيكا هو الملعب في العاصمه المكسيكي سيتي, هو الملعب الوحيد معناتها اللي شهد 3 كؤوس عالميه فيها تلعب فيه. المنتخب هذا ما قبل حتى هدف, سجل 8 أهداف, عندهم لاعب اسمه كيليان كيولونيس هدف المكسيك 3 أهداف.
3: هذا في قطر في السعودية,
2: لاعب ممتاز جدا, يسجل اختصاصه الأهداف خارج منطقة 18 متر. فريق المكسيك جاي على مهل, والعامل الجمهور باش يكون عنده دور رئيسي اذا واصل معتها باش يلعب في المكسيك. بصراحه المنتخب هذا قادر باش يوصل على الاقل للمربع الذهبي,
1: باش يتيح بالانجلترا
2: ولو بيه. صدقني شفت مفعول الجمهور وحضور الجمهور كيفاه تاثيره ايجابي وايجابي جدا على اللاعبين, الحماس يلعبوا به اللاعبين المكسيكيين بصراحه شيء رهيب.
1: نذكر احنا بالنتائج ونمشيو للزميل الناجح مجدوب.
3: المباراه في المكسيكو يا جماعه,
1: في المكسيكو
3: مش في امريكا.
1: اي فوالا, دونك صالحهم
3: المنتخب الانجليزي يتنقل.
1: اي صالحهم كندا دونك ترشحت على حساب جنوب افريقيا, وطبعا بدينا ما غادي الفرق الافريقيه تخرج. ثم البرازيل طبعا تزيح اليابان, وحكينا عليه الماتش هذايا بعد فوز 2-1. طبعا الباراغواي تزيح المانيا بركلات الترجيح بعد ما تعادل 1-1. المغرب تزيح هولندا بركلات الترجيح بعد ما تعادل 1-1. النرويج طبعا تزيح البارح الكوت ديفوار في الوقت القاتل, وهالاند
2: نفس المشاكل
3: تاع الكره,
2: نفس السيناريو,
1: نفس التركيز, سجل هدف. طبعا فرنسا تعبث بحال السويد 3-0,
3: مع الرأفة,
1: مع الرأفة تقول انت
2: معزوز كرة العارضة مع تصدي الحارس.
1: مادام نحن في فرنسا, هاو سي توفيق بعد خليك تحكي على فرنسا, نمشيو لزميلنا ناجح مجدوب, هاو عنده المارس الثانية نتابعو هما دي كونديسيون دو ديريكت لانه تعرفوا الفارق التوقيت. ناجح
4: مرحبا بك جمال من قلب نيويورك, احنا موجودين اليوم, تحية ليك ولكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فام ولكل حضور في البلاتو. كيما حكينا كملنا المقابلة نتاع فرنسا, وسياد كانت مقابلة كبيرة ياسر خصوصا من المنتخب الفرنسي. شفنا التألق كيليان مبابي, يعني يعتبر من الهدفين تو في الكأس العالم هذية. المنتخب الفرنسي قاعد يتألق ورانا اللي هو راهو عنده باع وذراع في كأس العالم هذية. ولاحظت هذا جمال بالحق اللي الجماهير كله متاع فرنسا لهنا يتمناوا باش يقابلوا المنتخب الأرجنتين, يقولوا نحبوا نثقوا منه معناه على النهائي اللي صار قبل في قطر. كل الفرنسيين يتمنوا مواجهة ميسي والفوز لما لا. كنت اقترحت عليهم مش يلعبوا مع علاش لا مع المغرب في نهائي ولا في نهائي, يقولوا نتمنوا مع المغرب, والمغرب نادي قوي واقوى من الارجنتين. معناها نحسوا زاد المغرب جمال عملت يعني اسم كبير هنا في امريكا بالحق, الناس كل معناها موجودين هنا الامريكان ولا كل الجنسيات تحكي على المنتخب المغربي اللي بصراحه مبروك لي وشرف الكرة القدم العربيه. ان شاء الله الجزائر تنورنا, وإن شاء الله زاد غدوة المنتخب المصري يكون في الموعد مع الترشح. إن شاء الله الأجواء كأس العالم ولات ممتازة جمال تو,
1: ولات ممتازة. نقعد معك ناجح باش نرجع لك التوفيق, نكملوا معك ناجح. يلا
4: بابيك جمال مجددا, ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي كما العادة جوهرة فام من قلب نيويورك. اليوم نعيش زاد اللحظة هذه ترشح المنتخب المكسيكي, وفرحة كبيرة في قلب نيويورك في تايم سكوير. كل المكسيكيين انا بصراحه فرحانين برشا, اجواء كبيره ياسر. المكسيك زاد عنده ما يقول بالترشح هذايا, سورتو بالقاعده الجماهيريه الكبيره اللي عنده لنا. ان شاء الله نعدي لكم كل الاجواء الجماهيريه اللي موجوده, خذينا برشا مداخلات مع الجماهير مع برشا نجوم ومشاهير هنا ان شاء الله. والمكسيك ان شاء الله والله بصراحه جمال اجواء كبيره عندهم, فرحه كبيره ياسر. الشعب المكسيكي بالحق تحسوا عيش كوره سواء في امريكا سواء في المكسيك.
1: هذا نجح فزت قلب الجمهور خلينا نكملوا استفيقها وبعث لنا الجماهير الحقيقه يعني الناس ولات مش توانسه وما ما ناس يعرفوا الكره ويفهموا الكره وباش يعطيك يعطيونا يعني ارائهم في الترشح نتاع فرنسا ولا المكسيك يلا

0: pareil. Moi, je dis pareil que lui. Lui, il sait tout. Il sait qui va gagner.
1: Alors, on peut voir la France contre le Maroc final.
0: Ben, bien sûr. J'aime le Maroc, j'aime la France. Alors, vive les deux pays.
2: وهذه الأجواء شنو رأيك توفيق؟ الجمال الفرنسية
3: ممتازة جدا، نعطي الصحة ناجحة اللي عايشنا الأجواء من قلب نيويورك ومن داخل أحباء المنتخب الفرنسي. فالانطباعات أنه الفرنسيين يحبوا يبعدوا عن المغرب،
2: لكن تاحوا مع المغرب
3: ولكن مش يتاحوا. إذا كان كندا مغرب توا وباراغواي فرنسا، دونك إذا كان فازت المغرب وفازت فرنسا مش يتقابلوا في الربع النهائي.
2: هما ماذا بهم ترشح كندا
3: بيان سور،
2: يحبوا لا يعطيو ثلاثة وأربعة.
4: صحيح. بصراحة كما قال ناجح، معناتها كأس العالم بدا تو في الأدوار الإقصائية نشوفوا حتى المستوى ارتفع، المستوى الفني نتاع الفرق والمقابلات ولات حماسية، وفماش فما نتيجة مسبقة ولا نقولوا الفريق هذا باش ينتصر على هذا. تبقينا فما فرق عطات انطباعات معناتها اللي هي باش تكون مرشحة بارزة كما فرنسا.
2: مازالت فرق أخرى
4: إلى حد الآن، فرنسا
3: إسبانيا
4: نتصورها باش تكون كيف في الأرجنتين، المغرب هذوما باش يكونوا في الدورة الثمانية إن شاء الله.
2: طبعا توفيق، دونك هل حقا يعني فرنسا هي المرشح البارز حسب رأيك ولا مازالك ولا سابق الأوان؟
4: سابق الأوان.
3: كي تشوف الباركور وتشوف معنا ديشان حتى من الرقم القياسي صعب بنسبة ال
2: نعطيك
3: فيكتوار.
2: ايوا نحكي زاد مبابي اللي هو الهدف التاريخي للدول الاقصائيه في كاس العالم، 10 اهداف. مونديال 2018 سجل 2 اهداف ضد الارجنتين وهدف ضد كرواتيا، مونديال 22 هدفين ضد بولندا وهاتريك ضد الارجنتين، مونديال 26 هدفين ضد السويد. مبابي تفوق على اسماء كبيره كيما رونالدو والبرازيلي بيلي.
3: دونك نتصور اللي مازال صغير، مازال عنده
2: اقل
3: مش يلعب، تبقى كمجموعه. معنا المنتخب الفرنسي ما تولدش اليوم، معنا
2: كنا
3: حافظوا عليه وزاد كيف معنا الملاعبين الكل راهو هازين الشامبيونز ليغ دو فوا دو سويت.
2: صحيح.
3: فو بابلي معنا توما باريس سان جيرمان، دونك لوساتور خاصة كي تاخذها من باريس سان جيرمان وتزيد تطعمها بلاعبين اخرين اللي يكملوا البوزل، دونك النتيجة ما تكون الا هكا. هذا هو انت تشوف في بامبي تاع ريال مدريد. لا ماني نشوف فيه، نشوف اليوم في بامبي
2: جماعي
3: اخر تحسوا قائد فريق، تحسوا حتى كي سجل هدف مشال ديشان وسالوه علاش مشال ديشان، قال معناها تعبيرا على الحزن اللي كان معناها مخيب على الفريق، والدته توفات ديشان وسافر ورجع، فتحس الاجواء طيبه في الفريق وما فماش دي ستار. رغم اللي هما قيمتهم التسويقيه في بالك، بايرن رفضت تصريح
4: اوليسي مايكل اوليسي،
3: وصل حتى
4: 250 مليون،
3: وصل 200 مليون
2: وخذات سابيري اليوم،
3: وخذات سابيري وقعت له. معناها يبين لك اللي راهم اللاعبين تاع المنتخب الفرنسي القيمه التسويقيه نتاعهم زادت. ديمبلي كيف
4: دوي باركولا كلهم غير الفريق الفرنسي من دوره الى اخرى.
2: قاعد يقوى
4: به،
3: دونك
4: رغم تغير
3: الناس كل ماشيين في التوجه، اذا كان يواصلوا سون بليسور، اذا كان ما تصير لهمش اصابات ويقعد جوهم مكه باهي، نعتقد اللي ما فماش
4: مرشح باهي، لكن الطريق مش مفتوح.
2: ماهوش مفتوح.
4: ما ننسح
3: شكون الدفاع اللي قادر مش يوقف خط هجوم
2: فما زوج منتخبات توفيق، نسيت نسمح لنفسي باش نعطيك راي. فما زوج منتخبات فما زوج منتخبات اللي مش يخليو يعطيو المساحه للمنتخب الفرنسي اللي هو المنتخب الاسباني والمنتخب الارجنتين. مستحيل باش يلقاو المساحات هذيك اللي هما توا يعني يلقاو في شوارع، مستحيل، لان المنتخب الاسباني يعني ماكينه مع بعضهم
4: ويستحوذوا
2: في الكره يعني فهمتي.
3: لاعبين الكل
4: عندنا سبعه احنا من
2: سبعه من
3: برشلونه.
2: لا من اليوم باش نجيب كانوا الجامعتي. لا يا سيدي خلينا نمشيو للبرونستيك المونديال تعطيونا رايكم في الفقره هذه اللي هي طبعا فيها برشا كادوات وجوائز. برونوستيك المونديال سي توفيق، ذولي باش نعطيك الترتيب تغير زاد كل نهار يتغير الترتيب، دونك باش نعطيك الترتيب الجديد في بعد مقابلات يوم امس. طبعا اكيد راك ربما ماكش تبع انت ما مثالش، نعطيك الترتيب. في المركز الاول عندنا مفتاح حمزه عنده قداش 516 نقطه، ثم نلقاو نسرين براهم عندها 464 نقطه، وئام محمد 457 في المركز الثالث. المركز الرابع سوار بوغرين 435 نقطة. ياس ميلاد في المركز الخامس عنده 434 نقطة. خليفة عبد الرزاق في المركز السادس عنده 431 نقطة. عبد الواحد مانع عنده 430 نقطة كذلك في المركز السابع. في المركز الثامن سليم شرتال 425 نقطة. المركز التاسع خليفة نور عنده 424 نقطة. المركز العاشر محمد الحساني عنده 422 نقطة. دونك قاعد يتغير الترتيب من جولة أو من مقابلة إلى مقابلة. نذكر أنكم سهل برشا تحطوا جيم ولا تبارتاجيو الببليكاسيون الموجودة على سبور جورا فام وتبعثوا البارتاج هذاك لزوز نوامر متاع الواتساب الموجودين كذلك في نفس الببليكاسيون. طبعا يجيكم ديريكت لوجين متباس وتنضموا إلى فريق جورا سبور وتكملوا تشاركوا معنا إلى حدود نهاية كأس العالم خاصة في المقابلات القادمة وديما تتكهنوا 120 دقيقة مش 90 دقيقة 120 دقيقة. هاو نعطي البرنامج على المقابلات اللي هما موضوعين على ذمتكم وناخذ رأي ضيوفنا. دونك البلجيكا السنغال ستوفيق التسعة متاع الليل من ترشح المباراة هذه النتيجة والسكور؟
3: هذه مباراة انتسيز بصراحة. شوف المنتخب البلجيكي كيفاش بدأ كيفاش كمل خمسة في المباراة الأخيرة مش ترشح بها. نفس الشيء بالنسبة للسنغال مع لوكاكو من هنا ومندي من هنا بابجي سامحني لأنهم إدوار مندي الحارس مصاب مش يلعب. أعتقد اللي ماتش صعيب على الفريقين الزوز ولكن
2: ديما أنت مش نلعب توش تحط
3: أنا مش نلعب توش ديما القلب اللي غالبا نحب السنغال تترشح
2: 2-1 2-1 السنغال
4: نتصور 2-1 السنغال
2: 2-1 للسنغال به. الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك الليلة ماضي فجرا غدوة فجرا ماضي ساعة متاع الصباح.
3: لا الولايات المتحدة الأمريكية
2: قداش سكور؟
3: ما نحبش ترامب أما لغد
2: قداش سكور؟
3: مع البوسنة 2-1
2: 2-1 منصر
4: 2-0 الولايات المتحدة الأمريكية
2: 2-0 الولايات المتحدة الأمريكية. ثم مباراة إسبانيا والأوتريش غدوة 8 متاع الليل.
3: أمال
2: أيوة أمال
3: مش عندي ما نقول
4: مش تقول
3: مش نقول ثلاثة بليش
4: والله نفس السكور
2: ثلاثة سفر ثلاثة سفر سيدي. هذا من التكهنات نتاعنا. انتم طبعا تنجموا زاد تتكهنوا في بقيه المقابلات لانه فما مقابله اخرى البرتغال كرواسيا سويسرا الجزائر استراليا مصر والارجنتين كافيرا. ما احنا خلينا نمشي اختي واختي طبعا في انتظاركم برشا كادوات تلبزت يعني سيكونت بوس كذلك جهاز حاسوب سمارت فون سالون دي بون داشا قيمتهم 500 دينار و200 دينار. هذا كل مهدى من لي سبونسور نتاع الفقره هذه.
5: بروستيك المونديال بمساهمه ويند اير بي منظومه ذكيه تونسيه 100% متطوره وفق احدث المعايير العالميه فيه كل ما يتعلق بالارهاش جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال وكيس اونريجستروز. فريخا كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى. العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع. سوليف جروب شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي. ماي بيست هوم اختاروها التوينسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة. يولو جينز مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق.
2: ستوديو المونديال ستوديو المونديال اليوم وفات طبعا موعدنا غدوة في نفس التوقيت من 7 ودرج تقريبا بعد نشر الخبرية حتى 8 تقابل إن شاء الله غدوة. شكرا لك ستوفيق زابوك.
3: شكرا
2: منتشر تحياتي إلى اللقاء.

عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة ليدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزول من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس، والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سنم هني من 6 ل 9 متاع الصباح، ونهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلاف، بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.

0: بكرتيله.
1: تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
2: تسعى ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. وجهت وزارة التربية مذكرة الى جميع المندوبين الجهويين التربية، دعتهم فيها إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية 25 و 2026 بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، باعتبار هذا الموعد محطة رمزية تتوج عاما دراسيا حافلا بالانضباط والعمل الجاد، وتجسد رؤية تجعل من المدرسة فضاء للاحتفاء بالمجهود الجماعي. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أن حفلات الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوق والمتميزين في مختلف المجالات، مع ربط الجوائز بسنة المطالعة التي اعتمدتها شعارا للموسم الدراسي، بما يعزز ثقافة الاعتراف بالإنجاز ويرسخ قيم الاستحقاق والتميز. كما أوصت بتخصيص فقرات لتكريم الإطار التربوي والداعمين للمؤسسة التربوية، تقديرا لمساهمة المعلمين والمربين والإداريين والعملاء وكل من ساهم في إنجاح السنة الدراسية. الوزارة دعت أيضا إلى إشراك الأسرة والمجتمع المدني ودور الثقافة والجمعيات في الأعداد لهذه التظاهرات، سواء من خلال حملة النظافة أو المساهمة في توفير مستلزمات التنظيم والجوائز، بما يعزز انفتاح المؤسسة التربوية على محيطها. وشددت المذكرة على أن تتسم حفلات الاختتام بطابع تربوي وثقافي ورياضي، مع إبراز المبادرات والإبداعات الأدبية التي شهدها الموسم الدراسي، بما يجعلها مناسبة للاحتفاء بما تحقق من إنجازات داخل المؤسسة التربوية. أعرض وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم أمام جلسة موحدة لكافة اللجان القارة بمجلس نواب الشعب وثيقة التنمية المجالية ضمن مشروع مخطط التنمية 26 و 2030 و 2000. واعتبر الوزير أن وثيقة التنمية المجالية ترتكز على الحد من الفوارق بين الجهات وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، وذلك وفق مقاربة تشاركية انطلقت من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطنية. وبين الوزير أن الوثيقة تحدد توجهات الاستراتيجية للتنمية المجالية للفترة الممتدة 26 و 2030 و 2000، وتقوم على تشخيص التحديات التنموية من أبرزها التفاوت بين الجهات وضعف البنية الأساسية والخدمات، مقابل تثمين الإمكانات الطبيعية والبشرية والاقتصادية، مع التركيز على دعم الاستثمار وتطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسين الخدمات العمومية وتعزيز الانتقاليين الطاقي والرقمية. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام، مضيفا أن الاجتماعات في قطر سارت على نحو جيد. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن مصدر مطلع قوله أن محادثات فنية غير مباشرة تجري في العاصمة القطرية الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن قطر وباكستان تضطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية مع أمطار متفرقة في بداية الليل بالمرتفعات، ثم طقس قليل السحب بأغلب المناطق، الرياح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالشمال وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر يكون عامة مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال. أما درجات الحرارة هذه الليلة فتتراوح عامة بين 24 و 29 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية، وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ليش من مرة حدثتكم على شد صانع عمبو نكون مكليب وحشي ما عادش بحر ما عادش شد واليوم سمينه بحر الكليب الكليب السيدة في صانع عمبو والحشي راهو شي بهولي ليش يا حاتم عايش ولدي وكان عبد متحدي على ساقه يجري كيف يدو عليه يعني اللي داخل الغادي تقول عليه ماشي الحدود الكليب وقتش بيشتفوا لنا حل مع المسؤولين في شط سالامبو البوليونو ضحي الشمالي
2: ربي فيما يخص طوزة والمناسبين الجمعة هذه زوز مرات يومي زوز نهارين يقص عليها الماء قريب من 9 الماضي ساعة نهار الأحد ونهار الخميس بيدور صادق عليها فسماش ناس صغار ما سماش ناس تبرمج أمورها علاش ما تبلغوش وعلاش ما تعملوش إعلان في الإذاعة راهو البلاصة الفلانية مشي يقص عليها الماء من 9 الماضي ساعة هذه بالنسبة لمدينة طوزة.
3: ربي مش نعمل ريكلاماسيون على الماء مخصوص من نهار السبت سبت واحد واثنين وثلاثة يحلوه وقت اللي يحبوا يسكر وقت اللي يحبوا لا فما وقت يكون وقت يبشي يسكر لوقت يبشي يحل الماء قدر ربي أربع أيام توا ما عناش فيه نشير ساسي ما بين الزاوية وحارية
4: سامحوني بالله شوفونا حل اخي جماعه البك عدي واحنا نبطلوا ما نخدموش ما عندناش حاجه ما عندنا تقولي منها ما عندناش عادات تلافينا مش نبعثوا لها مساجات وزاره التربيه ما تصرفش باش تعمل معناتها حاجات تشوش عليهم البلاد كامله توقف على حتى جماعه البكي والله لا لوجيك نبطلوا خدمتنا هاي واني واقف تو حاليا كريمو اني واقف عندي عباد باش نبعث لها خدمه باش نبعث لها فاتوره باش نبعث لها كذا واقف ما نجمش نعمل حتى شيء ما نجمش نعمل كونفيرماسيون ما نجمش نعمل حتى شيء حتى شيء
5: بالله حبيت نستيق والسوني المفروض يبعثونا الفاتورة كي يبعثوا العامل متاع هذا العداد قلت ابعثوكم الفاتورة لا حياة اللي من تونادي لم نمشي وحنا وقريت قديش مليانة مش أنا وحنا برشا ناس كانوا ينجموا نحي وهذا يركل راهو يبعثون فاتورة يمشيوا خلصوا طولوا كهو راهو نعديوه الأمرين والله العزيز عليه هكا يا مسؤولين تونادي والسيق بربي رأيونا في شموتي في الواحد ولا وزحمة والقشاء في واحد برد فما قشاء برد من أربعة
6: هلون جوهرة فهم بربي بيش نحطكم شاهد عيال على أستاذ انت حمام سوس الشمالية أنا مواطن منزل محطة يمشي بالأكسجين ماكينة بالأكسجين تقول في غشب كلمت أربع سنين مصحين مواطنين اللي الضوء ضعيف يوصل المنطقة خاصة شارع الحمام كلمتهم الصباح باش يشوفوا فهمتي عملوا لي حر راي الماكينة تقص علي ونمشي بالأكسجين ل 24 ساعة 24 ساعة تو صبح ما عادش يزال لي تليفون ماذا بيه لو أني يابا العومية تسمع الحديث بتاعي هذاك تبعثون على خاطر راني في حالة اعتذار وما بوش يجاوبوني فهمتك النهج في الآخر فهمت أنتم الشهادة عيان على إذا كان سهرت حاجة ولا صعب الحاجة هذا حاجة تعملوا مزية تصرف مع الساك فهمتي تاعها منصوص ما بوش يسمعوني نطلب فهمتي من النيابة العومية باش أتحرك مع الناس هذوما على خاطر أني في حالة اعتذار حاليا
0: فرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك
7: تسمعوا خواطر مع زهير الجيز على جوهرة اف ام
8: مش مع الموجة
9: عشرة دقائق بعد تسعة تعليل أهلا وسهلا مرحبا هذه جوهرة فيم خواطر جديدة وخاطرة أخرى من خواطر اليوم 1 جويلية 2026 النهار الأول من نظام الحصة الواحدة ما شاء الله الشارع معبي دونك نسلم على الناس اللي في كرهبة ونعرف بارش الناس يحطوا جوهرة فيم في كرهبكم نسلم عليكم الناس الكل نقول لكم شكرا على اختياركم جوهرة فيم شكرا لكم تتابعوا برنامج جديد اسمه خواطر يجيكم من الاثنين حتى للجمعة من التسعة للعشرة بتعليل اليوم الحلقة من إخراج منير إسماعيل إعداد وتقديم زهير الجيس وضيفة جديدة هي فنانة هي بالأساس ممثلة عرفوها التوانسة كممثلة ولكن اليوم أيضا تخرج من إطار التمثيل والفن السينمائي تمشي إلى الغناء وغناء آخر من نوع الراب اللي قاعد يتعرف مليح في البلاد هي غادرت البلاد التونسية في اتجاه فرنسا حتى ونكتشفوا شنو هي الأسباب. الفنانة الحقيقة عنا الكثير ما يتحكي معها اليوم، مش نعديو معها أكثر من 50 دقيقة وإحنا نحاولوا نفهموا دجلة الدويسي. يمكن كنقول الاسم ممكن برشا ناس ما يتذكروش دجلة الدويسي، وممكن الشباب يعرفوا الدج اللي هي الرابور اللي موجودة على اليوتيوب واللي تسمعوها، ولكن دجلة رويسي هي بلها في مسلسل نجوم الليل. بلها صانعة ميكانيسيان كان تذكروا مليح مسلسل نجوم الليل، هي دجلة. ودجلة داير بعد شوية باش تكون ضيفتي باش نحكيه على بارش تفاصيل من بينها علاش اسمها دجلة وشكون اختار لها اسم دجلة، اللي هو ماهوش الحقيقة اسم وارد في تونس. ممكن نلقاوه في العراق، ممكن نلقاوه وين يتعدى دجلة والفرات، ولكن دجلة في تونس تحس الحكاية فيها سؤال علاش وشكون اللي سماها دجلة، بخلاف بارش أسئلة أخرين كما علاش بعد بلها ما شفناهاش في مسلسلات أخرين، وين مشيت وشو حياتها اليوم، وهل ستعود للسينما للتمثيل للدراما للتلفزيون وإلا باش تكتفي بالراب. برشا تفاصيل نكتشفوها مع ضيفتنا إن شاء الله اليوم في حلقة جديدة، هي الحلقة الأولى من الشبكة الصيفية اللي تتواصل معكم إن شاء الله جويليا وأوت وشتر سبتمبر. أذكركم اللي خواطر كل يوم من 9 للـ10 متاع الليل، من 2 للجمعة أهلا وسهلا نجوم الليل.

الرجال هما فرحانين يبيعوا في الأحلام احنا ضايعين بين أمواج الحرمان كتي حليت تلقى روحك غلط في الطريق العمر ضاع منك وشيطان عندها عليك ناس ما تعرفش تعوم ودخلت للغريق ينجو من ليلة الدنيا حلمة نتمنى منها فيق.

بدي حليل تلقى روحك غلط في الطريق العمر ضاع منك وشيطان عندها عليك ناس ما تعرفش تقوم ودخلت للغريق ينجو من ليل الدنيا حلمة نتمنى منها فيق.

0: نرجع معكم على جوهر اف ام. هذه خواتر، مرحبا بالجميع. ضيفة جديدة اليوم واكتشاف آخر، وقت اللي نحاول نكتشف الإنسان داخل الفنانة. اليوم أكثر من فن، نحكيه على التمثيل ونحكيه أيضا على الغناء من طريقة الراب. بعد شوية ندخل في تفاصيل، ولكن قبل خلينا نسلم على دجلة الدويسي ضيفتي. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عسلامة، ميرسي بور لانفيتاسيون زهير.
0: دجلة الدويسي يمكن اسم ما يعرفوش برشا ناس، أما كان نقول بلها في نجوم الليل تك التصويرة ديريك ترجع.
1: الناس الكل ترجع، ما يعرفوش ما يعرفونيش باسمي الحقاني.
0: على خاطر عملت كان يظهر لي الدور هذاك.
1: خدمت زاد دور جلانزا في سكول. تعدى اون سول سيزون ان 2013، سيتي ان سيت كوم.
0: اما بلها كان دور شد الناس.
1: وي.
0: معتها بنية صانع ميكانيسيان، يمكن زاد الدور في حد ذاته واتقانك للدور الحقيقة انا نذكره مليح، معناتها كيفاش فعلا اقنعتنا انك انت صانع ميكانيسيان وانت مسترجله وانت عاملتهم الكل، معناتها ودنجري والجو
1: السالوبيت وكل شيء والمازوت
0: تتذكرش هكا سبيتش من كلام بلها؟
1: نتذكر سين باغ كونتخ،
0: تراه ما عودوهاش.
1: سين اللي هي ماركتني برشا وسين حزينه برشا، اما لا علاقه بالدور نتاع الطفله اللي هكا غارسون مونكي وكل شيء، اللي هي سين نتاع الموت نتاع امي اليمنى. سيتي اون تري اون دي تري غراند سين كون جوي في نجوم الليل. الناس كل حطينا فيها قلوبنا ولحمنا ويذولي عشناها. سي اون دي سين تري ماركونت. وفما سين اخرى زاده الراو بالها هكا قويه وكل، ونهارة الغيفيان بلها تحب تخرج تحب تعيش، واختها خرجت وبلها تعمل في الديكونت نتاع واحد اثنين ثلاثة، وقاعدة قدام التلفزة. والسنة ذيك من لي دو سين اسي تريست اللي ايمون ماركي. فما ديما بيان سور تعرعير والمشاكل، ولا كي ايمن يجي باش يهز مروة، ولا شوقي كي يعمل حاجة خايبة المروة. فما زين زاد الضحك برشا اللي ساعات نتفرش فيها وحدي. شوقي عمل اكسيدون ومشينا له للدار باش نطلعوا عليه، وما قالش لامه، وزعما انا هكا حرقت بلوس او موا مع امه على على الاكسيدون وكل. وقلت لهم تحشمش هكايا تبع بنت حومتك، ما يجيش العيب اللي عملته وندرا شنو. سيتي اون دي سين اوسي تري مارونت كو جافي فيكو.
0: كي تسمع جنيريك نجوم الليل شو يدور في بالك وقتها؟ ترجع للبلاتو، تتذكر الكواليس
1: كل شيء. انا فما انكدوت عمري ما حكيت فيها، مش نحكي فيها اول مره. انا ساقيت فصعد في اون دي سيزون، وقعدت نخدم وانا ساقي مفصوعه وبالبيكي وكملت. وفما معناتها العباد اللي حضرت في الـ في, الـ في البلاتو والليكيب تكنيك والبارتو تو الموند، وقعدت. وانا ديما نذكر لي بيريود هذوك لي مومون كون ديفيسيل كون ا بي افوار اوسي، خاطر دي مومون دو فاتيك يا دي مومون. وديما نذكر محلام على خاطر كبروني كلكو بار، ميم سي جافي 21 ان، تعلمت برشا حاجات. اون ايتي بريسك سودي فريمون اون ايكيب سودي. ونتوحش ساعات ليكيب هذيك ونتوحش الجو هذيك. والغنيه هذيك تخرجعني بالحق بيريود مزيانه برشا، وان باركور انا حبيته برشا.
0: كنت متوقع في نحكيو على التورناج، وقت التورناج كنت متوقع النجاح اللي باش يعملوا نجوم الليل في الموسم الاول والثاني؟
1: الاولاني لا، وفرانشمون خايفه برشا كنت، مانيش متصوره اللي العبيد معناتها باش يتقبلوا الدور هذاك. خاطر احنا عندنا كانت نظره في تونس قبل الطفله كارسون مونكي سي ان تو بتي بو مال فيو، فوالا متهوره وكل. وبالحق كي العبيد حبوا معناتها دور نتاع بلها، وتلاقيت برشا حب معناتها بوكو سانسيريتي من العبيد، فهمت لي انا ديجا جي بيان في مون ترافاي. ولا دوزيام شوز فرحت برشا وارتحت، خاطر كي خدمت لي دو زوتر سيزون مرتاحه دون سونس، ونعرف اللي نعم في صحيح والحمد لله معناتها كملنا في حاجه صحيحه.
0: كي تعرض المسلسل وتخرج للشارع يطلعوك الناس.
1: وي وين اون بلوس قعدت شعري غارسون مونكي تري لونتون، غارسون باردون غارسون كوبي كوب غارسون بوندون اون تري لونغ بيريود حتى بعد المسلسل. دونك العباد قاعده تتعقلني.
0: انت من قبل هكاك ولا عملت الكوب هذيك على ذمه المسلسل الساعه؟
1: لا انا شعري غارسون كوب غارسون ملي انا صغيره.
0: انت مش كيما بلها
1: با دو تو، منعرفش اذا لي فو كونستاتي حتى العباد اللي تقابلني اللي نو جو سوي بوكو بلو زيفيميني كو بلها. انا معناتها حتى كان شعري غارسون كوب غارسون نلبس برشا روب، نحب الروب، نحب المكياج، نحب حاجات هكاك.
0: اما يطلعوك الناس في الشارع.
1: وي العبيد وتوقفني ونبدا ساعات في حراره موقف معناتها انتيم ويوقفوني ويقصوا عليا وكل. فما انسان الما ماركي بوكو والله نحكي عليها عندي اي نهارين ثلاث ايام هكا دون لا فامي. فما راجل خرج من الكشك نتاعو يجري يجري يا بلا محليك ودرا شنو وش يعطيني شوينغوم ومحليها بالحق بالحق سي سي سي ماجيك
0: فريمون. كانت حب كبير من العبيد في عمرك هذاك. باهي باش نرجعوا بشوي بشوي للمرحله هذيك. ما خلينا نرجعوا ساعه لدجله. منين جيت الكلمه؟ اسمك محلاه ساعه
1: يعيش
0: بور كومونسي معناتها محلاه كاسم. اما شكون اللي سماك دجله؟
1: خالتي ربي فضلها.
0: خالتك
1: اي هي حسين انكدوت تضحك على الاخر. ماما كي حبلت بيا مش في بالها لي انا طفل مش نطلع طفل وما نعرفش يمكن يبي با ديكوغرافي ولا ميم با شيرشي ا سوار جو سي با.
0: هي تلوج على طفل وقتها وين
1: هي مسميه طفل اسمه فاروق. انا معناها كنت باش نخرج اسمي فاروق على بس.
0: اهلا وسهلا فاروق شو عملك؟
1: الحمد لله عايش. عاد كي تولدت وطلعت المادموازيل اللي هي انا ماما وقتها ما زلت كي ولدت مش فاهمه روحها وكل. يا اخي خالتي جات وقتها تقول له كل قالت لها يا خالتي اسمها سهير. قالت لها يا سهير راني ما نعرفش معناتها شنو باش نسميها وما كنتش عامل حسابي. خي خالتي قالت لها راه دجله اسم دجله محليه برشا. قالت لها وي وي جو تروف كو سي تري بو وسميوني دجله. وانكدوت زاده اخرى اللي انا ما كنت معقده من اسمي كنت صغيره كلمه يعجبنيش ما نعرفش علاش وكي كبرت حبيته برشا. وي وحسيت بارتيكولي
0: معناتها كان مصدر تنمر ومصدر
1: شويه
0: استغراب لانه ما عندناش دجله في تونس. صعيب تلقى الاسم هذا يمكن كعبتين كعبه.
1: وي
0: هذا كان القينا معناتها يظهر لي
1: فما توا ولي وما الجينيراسيون اللي بعدي انا اي ولا
0: بعدك انت ما منك انت وارجع لتالي دجله تلقاها في العراق تلقاها في سوريا تلقاها في الشرق الاوسط عموما. في تونس وبنيه وتونسيه واسمها دجله الاسم الصعيب
1: سي سا.
0: كي مشيت به لفرنسا الاسم خليته دجله والا
1: بيان سور
0: ولا ابريفياسيون؟
1: لي ديما اسمي دجله. اما ما عندي مشكله الفرنسيس حتى كي يكتب مكتوب قدامهم يعيطوا لي دجله جو نسي با بوركوا دونك
0: اش تولي دجله
1: دجله قول لهم راهي دجله في تونس عندها معنى اخر
0: صحيح. اما اوموا هاكا قعد دجله.
1: وي
0: دونك خالتك هي اللي سمتك.
1: وي ربي فضلها. وي
0: طفولتك كيفاش كانت؟ صح انت الاولى الثانيه في العائله؟
1: انا الثالثه في العائلة. جي اون تري بيل انفونس الحمد لله يا ربي.
0: كنت سعيدة؟ كنت الوالد كان صعيب ساهل الوالدة؟ التربية كيفاش كانت؟
1: الوغ انا بابا ديري ديجا امي تونسية بابا ديري. انا تولدت في تونس اخواتي الكبار تولدوا في الجزائر. وبابا سي با الجيريان المزمت عبد انسان متفتح برشا معناتها كان مخلينا عايشين على راحتنا ما فماش حتى قلق من الشراء هذيك. بعد ما كتبش المكتوب مي بارون ايزون ديفورسي جافي
0: وانت

0: Mais c'est pas clair, quoi.
1: Oui, c'était une forme de rébellion, en forme de, c'est un appel de, au secours, dans le sens où bah, j'étais chamboulée, tralt baadi, ma femme tchnia lissa. Ou وقت اللي انا بديت ندخل هكايا في في فصح عن من القرايه وبديت نضيع شويه في قرايتي ماما وقتها وجهتني للموسيقى وحبت هكا تاع متعقبني دخلتني في جروب اسمه جينيراسيون فيتور دخلت نعمل مع موسيقى وبدينا
0: نعمل العقاب نتاع ماما دخلت في جروب نتاع موسيقى
1: هي بالنسبه لي هي باش تحصرني خاطر تقول لك ديجا ما تتحصرش اي ان فيت سيتي ان ايبانويسمون
0: داكوغ
1: فو سافوار اللي انا ملي عمري 8 سنين دون لا فامي لي كوزين كانوا يقولوا لماما راه بنتك صوتها محلي الا دي لا بريستانس الا دو كاريزم انا ان فيت ملي 5 سنين نعمل دي سبيكتاكل وحدي في الدار ونلبس هكايا ونلبس باش خالتي ونعمل مكياج وكل ودونك ماما خمت وقالت بوركوا با اكسبلوتي هذايا الدون اللي هي اللي فيها وفهمت اللي خاطر فو سافوار امي مغرومه ياسر مسرح ياسر فن سينما باردون ومن معناتها دوكو بشويه بشويه دونك بديت في الموسيقى بعد الاج دو 15 ans عملت مون بروميي الوغ في نفس العام خدمت ان بروجي دو فان ديتود في الانستيتيو دار دراماتيك مع ربيعه ليلي واللي هو كان لونكادرور سي فتحي العكيري دونك سيتي اون ميثولوجي خدمت ميثولوجي دو ميدي ومن بعديك خدمت في باب العرش دور ان رول سكوندير مع فتحي العداوي الله يرحمه اخراج مختار العجيمي باردون
0: دونك طفوله مش متوازنه 100% معناتها سويت للديفورس اللي صار بين بوك وامك يمكن من الاول وممكن زاد قبل الديفورس خاطر ما نتصورش بين ليله ونهار قاموا وطلقوا دونك كانت فما شويه مشاكل اللي تاثر على طفولتك
1: بيان
0: سور قعد في من الطفوله هذيك في شخصيتك اليوم معناتها من اللي سيكال خلينا نقولوا من جروح الطفوله هذيك
1: Pour être franche, il y a une certaine part de violence à Ashtazed, il y a eu de la violence quand même, la violence psychologique, c'est Hayat. Et même l'arbitre, il y a à mon âge, j'ai 38 ans, je ne supporte pas les gens qui crient, je ne supporte pas l'attention. Oui, mais cette nibarche, ça m'a marqué dans le sens où Kawetni, وليت معناتها نعرف اللي الدنيا لازم تعمل على روحك يفو سو كونستروير امي الله يرحمها انسانه قويه برشا زاد كانت ليكزامبل اللي هي مالغري تو باربع صغار قبلت اني هي تطلق باش ما تخليش صغارها يعيشوا في الفيولنس هذيك والحمد لله ما تكبرنا الكلنا متوازنين و اون توس ريوسي نوتر في
0: ما قطع العلاقه مع الوالد سبا
1: بيان سور
0: اليوم
1: اي بيان سور هذيك بابا وربي فضله
0: عرفت امك كيفاش تفهمكم راهو كي طلقنا مش ولا انمي ولا عدو لينا ولا
1: او كونترير
0: راني متعاركه معاه دونك ما تكلموهش فما
1: ما فماش امي ما
0: كان فما نساء مالوريزمون يعمروا الصغار اللي يقعدوا بحذاهم في فتره الحضانه علبوا
1: وي انا امي
0: وعمل لي ودار لي وقد لي
1: الله يرحمها اللي جيت تري فيير ديل خاطر كي كنا نقولوا لها نحبوا نمشيو نشوفوا بابا عمرها ما كانت ال سوبوزا سا ا اوكا ماما بالحق عمرها ما قالت لنا اذا كابوكم يقعد بوكم وكل سوا اللي صار بيني وبيني هو ذيك حاجه تخصنا نحن كاديز ادولت
0: صحيح
1: ومعناتها ديما
0: قربنا اللي هما كانوا يحبوا بعضهم على الاخر وشفتوا انتم ما عشتوا معناتها لحظات الحب به انت وين تولدت في تونس؟
1: في العمران في عمران فرانس فيل
0: العمران
1: وي
0: باهي دونك غادي بدات الانشطه نتاعك
1: وي انا
0: بديت العمايل اللي تعملها اكثر عمله عملتها وكليت عليها تريحة حتى تذكر هي شيء
1: الوغ احنا ما كلنيش نيكلو ترايح اوغوزمون دايوغ اما عمله عملتها كنت شني والله قاعد برشا عمي ما جامي كنت نسرق طويب على السكر خاطر انا كنت نموت على السكر يشدونا يشدونا انا وانا ما نعرفش نكذب اون بلوس دونك يشدونا يقولوا اش تعمل اش قاعده تعمل ولا ليه كنت نسرق في السكر ولا كنا زيد كنا صغار وفروخ برشا كنا نقزو الجار الجيران ونهربوا هذيك من العمال اللي نعملوهم وفما زيد ان تخيك جورني بارلي افيك ما كوزين ريسامون كانوا احنا عندنا نهج في دارنا نهج كي زنقه هي ماهي مش زنقه مي حاسيلو اسي ديسكريت وكل دونك يافي لي كوبل على ليبوك يمشيو يقعدوا في كرهبهم باش يتقابلوا وكل شيء احنا كنا نعمل اون لور ميتي لا ميزير نقولوا او لي زامور او لي زامور نهربوا باش نفسدوا لهم القاعده تو سامبلومون هذوما العمال اللي فريمون اكستريم اللي كنت نعملهم غراف كو
0: بي كبرت دجله
1: وي
0: وبدات الحلم نتاعها حلمك الاول شنو كان؟
1: حلمي كنت نطلع سور سين وفيها ونغني قدام برشا عبيد
0: تغني
1: نغني
0: اي نوع نتاع غناء ولا فما نوع معين؟
1: انا كنت مغرومه باللي فاريتي فرونسيز كون جيتي بوتيت و انت كون جافي 10 12 ans ومن بعديك بشويه بديت نكتشف الراب بار لانترميديير بخويا الكبير واختي الكبيره ومن بعديك بديت معناتها نلقى روحي للموسيقى هذيك.

0: تمسني وهكا قريبه لها مي انا جو فيزي با دراب بار كونتر جو فيزي دو ار ام بي دونك لي شانتوز كي فيزي لي ريفران مع لي رابور اي سيترا كنت تبعهم هكا وكل شيء وكنت مغرومه زيد بستار اكاديمي البروميير سيزون كنت ياسر مغرومه كنت نحب هكا نوصل كيما العباد اللي في ستار اكاديمي ونحب نطلع قدام ان بوبليك كي نرا سين ولا ان ارتست قدام ان غراند سال والعباد الكل تبع فيه الى يومنا هذا 38 ans لحمي قشعر و جو ريف دو فيفر ام شوز
1: هذايا حلمك
0: وي.
1: اللي مازال ما تحققش
0: ان شاء الله يتحقق مي وي
1: تو نحكيو كيفاش باش يتحقق ولكن شازك للتمثيل
0: جافي دو باسيون اللي هما التمثيل والغناء الوغ انا التمثيل كما قلت ما كنتش ما...
1: شكون اكتشفك في التمثيل معناتها شكون اللي اقترح عليك الدور نتاع بلها سيرتو
0: الوغ دور بلها جميل نجار وقتها اللي تي اسيستون رياليزاسيون وجميل كان يعرفني خاطر ديما نحضر جي سي سي نحضروا في ليزيفينمون مع ماما الكل جي تي سي الكل ديما انا موجوده وما نعرفش كيفاش عرف الحق ما نذكرش هو شنو هي الغوبير نتاعو ما يمكن نتفرج في باب العرش يمكن
1: ما عملتش كاستينغ دونك
0: في نجوم الليل لي جي يو لا شونس قال لي عملت كاستينغ مش قال لي راني انا نحس الدور يواتيك ونحسك انت راهو الدور معناتها كاينه مكتوب عليك كي مشيت عملت كاستينغ يا ايها الناس وقفت قدام الكاميرا جي في دي سي كاميرا وكل شيء وقالوا لي تو نعاودو نكلموك دونك ماهيش ما كانتش مضمونه من الاخر معناتها جيتي دون لو دوت كيما اي عبد تمشي نعمل كاستينغ ومن بعديك ميم با جو سي با سيتي كيلكو جور ابخي قال لي راهو الدور اللي كنتي وراك تو كوريسبون بارفيتمون
1: للدور انت كي عملت كاستينغ عملت على الدور هذاك ولا عملت على ادوار ولا
0: لا كان دور بلها
1: على الدور نتاع بلها
0: وي
1: دونك كي حلوا كاستينغ بلها انت مشيت قدمت عليه
0: هو عيط لي وسامي عمامي اللي كتبت السيناريو
1: شفت انت. برشا عباد معاك
0: نهار اللي جيت انا لي جيت في المخر اخر العشيه وكل اما في بالي اللي فما جو كرو مينيموم 4 و 5 بيرسون اباريين يخدموا معناتها الكاستينغ
1: دونك كي مشيت ما كنتش متوقع 100% تنجم تكون انت
0: نو اون بليس كنت مريضه
1: كي عيطوا لك
0: وي نو
1: كي عيطوا لك وقالوا لك راك خذيت الدور
0: فرحت فرحت وبو موا سيتي لو ديبي دون كارير كي بوفي معناتها قلت ان شاء الله معناتها هذه هي تكون بدايه ان لون باركور مالوريزمون جو لي كوبي او ميليو مي فوالا سيتي ان لون باركور بور موا وفرحت برشا خاطر ديجا التلفزه
1: قلت هذه الدرجه الاولى اللي نجم نحقق فيها الظهور التلفزيوني على الاقل
0: سيرتو فوالا خاطر خدمت انا السينما دونك معناتها
1: مش الناس الكل تمشي للسينما وزيد حتى في السينما ادوار ثانويه معناتها ما كنتش بار كونتر الدور اللي لعبته في نجوم الليل اللي هو بلها دور يشد
0: وي
1: معناتها وممكن طريقة لعبك خلت العباد ماركة معناتها بلها بلها وانت اكريت نجح برشا الدور الحقيقة
0: وي.
1: ومن النجاح هذا حسيتك انك تقلقت في عمرك انت 21 سنة سمعت انا عصفورة قالت لي لي انت ما نجمتش تستحمل النجاح ما نجمتش تستحمل محبة الناس ما نجمتش تستحمل انه وين ما تخرج يعيطوا لك بلها
0: اكزاكتومون الوغ ما استحملتش النجاح لي اما استحملتش اللي المخلفات نتاعو اللي هي الشهره والشهره تخليك كيما حكيت لك قبيله عباد يقصوا لك معناتها في الانتيميتي نتاعك تبدا دون زين ديسكوشن مع عبد ويجيك واحد يقول لك هاك تحكي كيما بالها ولا اش فيكم نعرف زي كيما بالها الوغ كنت تبدا دون زين سيتواسيون اسي انتيم ولا اسي امبورتون ولا مثلا ما عرفتش انا
1: تبدا ولا تفطر في ريستورون ولا تعمل في قهوه ولا
0: نلقى على البحر تصور فيا ديسكريتمون سون مو دوموندي مون افي نلقى روحي انا علاش انت ايجا قول لي ولا احكي معايا تو انا نصورك لقيت لي فما عباد فما الطريقه نتاع اني باش يوريك الحب نتاعهم شويه متهوره وهذيك ما عجبتنيش و وي افكتيفمون ما تحملتيش وما عرفتش كيفاش نصور ما كنتش
1: حاضره للنجاح
0: نو
1: والا على الاقل تداعيات النجاح نتاع الدور
0: اكزاكتومون هذيك هي ما كنتش حاضره جمله
1: شنو قرارك وقتها كان؟
0: قراري ساعه سكرت على روحي برشا ما كنت ما نخرجش وليت وبودا ماما
1: خفت من الناس معناتها خفت من محبه الناس ولا خفت من
0: حبيت جو فولي
1: حبيت نساوك شويه
0: حبيت نساولي شويه ونخلي جو بريزيرف اون بار دو مون انتيميتي اللي انا حسيت روحي برسمي اكسبوزي ما عادش نجم نعيش كانسانه متخفيه وما
1: هذايا ما كنتش متوقعته وقت اللي مشيت باش تقدم على دور
0: لا
1: نتاع بلها
0: لا برشا
1: والمشكل اللي راهو سي بون دور ماركه ماركه معناتها ستايش في خطاب على الباب شوف قديش عنده لليوم يخرج للشارع يطول ستايش نعيمه الغوله نسلم عليها سي هما مصدق لليوم مسكينة رغم كل الأدوار اللي عملتهم حد البوزة بل ها كيف كيف مركة معناتها دونك ولليوم راهو العباد خاطر نجوم الليل قاعد يتعاود في الأخر أما العباد لليوم ينجموا يعيطوا لك بون اليوم بدلت شوية طول شعرك بدلت هكا شوية السمايل نتاعك
0: عملتها حتى في لي ريزو سوسيو يبعثوا لي يقولوا لي اسمع ما يقلقكش نعيط لك بالها نقول لهم يسالش اللي يرتاحكم عيطوا لي اللي تحبوا
1: توا قبلت
0: خاطر فهمت اللي هي معناتها ماهيش محابة مالسان معناتها العباد حتى كان يمكن فما عباد ما تعرفش تتصرف اما راهم ماهيش خايبه وماهيش معناتها بنيه خايبه دونك وليت نتعامل معاهم حتى لتوا كي نلقى وقت نجاوب العباد سوغ لي ريزو سوسيو يقولوا لي تبارك الله عليك نجاوب بالحق باي طريقه باش نلقى وقت نجاوبهم باش نحسسهم زاده انا اللي انا فهمتهم واللي انا قريبت لهم زاده
1: خاطر سكرت على روحك من بعد شعملت دجله
0: سكرت على روحي وبديت حبيت نرجع للموسيقى 2014 خدمت سكول والعبيد بون سكول ما ضربش كيما عملها وما وحتى بشويه بشويه انا شعري طويل والعبيد بدات تنسى هكا شويه و2014 خدمت انا البوم خرجته اسمه بارت اوف لايف وما نجحش مالوغوزمون انا ما عملتلوش بروموسيون
1: البوم راب
0: مخلط انتر الراب والار ان سول وكل شيء وكريتو هو ما نجحش كيما دور بالها دونك صارت لي ديسيبسيون كبيره ووقتها بديت نخمم في الخروج كاريمون من تونس معناتها وخدمت
1: الهجرة
0: خرجت
1: هجرت مشيت لفرنسا
0: فوالا مشيت لفرنسا
1: كيفاش جيت قرار الهجرة معناتها لوشت على حاجة غادي باش تبدا حياتك من غادي باش تمشي لفرنسا اش باش تعمل
0: هي الباز نتاع ديبار نتاعي انا مشيت باش نخدم ان بروجي افيك اون اسوسياسيون كنا باش نعملو دي كونتوني ان فيت اوديو فيزوال بور لا سنسيبيلياسيون كونتر لو راسيزم كونتر لا بريكاريتي ايتترا الفقر الجوع والعنصريه وكي خلعت الغادي كمشيت انا بار كارت كومبيتونس اي تالون بار لانستيتو فرونسي دو تونيزي يعطيو على ليبوك ناش كان مازلت موجوده الحكايه هذه يعطيو ان فيت 3 ans de carte de séjour pour les artistes pour باش ينجموا يطوروا روحهم في فرنسا لقيت اللي كل شيء كونسنتري في باريس برشا بعد ما انا هبطت لتولوز وبديت باش نخدم مع الاسوسياسيون هذه صاروا برشا عوائق اللي ما خدمناش مالوغوزمون والاسوسياسيون جبدت بيا وكل شيء كي قالوا لي كنت صار واش على باريس انا وهقتني باريس باريس كبيره والعباد اللي تعيش في باريس واللي تسمع فيا تعرف لي قديش باريس تخوف معناها دونك رجعت قعدت في تولوز وعملت ان نون دو فورماسيون دو تياتر ويعطيهم صحة اللي هي الدور الفرنسي الفرنسي
1: معناتها كانك خديت قرار نتاع خروج وهجرة كريمة مش باش تمشي تخدم وترجع لتونس
0: لي لي حبيت فريمون نغيبها كيما نقولوا معناتها
1: يلزم تتنساب لها ويلزمني نعمل حاجة أخرى
0: فوالا حبيت نخرج أون فيت حبيت حاجة
1: أخرى ما يعرفوش بالها
0: سي سا ديجا سا وحتى حبيت نرجع لتونس بحاجة أخرى أون أوتخ فيزيون أون أوتخ معناتها منظر آخر باش العباد تبدل دجلة تولي ما عادش بالها حاجة
1: ترجع أخرى ترجع دجلة
0: فوالا ترجع دجلة اللي هو قاعد يصير بشوية بالموزيكا نتاعي شعري اللي كان أطول توا تما أقصر من يا سيدي
1: هاكا شعرها أطول معناتها كي تعذرها يبلا الظهور الإعلامي مش عاود يرجع بالها في الأخر
0: يا زهير تصدق شعري طويل لكتاف في والعبيد في تولوز عقلتني أيه حتى من راجلي أيه معناتها قال لي اه العبيد يعقلوك وكل شيء دونك لي لي كي فما لو فيزاج يل مارك اوسي دونك حبيت فوالا ومعناتها حبيت فريمون نرجع بحاجه اخرى كي رجعت ريسامون حطيت فيديو في لي ريزو سوسيو العبيد عقلتني بالها قال لي ما تبدلش سيتي ميتيجي العبيد اللي تقول لي تبدلت برشا وكبرت وفما عبيد تقول لي راك ما تبدلتش وبالحق المحبه اللي لقيتها في لي ريزو سوسيو وال العبيد كيفاش معناتها تشجعتني كيفاش ما صبت ترجع وقديش وحشنيك فرحت برشا وندمت اللي انا ضيعتها في اي نيبوك وكارني استغليتها دون سونس او معناتها المحبه هذيك راهي تغذي الفنان وتعطي برشا شحنه للفنان
1: ما كنتش حاضره نفسانيا وحتى في العمر معناتها اليوم تنجم تكون نضجت والعقل كبر اما راك عملت نجوميه في عمر 20 و21 سنه معناتها مازلت كي فوت لادوليسونس وهكا في بدايه الشباب دونك لقيت روحك في سيتياسيون ماكش حاضره لها نفسانيا دونك هذيك اللي تعبت
0: توتافي هذيك اللي تعبني والله ماما الله يرحمها حبت معناتها الايسي باش تكوتشيني اني يعني نيبوك وكل وانا كيما نقولوا تسكرت معناتها كل واحد يتعمي وماذا بيك انت
1: نحب هكا ندمت
0: على الشهره ولا على الخرجه
1: ندمت على الخرجه معناتها
0: ندمت دون سونس او كارني زاده
1: ضيعت كارير كامله
0: اي وكاني خدمت على كارييري وحتى سنمبيش نجمو نخرجوا لبرا ونرجعوا معناها ما انا كيما قلت لك سكرت على روحي حتى لي ريزو سوسيو سكرت معناتها لي كونت نتاعي الانستغرام فيسبوك ايزيتي بريفي معناتها وكسلت نكتب حتى في العباد اللي قعدوا كانوا وصلوا لي 500 مبارك عبد امي معايا في فيسبوك ونكتب معناتها نقول لي انا ما عادش عندي حتى علاقه بالفن ومعناتها خرجوني من الموضوع هذا الكل وهذا الكل ندمت عليه خاطر كنت كما نقولوا يمكن صارت لي حاضر اكتئاب دون سونس او
1: كريمون وصلت للاكتئاب
0: وي وي دونس
1: ما شفتش بسي وقتها ولا
0: سي او لا سي سي اون بلوس صار لي شوك كولتوريل انا كي مشيت لفرنسا احنا في تونس عندنا حاجه رانا ماناش فايقين بها وحاجه باهيه برشا اللي احنا حتى كان نقولوا توانسه خايبين في بعضهم سي با فري عندنا حراره روح محليها عن عبيد الكلمة الحلوة دعوة الخير
1: لا.
0: اللي راهي مش موجودة غادي قليلة برشا العبيد يسون بولي الحق نتاع بونجور ميرسي
1: تربية حاجة والحنانة حاجة صحيح. أخرى نحكيو على حنية ومحبة صادقة
0: حرارة فما البرودية
1: صحيح
0: أنا تعبتني هذيك وصار لي شوك ومشيت لبسي وبديت نفهم بعد بديت نفهم في روحي اللي الغلطة مش منهم هما الغلطة مش مني أنا الغلطة اني انا مانيش كنت فاهمة
1: توقيت والعمر وتحضير نفسي
0: لإمكانية
1: النجاح بالشكل هذا
0: وتوا وليت نفهم اللي بالحق انا بوكو تشانس خاطر عنا برشا برشا انرجي مرزينة في تونس يزمنا نعرف نستغلوها ويزمنا نحبوا بعضنا بطريقة اللي كيما نقعدوا العبيد كيما حب تدخل عطار نهار كزين يرحم والديك يعايشك سي تيلمون ماجيك بالحق اون سون با كونت
1: دونك دجلة رجعت اليوم ولا باش ترجع ولا كيفاش؟
0: Alors déjà, tu as fait des allers-retours en tata presque un, pratiquement tous les كان طوال 6 اشهر معناتها طول 3 mois وان شاء الله ان شاء الله ماذا بيا في العوام تيتر دون لي 5 ans لو بروجي اللي انا نرجع نعيش في تونس خاطر نحب تونس على الاخر نحب تراب بلادي انا دلا شانس بلادنا مزينه برشا وكرك وكرك وكا
1: دونك تخمام العوده مش النهائية خلينا نقولوا العودة تدريجيا
0: وي.
1: إلى حصول العودة النهائية معناتها بداية
0: عندي توقع
1: ما تحبش تكمل حياتك غادي
0: لا لا لا
1: معناتها تعرف اللي عرقك لنا ومحبة الناس لنا وحاضرة معناتها لأي نجاح جديد ينجم يكون لنا اونترتون معناتها انتميت الموسيقى بون أنت بديتي بها أما رجعت لغرامك الأول العشق الأولاني
0: سي سا
1: رجعت بالبوم في ديسمبر هكا
0: سي سا
1: نسمعوا منه كلكوز اكستري
0: افيك بليزير
1: هات هاي نسمعوكم دجله الدج هذه راهي مش البلها سمعنا

0: توحشتك والله ما كنت لحتى حد. سي تري بيزار. كتبتها كاتبة اسمها أمال خليفي وكتبت زوز نصوص وقالت لي نحبك تغني على اللي تكست متاعي وحتى عملت راب اسمه يا شارع وتوحشتك. حسيتها أما ما كانتش عندي شكون في حياتي.
1: ما كانش عندها لشكون.
0: لا لا لا أما معناتها كيفاش نقولها هديتها للعباد اللي نجموا يلقاو روحها.
1: مش توحشت تونس بارازار وتوحشت الشهرة اللي في فترة معينة قلقتك؟
0: يمكن انكونسيامون. والله يا ريت تقول لي أنت توا هكا زهير أنا توا نقول لك يمكن انكونسيامون.
1: قالت لك ستري لي بعد وي

0: عليها. تعملت قبل ولا بعد ما توفيت الوالدة؟
1: بعد. أني بعد.
0: دونك الوحش الفريق الصعيب مش فريق الغربة كهو. كي توفيت أنت في فرنسا ولا لنا؟
1: لا أنا جيت لهنا، أنا حضرت على آخر نفس متاع ماما، 10 ثواني قبل ما أمي ما عشت نفس، أنا لقتها بحذيها، أنا غسلت بدن أمي، أنا رقدت بحذا جثة أمي ميتة. ومالغزمة في الإسلام ما نجموش ندفنوا أميتنا، دونك ما نجمتش ندفنها، أما الآخر لحظة أنا مع أمي.
0: كيفاش عشت هاللحظة هذه، وخاصة لحظة أنك راجعة لفرنسا ومخلية مع عشفة مع المام؟
1: وي صعيبة برشا، على خاطر هي الدنيا تحضرك نفسانيا الحاجات. أمي مرضت بالمرض الخايب، عافينا وعافيكم الله، وقعدت عامين تعاني من المرض و حاضرين
0: معنا على تتعكر، دونك لي زيتاب مشي وتقدم والطبيب يقول لكم رانا
1: الوغ. الاغنيه هي كانت تحكي على لو فيك الطبيب ما قال لناش، غنيتي تقول اللي بوندون 48 اور وامي تتوجع حتى حد ما قال لي هي باش تموت. ومن الحاجات اللي انا وجعوني، على خاطر عندنا ما نعرفش، يمكن الديني يمنع، والا بو موان سانتيفيك اي سانسي دير ا اون بيرسون سي ال دو موغير او با. امي ما قالوا ليش الاخر دقيقه يقولوا عندك انفيكسيون هاك باش تبرى، وهي ميتاستازي قاعده تتحضر اكثر من 22 ساعه، خرجناها من الكلينيك معناتها باش تموت في دارها. اما حد ما قال لها، هي يمكن حاسه واحنا كنا حاسين، اما حد ما جاها قالها بوقاحة، اللي مدام كيما في فرنسا يعملوها لي سوان بالياتيف ويحضروا العبد لا فان دو في سانا بايت الكاد مامير. دونك اون با يو كل كلمه. الغنيه دايوغ تحكي على الحكايه هذه، اللي نقول انا معناتها ما كنتش نسمع اخر كلمه من عند امي، اخر نصيحه، اخر حاجه، بنيتي يعني باش نموت نحبك هكا.
0: مي العمر بيضرب في نهايه الامر، خاطر حد ما ينجم يعرف وقتاش كنت نجم تقعد أكثر من 22 ساعة اللي تحكي عليهم. كنت نجم تزيد عامين أخرين، برشا ناس قالوا باش يموتوا دون كلك موا، وزادوا 7 و8 سنين بالكونسير، وبرشا ناس قالوا لهم لا وسافر يا وحد شيء بالمرض هذا كما ماتوش، ما ماتوا بحاجة أخرى.
1: ألوغ لي
0: دونك العمار بيد الله في نهاية الأمر.
1: جو سوي توت افي داكوغ، ومعناتها ونعمة بالله. أما فما حاجة أون بو با إيشابي على سيونس، لا سيونس يقول لك مثلا كي العبد المرض يوصل يمس الكبدة يا ندخلوا في ان ديكونت اون فيت، والديكونت هذاك ما تنجمش تلعب معاه، حتى ربي سبحانه ما ينجمش يوقف هو المرض اللي قاعد يكل في البدن ولا حاجه هذيك.
0: هو ربي كان يحب يوقف، ما هو ديجا مكتوب انه باش يمشي العمر هكاك.
1: بيان سور هذيك حاجه ربي، بيان سور
0: سيونتيفيكمون سي فغي، معناتها في الاخر. دونك انتم ما كنتوش حاضرين انه هي اللحظات الاخيره ولا
1: لا؟ انا بيرسونيلمون في بالي، خاطر انا جو مي سو رونسيني اي جي في مي ريشيرش.
0: كنت تعرف انه ما عادش برشا.
1: اي انا نعرف اللي كي انا جيت، نعرف اللي امي ريستي كلكو جور، وبالحساب معناتها سبحان الله، بيان سور كل شيء بقدره ربي، اما 10 ايام هذوك 10 ايام سي دون لا سيونس سي كوم سا. اما خويتي لي عائلتي كسوا خالتي مامتي اللي هي دفلت بنتها، معناها
0: كنت قد الحدث، معناتها المصيبه الكبيره استحملتها، تقويت ولا ضعفت؟
1: لي تقويت، وان فيت امي مرا قويه الله يرحمها، كنت نعرف اللي ذيك حاجة ربي، معناتها هذاك المكتوب ما نجموش معناتها
0: عشرة وفات
1: فوالا، نعرفوا اللي سي لا في سي كوم سا، اون دو لاكسبتي، وديما نحب الى يومنا هذا حتى كان ساعات ضعفت نكون قويه، خاطر نعرف اللي هما يشوفوا فينا، ونعرف اللي دون سونس، ونحب ديما نقعد قويه، خاطر ما نجموش زاده كيفاش يقولوها نحزنوا على حاجه ربي كتبها. نكتب حاجة هذيك هي، وانا عيشتي كل توا معناتها عندي سنين نعيش كل شيء بالكتبة اللي كان مكتوب. اما وحدي توحش امه معناتها ديما
0: فما وحش، فما فريق، فما
1: كل ما نحط ساقي في تونس فما كده مع هذيك تهبط، كي نمشي للجبانة نحاول باش ما نبكيش. اما مثلا
0: مش عيب البكي،
1: لا نعرف، اما يقولوا
0: مش ضعف البكي، بالعكس رحمة.
1: بيان سور
0: ما نحكيوش على عياط وصيح، نحكيو على دموع الرحمة اللي عاديين على الاخر.
1: وي
0: اللي هما ايما في الاخر معناتها ما تعليش تحاول تتقوى على روحك،
1: خاطر باش نقول كان معناتها حاجة من عند ربي، وما نجموش معناتها ما نجموش نتعبوا روحنا نفسانيا بمكتوب، معناتها حاجة حتى اي حاجة ما نحكيش حتى كان على الموت
0: مش باش يتبدل اون فيت، معناتها مش باش ترجع كان بكيت، مش باش ترجع كان، دونك هذا اللي يقويك.
1: اكزاكتومون سا.
0: قداش فيك من امك؟ من روح أمك، من قوة أمك، من عقلية أمك؟
1: فما 80%
0: 80%
1: من أمي.
0: تتعامل بنفس الطريقة اليوم؟ أنت عندك اليوم صغار؟
1: لا،
0: ما زلت ما عملتش صغار.
1: لا،
0: كان غدوة يجيوا الصغار إن شاء الله، باش تتعامل، وخاصة البنية، باش تتعامل بنفس الطريقة ولا في حاجة تبدل؟
1: أبسوليما بنفس الطريقة، وما نبدل حد شيء، خاطر هي اللي معناتها عطاتنا انورميمون دوسور وبرشا حب وبرشا تفهم. ما كنت تحكي معنا برشا، ما كناش بالمشاكل والعيات والصياح، معناتها ديما تحب تفهمنا وتحب تقرب منا. دونك انا باش نكون، كان نكون ام، باش نكون قريبه من صغيري باي طريقه، ونشجعه باي حاجه يحبها، خاطر ماما شجعتني على الاخر، جريت معايا من البلايص الكل ودزتني ماكسيموم. وحتى مش باه يقولوا لي توا على العائله اللي انا نشبه شويه لماما.
0: كان نعمل شويه ساينس فيكسيون توا، واسمح لي دجله، معناتها محليك قويه. كان نعمل ساينس فيكسيون توا ونعطيك القدره انك تعمل تليفون لامك توا وتكلمها، اش تقولها؟ احكي معها،
1: قولها ماما ان شاء الله تكون انت فخوره بيا باللي قاعده نعمل فيه، حبيتني نرجع برشا، حبيتني نرجع برشا للتمثيل وللفن تكوخ، معناتها اي من اي نوع. وان شاء الله اللي عملته واللي قاعده نعمل فيه واللي باش نعمله يعجبك وتكون فخوره، وتوحشتك برشا ونحبك برشا، وراك اقوى ام في العالم، والحمد لله فما الاف العبيد يرحموا عليك ديما، وانا فرحان.
0: نرحموا عليها، وإن شاء الله يسمعوا فينا كل يترحموا عليها، وإن شاء الله تكون أنت مصدر رحمة كل ما تخرج في لونتين ولا كل ما تخرج في فيلم، يقولوا ربي يرحم اللي ربيها. دونك حاجة مهمة جدا. احنا دخلنا للسيونس فيكسيون، دخلنا شو نحط لك أنت؟ اسمك دجلة، صحيح اسم غريبة، مش كانوا يتربجوا بيك دجدج
1: دجدج دجدوج دجولة؟
0: اي نختاروا دجدوج مثلا، حطوا دجدوج قدامك توك، البنية الصغيرة ما زالت عمرها 4-5-10 سنين، تعمل في العميل وتنجز وكذا وتحلم، ونخليك انت تحكي معها، اش تقولها؟ هل حققت لها أحلامها؟ هل تعتذر لها في حاجات معينة كالدجدوج هذيك؟ وإلا لهيك قدامك دجدوج.
1: يا دجدوج سمحني ضيعت لك وقتك، سمحني ضيعت وقتك في حاجات فارغة، في علاقات فارغة، في برشا اكتئاب ما كانش في بلاصته، على خاطر كل المخ يركبها الروح، وكان هي السخامون فيتور. ما عادش ضيع وقتك وعيش بالفن، خاطر فماش حاجة أخرى في حياتك أبار الفن اللي هي تغذيك، الحب والفن بيان سور. وكانت أمي لها تقول دجلة كي ما تعملش موسيقى ولا ما تقفش على ركح، حتى كي ما تغنيش تعمل ديبريسيون. دونك يا دجدوش ما عمرك ما توقف الموسيقى، راي هذيك هي طون انرجي.
0: نلعبوا لعبة صغيرة، باش نعطيك كلمات وانت تجاوبني يا بكلمة يا بجملة. okay. في ساعة في ساعة نبدأ بتونس.
1: تونس بلادي، هي اللي غاسها اللي انا وليت شنية انا. نحبها برشا برشا تونس، ونتوحشها برشا برشا، ونبدأ في الغربة وجريت باش نخرج منها، وفي الاخر كل يوم نتوحشها. الالغوريتم متاعي في انستغرام كله تصاور تونس وجو تونس وكل شيء.
0: دونك الروح،
1: الروح متاع تونس، حتى راجلي فرنساوي ديما ياكل تونسي، يموت على الكافتيجي، مش على يموت على الفريكاسي.
0: فرنسا
1: بلدي التاني. لا va pas mentir, non, pas du tout. Alors là, avec tout le respect qu'on m'a donné, avec tout l'amour que j'ai pour les gens qui m'ont soutenu, les Français particulièrement. Mon mari, il est français et j'ai beaucoup d'amour pour lui. Amamish بلدي التاني. Merci beaucoup de m'avoir écouté. عطاوني فرصة اني باش نقرا مسرح، خلصوا لي. جي ترافاي دان دي غراندز انتربريز في فرنسا، عطاوني قيمتي زادة. وجي تروفي ما فامي دون مون ماري اللي هو سي ان فرونسي.
0: الشهرة
1: يا ميمتي يا ميمتي، حتى الكلمة تفجع. لي الشهرة محليها، اما يزمنا نستغلوها، ويزمنا ديما كي واحد عنده منصة باش يحكي عليها ديما يوجهها الحاجة الباهية، ومش يستغل لاني هو باش يفلم على العبيد.
0: قرار ندمت عليه؟
1: تبطيل الفن، لاغي كومبلي،
0: الهروب من النجومية، من الحبة.
1: وي
0: تمثيل وإلا راب؟
1: تمثيل.
0: تمثيل. تحب ترجع للتمثيل.
1: وي. مسرح بارتيكوليرمون
0: حاجة. مسرح.
1: وي. دايوغ نحضروا في بروجي.
0: تعمل في بروجي، احكي لي شوية على البروجي.
1: انا ومحمد حميدة ممثل تعرفوه تبارك
0: الله. كان في لنا داير محليه محمد نسلم عليه برشا.
1: حتى نزيد نسلم عليه صديقي.
0: رجعناهم بكري شوية. كان يسمع فينا سمحنا.
1: سمحنا والله يا محمد عطفت ليك الماستر. نحضروا في مسرحية اسمها بنات حواء. المسرحية هذه بدأت تحضر من تولوز ومن تونس par communication par internet وكل شيء. مسرحية تحكي على أول مرة باش نحكي جوست اون بريف مثلا نحب نخلي السسبنس سورتو مي تحكي على المرأة أي مرأة في عالمنا توا اللي هي تعاني من لي جوجمون وتعاني من برشا حاجات و ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله الفكره تكون توصل للحاجه. بديت
0: تخدم دونك بور السيزون الجاي ما نحكيش على السيزون هذه.
1: لا
0: اي نصور بور بيانتو ما فما تحضير نتاع 3 4 5 شهور هكاك.
1: وي مينيموم وي.
0: مسرح طوميو ولكن التلفزه توحشتها ولا؟
1: بيان سور.
0: معناتها انت حاضره اليوم للعوده
1: Absolutely.
0: للمسلسلات الرمضانيه نجموا نشوفوك في ادوار جديده والا كان يجيك دور يشبه البلها. يعاودوا يرجعوك بالزمن لعمرك هذاك ويقولوا لك اسمع الدور نتاع كما قلت انت معناتها بنيه مسترجله هكا ودور يشبه ياسر البلها تقبلوه ولا تقول لا نحب على دور جديد؟
1: لا نقبلوه.
0: تقبلوه؟
1: وي بيان سور خاطر
0: رغم اللي قلقك من الاول معناتها
1: بيان سور وسي اون فيت كان الحياه تعاود تحطك قدام حاجه مأزق ولا حاجه
0: ما تخافش يولي المخرجين ما ينجموا يراوك كان في الادوار هذيك
1: بيان سور ما هي هذيك سا ديبوند لانتيليجونس دو رياليزاتور لانتيليجونس دو سيناريست سا ديبوند
0: هو في كل الحالات نستدعاو المخرجين يجيو يشوفوك في المسرح
1: وي
0: لانه قوه التمثيل هي المسرح في الاخر بيان سور الكاميرا عاود قص كذا مونتاج يجيب مسرح اللي فما فما
1: اكزاكتومون انا خدمه ديجا مع سي الفضل الجزيري الله يرحمه صاحب الحمار مون دور يلتي با بارلون دو تو وخدمت وداي خديت عليه جائزه احسن ممثله في في قربه في مسرح الهوات مسرحيه لافنيو مع ايوب جاويدي مسرحيه كلها مونولوج وقويه برشا و ان شاء الله في الجائزه زاد يجيو مرحبا بكم تشوفوا ان شاء الله جاي خير
0: كان نعملوا مسرحية برا ما دامك فضلت السينما على التمثيل بلوتو على الراب ولكن نعملوا غرية راب تحكي حكايتك من اللي بديت من دجدج هذيك الدجلة اليوم شنو تنجم تكون عنوان الغنية
1: الحياة صعبة بس بنفهمها أنا ولدت ولد مي
0: بالحق شنو تنجم تكون عنوان غنية تحكي حياة دجلة هي... من اللي بدأت لليوم الخواطر
1: نجم نسميها لا في سي با فاسيل جو سي با دو تو مي مي والا اتر ان ارتيست
0: اي فو سو باتر
1: واي اتر سي سي اون ارتيست يفو سو باتر سي سي مون سي سان كومبا فريمون كومبا بيرمانون
0: فما سؤال تمنيت عليه قلت لك الجيس استدعاني ان شاء الله يسال السؤال هذا نحب نحكي فيه وما تسالش
1: لا تبارك الله عليك انت مسيت الحاجات اللي توا حتى حد مسالني عليهم دونك
0: عملنا الدوره الباهيه فما وي. سؤال تسال وتمنيت وما تسالش وتسحب الاجابه عليه
1: لا
0: اللي قلته كل مرتاحه فيه
1: مرتاحه فيه وما عندي حتى قلق ان انت في اللي
0: ايش حاب تقول التوانسه اليوم بالعوده
1: نحب نقول لهم ديجا للعباد اللي شجعتني والعباد اللي عطتني برشا حب سور لي ريزو سوسيو ميرسي بوكو والعبيد اللي ثبتني زيادة مرسي بوكو على خاطر كان في بالكم انتو ما تسيبوا العبيد باش تحطمونا راه با دي تو لوكا احنا نطولي وقويين برشا وربي يهدي اللي سب ام عبد سورتو تبدا ام عبد ميتة حاجه خايبه برشا وربي يهديكم وان شاء الله ما تحطوش في المحطه هذا على خاطر سي با دي تو جونتي
0: تعرف انا كي نرى السب نشيخ والله وليت نشيخ قبل كنت كي كنت صغير كما كنت انت معناتها كنت نتقلق على خلق وش بيعمل هكا ونجاوب ونعص توا بالعكس نشيخ نكون محليهم حسنات قاعدين يتكدسوا عندي غدوة نقابل بهم ربي على الأقل يضمنوا لي دخول الجنة.
1: Exactly.
0: سبوني قد ما تحبوا.
1: أنا كي سبوا لي شخصي ما يهمنيش ونضحك كيفك بالضبط ونقول شو يعني يقول لك أنت خايبة يا أخي اختار بيتاول الدنيا أذواق يعني
0: خايبة ما قلت لك شي جاكو أمي
1: كي توصل تتقب لي أمي وقتها نحس حاجة غريبة برشا وناري تشعل وصارت لي دايور يا ممبا نهارين وأما وليت نفهم زيادة كما قلت أنت يعطيك ألف صحة في الكلمة اللي هي الحسنات عندي أنا أمي الله يرحمها في بلاصتها ما بشي بدل منها حد شيء وهما بشي راكب على رواحهم الذنوب وربي يدي مخلق أنا وليت أنقول ربي يدي مخلق خاطر ما
0: والله أنا موك برشا محبة إحنا اليوم بالحق إن شاء الله نعرفه بالثقافة وبالسينما وبالفن مسرحيات وكل شيء نعود ونولد الحب نتوانسى لأنه فما برشا حب نقص الوعد اللي ناخده منك في الحلقة في آخر الحلقة قبل ما نعطيك كلمة الختام الوعد اللي ناخده منك واللي باش توعد به دجلة الإنسانة دجلة الفنانة شنو ينجم يكون؟
1: نوعد روحي أني ما عادش ناقف وما عاد حد شيء يوقفني على خاطر بالوقت وبالنضج فهمت لي أنا عندي أن بوتنسيال ويزمني نخدم عليه وربي عطاني حاجة ما نجمش ننفرها وكما نقول واحد ما نجمش يكفر على في نعمة ربي وراني باش نقعد واقفة بقدرة الإله كان الصحة هي اللي توقفني وباش تشوفوني وباش تسمعوني بإذن الله في برشا حاجات كان عطتني القدرة والوقت.
0: كلمة الختام وشكرا لك.
1: أنا نشكرك ساعة على الاستضافة جيتك حتى السوسة وفرحانة برشا بالسوسوماما ونشكر بنعاود نشكر العبيد اللي عطتني برشا حب وبرشا انرجي نحب زيدا نشكر عائلتي اللي خالتي بنت خالتي واقفين معايا أختي العبيد اللي فغيما معناتها كل يوم تعطيني الانكوراجمون عندي صاحبتي اسمها إيمان زيدا كيف تعبتها معايا ديما نبعث لها فيديوهات هما يفاليديو لي خدمتي وبالحق ميرسي لأي عبد يعطيني كلمة اليوم باش أنا نجم نوصل صوتي ونرجع أقوى من قبل
0: إن شاء الله بالتوفيق
1: عايش.
0: وإن شاء الله المرة الجاية تجيني بدور آخر باش كي نقدمك ما نقولش
1: بلها
0: نقول دجلة ديجا سي بون سي كونفيرمي لأنه اسم دجلة ديجا واحد ينجم يشد بالتوفيق في المسيرة القادمة. شكرا لك لله. شكرا صاحبتك اللي جات عملت لنا فيديوهات
1: سي ما كوزين
0: بنت عمك
1: بنت خالتي
0: بنت خالتك نسلموا عليها برشا نعملوا لها ديديكا سبيسيال. شكرا محمد حمادة اللي كان سبب في تنسيق هذا اللقاء شكرا المنير اسماعيل في إخراج حلقة الليلة هاجر النوالي تصويت الأخبار شكون لك تقرأ الأخبار طال عشرة
1: علاش ليه أول مرة في حياتي
0: هكا شعر أبيض كيفك حتى يبدا أبيض دوكرا كل واحد يبدا بالأخبار وشعره أبيض أيا سيدي نتقابلوا غدوة في حلقة جديدة أجمل تحياتي زهير الجيسي إلى اللقاء.
2: تحب روحك الفاز تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر اف ام هاجر النوالي
3: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. انتظمت اليوم بمستشفى عبد الرحمن ميمي بأريانا عملية بيضاء بالشراكة مع فرق الإدارة الجهوية للحماية المدنية بأريانا وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين مختلف المتداخلين في مجابهة الحالات الاستعجالية. وتندرج هذه المبادرة في إطار ترسيخ ثقافة الوقاية والاستعداد الدائم والارتقاء بجودة وسلامة الخدمات الصحية بالمؤسسات وفق ما تم نشره على الصفحة الرسمية لمستشفى عبد الرحمن مامي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. انتظم اليوم بمقر ولاية جندوبة ملتقى جهوي للتعريف بالانتقال الطاقي وأهميته في التنمية المستدامة استعرضت خلاله برامج ومشاريع ناجحة في مجال الانتقال الطاقي وخاصة في القطاع الفلاحي الذي يعد أهم القطاعات المستفيدة منها. وقال المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة منير البكاري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش مشاركته في الملتقى قال إن الانتقال الطاقي في تونس يمثل أحد الخيارات الاستراتيجية التي تراهن عليها الدولة وأحد الأهداف الرامية إلى الحد من التفاوت المسجل بين الجهات ودعم القدرة التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وأوضح المتحدث أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنجز برامج تخصيصية للتعريف بأهمية خيار الانتقال الطاقي وتوفير الضمانات اللازمة لدعم هذا التوجه، وذلك من خلال تحفيز المستثمرين والجماعات المحلية وكافة الإدارات وتعزيز قدرة الفاعلين على الانخراط في هذا المشروع والانتفاع بحزمة الامتيازات التي وفرتها الوكالة لضمان النجاعة الطاقية والتحكم في الطاقة على غرار المنح التي يقدمها صندوق الانتقال الطاقي والمتراوحة بين 20 و50% من قيمة المشروع في كافة القطاعات الاقتصادية. دوليا الآن، كشف مصدر مسؤول أن محادثات قطر غير المباشرة بين طهران وواشنطن ناقشت ملفي لبنان ومضيق هرمز، مضيفا أن إيران اتهمت إسرائيل بتقويض تنفيذ مذكرة التفاهم ببقاء قوتها في لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن ما يتعرض له جيش البلاد مما وصفها بحملات التشكيك والافتراء من حين إلى آخر لن يؤثر في أدائه الملتزم بقرارات السلطة، وشدد الرئيس اللبناني على دور الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. دوليا أيضا، المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية القاضي منير الحداد يقول أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز تريليون دولار، وأن أرقام السرقات وعقارات المتهمين تفوق مستوى العقل والمنطق وفق تأكيده. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net. للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عدن الموجة على 105، على 105. جوهرة سبورت. Avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
4: برعاية
5: تحب تحكي
4: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
6: سوسلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو، طور عالمك.
2: جوهرة سبورت.
7: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. البداية باللجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي اللي أصدرت بلاغ توضيحي كذبت فيه كل الأخبار اللي تم تداولها في بعض الصفحات حول إيقاف اللجنة لأعمالها واستقالة رئيسها من مهامه. اللجنة أكدت أنه جميع هذه الأخبار هي أخبار زائفة وتدعو إلى من نشرها بسوء نية أو من تداولها عن غير قصد إلى الكف عن ذلك لما فيه من أضرار بالجو العام المحيط بال فريق. اللجنة أضافت أن النجم يحتاج حاليا إلى دعم متكاتف وانخراط فعلي وعدم الاكتفاء بالأدوار التنظيرية. اللجنة أكدت أيضا أنها ستبقى حتى يعود النجم قويا شامخا، وأضافت أن الدعم الكبير هو الطريق الوحيد لتجاوز الحيرة والخوف. لجنة فض النزاعات بالنجم الساحلي أكدت في بلاغ أنها لا تعرف إلا لغة واحدة هي لغة الوفاء والانتصار. لجنة فض النزاعات بالاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت غلق أصعب ملف هو ملف سان بيدرو الإيفواري بعد النجاح بفضل مساهمات الأحباء والداعمين وبعد مجهود كبير لكافة أعضاء اللجنة في جولة كبيرة قاموا بها يوم الأحد الفرد في غلق ملف نادي سان بيدرو الإيفواري والمبلغ اللي تم تجميعه 441 مليون. اللجنة أعلنت فتح ملف نزاع جديد يخص مستحقات اللاعب عمر العمراني المقدرة ب70 ألف دينار.

رسميا بايرن ميونخ الالماني يعلن تعاقده مع هداف المنتخب المغربي اسماعيل السيباري 25 سنه، سجل في المونديال هذا ضد البرازيل، سجل ضد اسكتلندا، سجل ضد هايتي، وهو اللي سجل الركله الترجيحيه الحاسمه اللي اهلت المغرب للدور 16 ضد هولندا. المنتخب الهولندي من دور 32 لكأس العالم أمام المغرب مدرب هولندا رونالد كومان قدم استقالته من تدريب المنتخب الهولندي وقال على حسابه الشخصي: اتخذت الليلة الماضية قرار إنهاء فترتي كمدرب للمنتخب الهولندي، وأضاف: تمنيت نكمل مسيرتي مع المنتخب بالتتويج بكأس العالم لكن هذا الحلم لم يتحقق. المنتخب المصري يواصل تحضيراته لمواجهة أستراليا في الدور 32 للمونديال. تدريبات اليوم عرفت مشاركة جزئية لمحمد صلاح، مش ما كملش الحصة التدريبية كاملة. اللي يواصل محمد صلاح يواصل العلاج من إصابة تعرض لها في مباراة إيران. مصر تواجه أستراليا بعد غدوة جمعة 7 متاع العشية بتوقيت تونس. صراع من أجل هداف المونديال في المرتبة الأولى الثنائي كليان مبابي وليونيل ميسي بستة أهداف لكل لاعب، المرتبة الثالثة الهالاند 5 أهداف، المرتبة الرابعة للثنائي عثمان ديمبيلي بأربع أهداف ومع فينيسيوس جونيور بأربع أهداف. الصراع يتواصل زادة من أجل الهدف التاريخي للمونديال، ميسي المرتبة الأولى ب 19 هدف، كليان مبابي المرتبة الثانية ب 18 هدف. إلى حد الآن تعرفنا على مجموعة من مقابلات الدور الثم النهائي يوم 4 جويلية، 6 كندا المغرب، 10 فرنسا الباراغواي، يوم 5 جويلية، 9 البرازيل النرويج. السهرة تتواصل مع المونديال غدوة ماضي ساعة متاع الصباح، الولايات المتحدة الأمريكية تواجه البوسنة، مباراة الدور في أمريكا، ملعب يتسع ل 75 ألف متفرج يقود المباراة طاقم تحكيم البرازيل. مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشون يدخل تاريخ المونديال، يصبح أكثر مدرب في تاريخ كأس العالم يحقق انتصارات ب 18 انتصار. ديشون 56 سنة توج بلقب كأس العالم على المنتخب الفرنسي 2018، وصل معاه لنهائي كأس العالم 2022 وحاليا مترشح لثمن نهائي المونديال.

0: نادي الإفريقي أعلن رسميا تعاقده مع اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي ياسين مرياح بعقد مدته موسمين. ياسين مرياح 33 سنة تقمص أزياء جمعية أريانا نجم المتلوي النادي الرياضي الصفاقسي أولمبيكوس اليوناني قاسم باشا التركي العين الإماراتي والترجي الرياضي التونسي. نادي شبيبة القبائل الجزائري أعلن اليوم تعاقده مع مدافع النادي الإفريقي توفيق الشريفي لمدة 3 مواسم. نذكر أنه اللاعب الجزائري توفيق الشريفي انتقل للنادي الإفريقي سنة 2022 قادم من فريق شبيبة القبائل الجزائري. والجزائري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: جوهر سبورت.

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد، هو الأول بالنسبة لجوهرة باي نايت في 2019 بالنسبة لليوم 1 جويليا. موعد يبدأ معكم من طويل توصل حتى لبعض ساعة كالعادة، فقرات عديدة جديدة مش جادة تتم تبيعها بالأخبار الثقافية الفنية بالمهرجانات بالأساس، بالإضافة فقراتنا الموسيقية بين التسلطينة بين السمر نايت ميكس وبين الفلاش باك، عديدة الفقرات والمتابعات اللي تكون معكم في الساعات الثلاثة هذوما باش ترافقكم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا، شكرا للجميع لاختيار موجات الجوهرة في مصارية جوهرة باي نايت، رافقكم فيها سيمونير اسماعيل في الاخراج التقني، احمد حباسي من قدام الميكرو، تستناو الموزيكا مع رامي صبري فالتا كول اند ذا جانج داون اون ات، نسمو زيدا لازارو زومبي ونرجو نوصلوا معكم في جوهرة باي نايت.
0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أمين الميلادي على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.

رجعنا معكم جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام طول 10 22 دقيقة. مشوارنا مازال متواصل معكم حتى الماضي ساعة كالعادة. مجموعة من الفقرات فيها القديم وفيها الجديد لكن المحتوى يختلف. بعد شوية ناخذ فكرة على أبرز ما فهمها بالنسبة للمهرجانات الصيفية الصيف 2026. المهرجانات الأعنت على البرامج متاحة كيما بنزارت كيما دوقة وزيدة على تظاهرات كيما خارج قرطاج بالنسبة لسنة 2026. نحكيه ثقافة ونحكي كيو فن ونسمعوا برشا موزيكا وديما سهرين معاكم في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام وين تلقاو اكيد كل ما يهم الجديد بالنسبة للاغاني وزادة بالنسبة للاخبار الفنية والثقافية. ونحكيو بعد شوية على البرمجة الكاملة زاد على البوليميك الصايرة بالنسبة للأسماء الأجنبية اللي تكون موجودة في المهرجانات وإلا لا. فأنا مهرجانات تكون موجودة فأنا مهرجانات غير مسموح بين ظفرين حتى نثبتوا أكيد ونحكيه بأكثر تفاصيل في الأخبار المتداولة. هذه يبقوا معنا ديما في الاستماع أكيد كما قلت عديدة هي الأخبار اللي تهم المهرجانات منهم الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي دورة فيها برشا أسماء سيمونير فيها عديدة الأسماء اللي زارت قبل تونس وفيها أسماء أخرى تكون لأول مرة موجودة في تونس. عندك فكرة سيمونين على المهرجان شنو فيه؟ شاب خالد عنا فنانة آية دغنوج نهار 17 جويليا في الافتتاح لو فواياجور نهار 18 جويليا بابا نويل في تونس مسرحية متاع محمد صابر الوسلاتي نهار 21 جويليا نجلة في الزردة نهار 22 جويليا نجلة بطبيعة التونسية يلا تونس تغني لايف كونسير بنزرت تغني 24 جويليا العرض هذا بقيت المايسترو قطيبة الرحالي نلقاو زادة شاب مامي 26 جويليا والجسار أوف ماهر 28 جويليا ثنائي آخر نهار 30 جويليا يجمع إيمان شريف ويهاب توفيق غرة أوت وليدة الصالحي 2 أوت شامي ومرتضى 4 أوت رامي عياش 6 أوت الزيارة موجودة كالعادة في مهرجان بنزرت بوشار المغربي نهار 9 وزادة أمينة أوت 13 أوت لطفي بوشناق نهار 15 وكازو نهار 17 أوت صابر الرباعي في الاختتام نهار 19 أوت. هذه العروض بيان سور الموجودة في البرمجة الرسمية للدورة 43 مهرجان بنزرت الدولي مواعيد ثنائية مع الفن الموسيقى والإبداع هكا بالطبيعة اختاروا أنه يقدموا المهرجان هذا بالنسبة للعام هذا كما قلت

0: ويليام تامسن اليوت وطارق الزهري نهار 15 جويليا روف ماهر 17 جويليا المصري حكي من نهار 18 جويليا نبيل بن مسمية تونسي ونص نهار 19 جويليا رتشو بوشناق نهار 21 جويليا مروى ناجي بشتغاني روائع بليغ حمدي نهار 24 جويليا و 25 جويليا لكل مواد معارض الزيارة مهرجان في دورة 50 بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والعروض تمتد من 10 جويليا حتى 25 جويليا دونك البرنامج الكامل تم اعلان عليه من هاليم بالنسبة لمهرجان دوغا الدولي في مؤتمر صحفي خاص بالدورة هذه وكان بحضور بيانسور كافة الشركاء والمدخلين اللي تقول هيئة المهرجان أن يعملوا بتفاني لضمان خروج الدورة هذه في أبهى حلة بما يليق بتاريخ وعلاقة المهرجان هذا دونك دورة ببرمجة كاملة أكيد حكينا عليها بكل التفاصيل متاحة وتنرجو بعد نحكيه على غيرها من المهرجانات تبقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة هذه جوهرة باي نايت وهذه جوهرة أف
1: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة FM موجة

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. جدو تحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا. باش نحكيو بعد شوية مهرجانات, باش نحكيو ثقافة, فن ونسمو برشا موزيكا. بالنسبة اللي تابعوا في المونديال واجواء المونديال حاليا 79 دقيقة لعب المنتخب, شكون رابح؟ شكون؟ السنغال رابحة, بلجيكا فين؟ بلاش. دونك نتيجة كبيرة برشا, مهم برشا بالنسبة للمنتخب السنغالي. هذه جوهرة باي نايت
1: انفو فيستيفال.
0: نحكيو على وقيت المهرجانات, حكينا على بنزرت, حكينا على دوغا, نحكيو زاد على مهرجان جاز في تبرقة في دورته 20, من صارت الندوة الصحفية الخاصة بالعنية برمجة الخاصة بالمهرجان. بالنسبة للمهرجان فما قسم عروض الشارع ستريت جاز اللي تبدأ مع 7:30 متاع العشية, وقسم سهرات مسرح البحر مع 10 متاع الليل. تنطلق السهرات هذه نهار جمعة 3 جويلية بمجموعة من العروض لألفريدو رودريغيز من كوبا, وصارة 4 جويلية تكون ليز ماكومب من الولايات المتحدة الأمريكية. جمهور يكون على موعد نهار 5 جويلية مع عرض أصول ياسمين بولاريس وصفيان السعيدي من تونس والجزائر الثنائية. هذا اللقاء يكون نهار 6 جويلية مع طارق يمني من لبنان. بالنسبة لسبعة جويلية يكون العرض مع دي بريدج أوتر, نحن موجودون, عنوان العرض من الولايات المتحدة الأمريكية. نهار الأربعاء 8 جويلية راول باز من كوبا وفعاليات المهرجان. تختتم من نهار الخميس 9 جويلية مع فيرونيكا سويفت وأكوا نارو من الولايات المتحدة الأمريكية. مجموعة كبيرة من العروض بيان سور. المهرجان عنده الخصوصية وعنده أكيد الجماهير متاعه, عنده متابعين متاع النوعية الخاصة هذه من الجاز, لو أنه كثروا المهرجان متاع الجاز نسبيا وفما ديما يكون إقبال على العروض هذوما. بالنسبة لغدو الخميس يكون افتتاح السهرات الشارع ستريت جاز, يكون البداية الخميس مع جمال العروسي من الجزائر. نهار الجمعة ماو كابيسا من البرتغال. نهار السبت 4 جويلية إينير سانس من صربيا. نهار 5 جويلية محمد علي كمون جازينا من تونس. العرض هذا فوزي شكيلي نهار 6 جويلية. عمر الوعر يكون نهار 7 جويلية. 8 جويلية أحمد العجبي جاز تيت, ونهار الخميس 9 جويلية عزيز الزواوي وسيروكو. العرض هذا يكون في الاختتام تاع عروض ستريت جاز. نبدلوا شوية زادا في الأنماط الموسيقية مع المركز الدولي للثقافة والفنون قصر العبدلية اللي نظم مركز هذا بالتعاون وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية فعالية الدورة 10 لتظاهرة ليالي العبدلية, باش يكون في الفترة من 3 ل 9 جويلية بحديقة قصر العبدلية بالمرسى. دورة جديدة تضم برنامج ثقافي فني متنوع يجمع بين العروض الموسيقية الترابية والمسرح العرائسي بوجه للأطفال, بالإضافة للأنماط الموسيقية الحديثة كما كل صيف يكون متنفس ثقافي مميز للمتسكنين الضاحية الشمالية وزوارها مع انطلاق الموسم الصيفي. مجموعة من العروض يكون الافتتاح نهار 3 جويلة بعرض تحية الفنانة آية دغنوج, بعدها سهرة يكون فيها الحضور للفنانة محرزية الطويل. الهيئة التنظيمية برمجة نهار الأحد 5 جويلية عرض خاص بالأطفال من خلال يوم مع رئيس الأطفال يضمن عرض مسرحي لعرأس ينطلق في توقيت استثنائي مع 7:30 متاع العشية. فعاليات تتواصل نهار 2-6 جويلية مع عرض موسيقي يحمل عنوان جاز فوياج كوينتيت للفنان أحمد عجبي. بعد يوم راحة نهار 7 جويلية مهرجان يرجع نشاط نهار الأربعاء 8 جويلية بعرض فني للفنانة نور قمر, واختتام يكون نهار 9 جويلية بعرض التانجو العربي بقيادة المايسترو محمد علي كمون. هذوما البرنامج السهرات اللي يبدأوا ديما مع العشرة متاع الليل باستثناء عرض الأطفال العرض العرائسي باش يكون مع 7:30 متاع العشية. بعد شوي نحكيو على مهرجان الحمامات بين البرمجة وبين الشعار اللي اختاروا بالنسبة لدورته الجديدة اللي باش تبدأ نهار 11 جويلية وتتواصل حتى ل 13 أوت. الموزيكا وراجعين
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة بين عيط على موجات الجوهرة اف ام. بدينا معكم العشرة صاريتنا متواصلة حتى الماضي ساعة، بعد شوية سنة معنا في ساعتنا الثانية مجموعة من الأخبار، الموسيقى حاضرة والفقرات الموسيقية تكون حاضرة أيضا مع السامر نايت ميكس والفلاش باك ساعتنا الثالثة، بالإضافة للأخبار والمتابعات يكون موعد مع الاتصالتين. أبقوا معنا في الاستماع والمتابعة أحباء الكرة والمتابعي المونديال. كنا بكري حكينا على تقدم منتخب السنغالي على منتخب بلجيكا 2-51 دقيقة، لعب الهدف الثاني والهدف الأول كان في الشوط الأول السنغال دقيقة 25، في دقيقة 86 ترجع بلجيكا بهدف لوكاكو دقيقة 86، ودقيقة 89 تيلسمان يتمكن من تسجيل هدف التعادل المنتخب البلجيكي 2-2. ما عادش كافية في المونديال وفي كرة القدم، ما عادش نتيجة مطمئنة والتراخي، وأي غلطة تدفع كاش في مستوى عالي وكبير برشا بالنسبة للبطولة الحالية. بقوا معنا في المتابعة مواصلين في جوهرة باي نايت توا العشرة 55 دقيقة شوية أخرى، معكم موجز الأخبار ومعي جنويل، نرجو احنا نكمل معكم في جوهرة باي نايت.
1: موج مع الموجة.

كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنة مهني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماك مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزون.

0: على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. في إطار انفتاحها على محيطها الأقليمي وتعزيز حضورها في الفضاء الأكاديمي المغاربي، أبرمت جامعة جندوبة اتفاقية توأمة مع جامعة سبرة الليبية، ويتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء شراكة استراتيجية بين الجامعتين تقوم على تطوير التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز جودة التكوين والانفتاح على التجارب الأكاديمية المشتركة. الديوان الوطني للتطهير يؤكد أن المياه الظاهرة في الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه بشاطئ ياسمين الحمامات هي مياه أمطار ولا علاقة لها بشبكة التطهير. وأوضح في بلاغ نشره على صفحة وزارة البيئة أن المياه المتدفقة هي مياه أمطار منسابة عبر مسيل شاطئ طبيعي مخصص لتصريف مياه الغيث الناجمة عن التقلبات الجوية الأخيرة ولا علاقة قتلها مطلقا بشبكات التطهير. افتتح خلال الموسم الفلاحي الحالي أول مركز خاص بتجميع الحبوب بمنطقة أم لحواذة التابعة لمعتمدية فسانة من ولاية القصرين، في خطوة تهدف إلى تقريب خدمات التجميع من الفلاحين والحد من كلفة نقل المحاصيل، خاصة وأن المنطقة تعد الأولى جهويا في إنتاج الحبوب المروية بمساهمتها بأكثر من 60% من إجمالي إنتاج الولاية. وأوضح صاحب المركز عبد القادر النصراوي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن طاقة الاستيعاب الأولية للمركز تبلغ 15,000 قنطار وبكلفة إنجاز تقدر بحوالي 700,000 دينار، ومن المبرمج تطويرها وتوسعة خدماته مستقبلا وفق حاجيات الجهة بدعم من السلطة الجهوية والمركزية. دولياً، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين اليوم في الدوحة اجتماعات مفصلة أو منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. وزير الزراعة الإيراني يقول إن بلاده قد تتجه إلى شراء المحاصيل الزراعية الأمريكية إذا كانت تعرض بأسعار مناسبة، وأكد أن استخدام الأموال الإيرانية المجمدة في شراء السلع الأساسية يصب في مصلحة إيران ويخدم احتياجاتها الاقتصادية. ومن أخبار العالم أيضا، يواصل الفنزويليون بمساعدة فرق متخصصة من أنحاء العالم البحث عن ناجين بعد أسبوع من زلزالين عنيفين متتاليين تسببا بمقتل أكثر من 2000 شخص وفقدان الآلاف الآخرين. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا. في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. تسمعوا كل يوم جوهرة باي نايت من 9 إلى 10 مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

0: Summer Night Mix.
1: لحظة إيش 18 دقيقة لموجتها الجوهرة FM تسمعوا في جوهرة باي نايت بدينا معكم العشرة مواصلين معكم حتى الماضي ساعة في السامر نايت ميكس كل مرة نختاروا ميكس في مجموعة من الأغاني اللي تمشي مع أجواء الصيف أجواء الصاريات والأجواء اللي تنجم الموسيقى اللي تسمعها تونسكم ترافقكم في الطريق في الخدمة ولا في الدار. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع اللي اخترنا دي جي فرنسي وفلورون عاقل اللي يعيش في مارسي. يبدأ العمل كدي جي منذ 2005 تعاون معه عدد مؤثرين في عالم الهيب هوب والبوب وكان له مجموعة من الألبوم وخاصة أول سينجل سولو اللي كان بعنوان كامين هوم اللي كان احتل المرات المحترمة في لي شارتس. من بعدها بيان سور مجموعة أخرى من الغنيات اللي خرجهم كيما I believe I'm fine والغنيات عديدة لكن خذا صيت عالمي بعد الريميكس اللي عملوا الغنيات بيلا تشاو في 2018 بعد بطبيعة ولا من أبرز لي دي جي اللي موجودين على الساحة العالمية ومطلوب جدا الدي جي هذا ومسموع جدا وحفلاته تكون بعشرات الآلاف. هاجل كان في 30 أفريل 2026 في ميامي على بوت على يخت وقدم عير سيشن جروس مودو الأغنية أو الأغنيات اللي موجودين في الميكس هذا من الأغنيات اللي اختارهم هو كيما مي كياتا الأغوا ليجو لارومبا وان تايم مونتانيتا وغيرهم من الأغنيات اللي نسمعهم نستمتعوا بهم في السامر نايت ميكس.
0: Summer Night Mix.

Take it, I wanna turn. Take it, I wanna turn. Take it, I wanna turn.

0: هذا دي جي هاغل في لايف سيت نشره على شين يوتيوب نتاعو دي جي الفرنسي فلوران هاغل سيت وميكس نوصلوا معاه لل 11:44 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام صاريتنا مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة السنة وزيد من الفقرات الموسيقية والمتابعات والأخبار الخاصة بالمهرجانات الثقافة والفن نتعبوا زيدا الرياضة المنتخب البلجيكي كان خاسر 2 بلاش يعدل في الثواني الدقائق الأخرى من الوقت الأصلي وحاليا في الوقت الإضافي واللي متقدم 3-2 بركلة جزاء يقوم بطبيعة يقدم بها تيلمانس الهدف الثالث منتخب البلجيكي في 120 تقريبا مازال الوقت بدل الله يعمل أشواط إضافية بلجيكا تولي متقدمة على السنغال 3-2 ريمونتادا تتحقق من جديد في المونديال هذا أبقى معنا ديما في الاستماع والمتابعة مواصلين مع الموسيقى السنة وأحمد سعد بعد شوية تسمو فويقو نيل فويقو الأغنية بتاع إيروس الرمازوتي
1: اسمو جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي فويقو نيل

كنا نسمع في ستيفي وندر أغنية بلاستر، أغنية نوصلها على 11:57 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام. مازال المشوار متواصل معكم حتى الماضي ساعة شوية أخرى، يكون موعد مع نشر أخير الأخبار بالنسبة لليوم مع هاجر النويري. نرجو احنا نواصل مع بقية فقراتنا ومتابعتنا مع الموسيقى مع الأخبار والفقرات في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام. ومعنا في الاستماع مرحبا وسهلا بالله.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تدعو إلى تنظيم حفل اختتام السنة الدراسية بجميع المؤسسات التربوية. مجددا المجلس القطاعي للبنوك يقر مبدأ الإضراب العام. وقطر تعلن أحرز تقدم إيجابي في المحادثات بين أمريكا وإيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث وجهت وزارة التربية مذكرة إلى جميع المندوبين الجهويين للتربية، دعتهم فيها إلى تنظيم حفلة اختتام السنة الدراسية 25 و2026 بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، باعتبار هذا الموعد محطة رمزية تتوج عاما دراسيا حافلا بالانضباط والعمل الجاد، وتجسد رؤية تجعل من المدرسة فضاء للاحتفاء بالمجهود الجماعي. والوزارة تؤكد في بلاغ لها أمس أن حفلة الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات، مع ربط الجوائز بسنة المطالعة التي اعتمدتها شعارا للموسم الدراسي، بما يعزز ثقافة الاعتراف بالإنجاز ويرسخ قيم الاستحقاق والتميز. أقر المجلس القطاعي للبنوك خلال اجتماع عقده يوم أمس مبدأ الإضراب العام القطاعي، على أن يتم تحديد تاريخه ومدته بالتنسيق بين الجامعة العامة والمركزية النقابية. كما دعا المجلس العاملين في القطاع إلى رفع الشارة الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقرة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركة التأمين ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي أيضا، وفق ما أورده موقع الشعب نيوز. قالت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص أن مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعا ماليا بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، معلنة عن قرارها تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 جويلية 2026. والنقابة توضح في بيان إلى الرأي العام أصدرته يوم أمس أن الجلسة العامة الاستثنائية للنقابة المنعقدة يوم 30 جوان 2026 قررت تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه الأمراض العادية والمزمنة ابتداء من 13 جويلية الجاري، على أن تتواصل خدمات التحاليل الطبية لفائدة جميع المضمونين الاجتماعيين المنضوين تحت نظام طبيب العائلة دون استثناء، مع اعتماد نظام الخلاص المباشر من قبل المريض لفائدة المخابر، على أن يتم تعويضه لاحقا من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض طبقا للإجراءات الجاري بها العمل. أوصى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال جلسة عمل عقدها يوم أمس بمقر الهيئة بمواصلة إعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 27 و2000 في ضوء الملاحظات والتوصيات التي تم إبداؤها تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة باعتمادها، وعرض المشروع على أنظار مجلس الهيئة للمصادقة عليه قبل إحالته إلى الجهات المعنية. وطنيا أيضا، أكد الديوان الوطني للتطهير أن المياه الظاهرة في الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه بشاطئ ياسمين الحمامات هي مياه أمطار ولا علاقة لها بشبكة التطهير. وأوضح الديوان في بلاغ نشر على صفحة وزارة البيئة أمس أن المياه المتدفقة هي مياه أمطار منسابة عبر مثيل شاطئ طبيعي مخصص لتصريف مياه الغيث الناجمة عن التقلص التقلبات الجوية الأخيرة ولا علاقة لها مطلقا بشبكة التطهير. كما لفت إلى أن المديرية الجهوية للتطهير بنابل تفيد بأن جميع منشآت التطهير بالمنطقة السياحية بالحمامات تعمل بكامل طاقاتها وبشكل طبيعي ومنتظم دون تسجيل أي خلل أو تسرب. ومن أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اختتم الوسطاء القطريين والباكستانيين أمس في الدوحة اجتماعات مفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. وقال الأنصاري في منشور على حسابه في إكس إنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلامباد، وأضاف أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. ولتذكير مستمعينا، فقد بدأت يوم أمس في الدوحة محادثة فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عبر وسطاء في إطار مساعي دبلوماسية وجهود لتهدئة التوترات بعد ضربات تبادلها الطرفان. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net
2: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة FM.

0: تم الكشف عليه من قبل إدارة المهرجان مجموعة كبيرة من الأفلام العربية ومنها بطبيعة الأفلام التونسية كيما وين ياخذنا الريح للمخرجة أمال قلاتي اللي نافس ضمن قائمة مجموعة من الأفلام ضمن 8 أفلام مصر الجزائر المغرب ولبنان وكذلك العراق والسودان. كذلك موجودة في مسابقة الأفلام العربية القصيرة بزوز أفلام هو مكان أنتمي إليه المخرج يوسف دوس وما لم تأخذه الشمس للمخرج يوسف القرميز. إن شاء الله بتبيعها بالله توفيق للسينما التونسية والمشاركة تكون في المهرجان هذا ولا غيره تكون طيبة. نحكيو المهرجان الدولي فيلم الهوات بقليبيا بش يكون من 23 حتى 29 أوت 2026 في دورة 39 القائمين على الدورة هذه أعنوا على فتح باب الترشح قدام صناع السينما المستقلين وهوات الطلبة في تونس للمشاركة في الدورة. تم تحديد تاريخ 25 جويلية كآخر أجل لتقديم الترشحات. نحكيه فن ونحكيه على الفن المصري هاب توفيق اللي بشكون عنده جولة غنائية في تونس خلال شهري جويلية وكذلك أوت مجموعة كبيرة من الحفلات ضمن المهرجانات الصيفية. عرض 25 جويلية يكون موجود في جربة، 27 جويلية يكون في ملعب ولي الحوار بحمام سوسة، 28 جويلية في المهدية في البرج الأثري، ويشارك نهار 30 جويلية ضمن فعاليات مهرجان بن زرت الدول. يكون عنده حفلين نهار 31 جويلية في المقنين وواحد أوت في مدينة رادس. هذا بالنسبة للفنان المصري إيهاب توفيق. فنان المغربي سعد المجرد يتعامل مع الفنان المصري رامي جمال في غنية اسمها ليلة ورا ليلة على وزن يوم ورا يوم ولا قريبة في الكلمات والتركيبة من يوم ورا يوم لسميرة سعيد لكن في جو يشبه شوية الجو هذاك لكن في إيقاع مختلف تماما. نسمع ثنائي هذا في جديد بعد نكتشف مجموعة من الأغنيات في الفلاش باك ديما في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة فما
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

رجعنا معكم جديد في جورة بين عيد. كنا نسمعوا في فقرة آخر الأخبار الثقافية والفنية، وسمعنا جديد رامي جمال وسعد المجرد ليلى ورا ليلى وقيتها، والعودة لزمن كانت فيه الموسيقى عندها طابع خاص وعنده خصوصية، والبعض ما زال حتى التوى عنده حنين للموسيقى اللي ميزت فترات قديمة. تو تويت فلاش باك فلاش باك فلاش باك فلاش باك. مجموعة من الأغنية ترجع للثمانينات في جو البوب والروك، المجموعة كبيرة من الفنانين والمجموعات كما اليوبي فورتي، كما كالتشر كلاب، كما سباندو بالت، كما روكسس، ألفا فيل، تينا تورنر، مان ويزاوت هيتس، بلانجلس، ران دي ام سي، ايرو سميث، وتويستيد سيستر، وكذلك نسمعو بون جوفي. هذوما أبرز الأغنية شاسمهم توت سويت في دي جي للدي جي العالمي أليخاندرو باريراه.

هذه كانت الفلاش باك عودة لأبرز الأغنيات فترة الثمانينات في البوب والروك مع دي جي أليخاندرو باريرا مع السيت هذا مع الأغنيات اللي ما زالت تستنى فيكم في دقائق الأخرى مع بعض سهرة الليلة من جوهرة بنات نوصل معكم نهاية صاريتنا موعدنا الأول في شبكة صيف 2026 تحياتنا وشكرنا للجميع حسن الاستماع والمتابعة نتقابل معكم إن شاء الله وانتم في أحسن حال ديما على موجة الجوهرة فهم تلقاو ديما الجديد من أخبار وكذلك المتابعات والفقرات بالإضافة بالطبيعة للأغنيات الحلوين تحيات منير إسماعيل اللي كان معنا معكم في الإخراج التقني أحمد حبيسي كان معكم من قدام الميكرو لكم زينة صباح الخير سلام.